عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فذكر الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الباب الرابع والسبعون ومئتان، باب النهي عن
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت

0: صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي الطور وكتاب مسطور. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. رواه البخاري.
1: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. الحذف بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء، وهي غنم سود صغار تكون باليمن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. قال الشيخ الألباني: في إسناده مجهولان كما بينته في ضعيف أبي داود، لكن الشطر الثاني منه له شاهد من حديث ابن عمر وهو عند المصنف مصححا. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه: لا هجرة من مكة، لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن مالك بن مرة بن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 1 سنة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت، حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك يعطيك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله الأرواح إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها معلقا. وعن أسير بن عمرو ويقال له ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال لي: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم، ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم. والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال الألباني وفي سنده عاصم بن عبيد الله ابن عاصم وهو ضعيف، وصححه الترمذي فأخطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
2: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
2: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الباب 62 باب التغليظ في تحريم السحر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
4: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
3: دروس في العقيدة
0: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
3: دروس في العقيدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ صالح، ونشكر لكم إجابتكم هذا البرنامج.
4: حياكم الله وبارك الله بالجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نبتدئ حديثنا حول قضية العقيدة الإسلامية بعبارة اشتهرت على لسان أهل السنة والجماعة، ألا وهي عبارة منهج السلف الصالح. نريد في البداية الحديث حول جزئيات هذه العبارة، فنريد توضيح المراد بالمنهج للإخوة المستمعين، وتوضيح المراد بالسلف، والمراد بالصالح، وما الذي دعاهم ودفعهم إلى الاشتغال بما وصفوا به. فضيلة الشيخ تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن هذه العبارة جرت على ألسنة العلماء قديما وحديث لبيان ما يسير عليه سلفنا الصالح. فالمنهج معناه الطريقة.
5: نعم.
4: قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالشرعة هي ما وضع من الأحكام والطرق ليعمل بها ويسار عليها، والمنهج هو اتباع هذه الشرعة كيف يعمل بها. هل يعمل بها على الوجهة الصحيحة وعلى منهج السابقين الأولين من الصحابة التابعين، أو أنه ينطلق إلى منطلق آخر، أو أنه يميل يسرة ويمنى؟ فمن سار على طريقة السلف الصالح فهذا هو المنهج المطلوب الذي قال الله فيه: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن أخذ يسرة ويمنة فهذا منهج له، فإن كان قد عدل عن الطريقة الصحيحة فهو من الطرق التي نهي عنها، فعلى المسلم أن يرجع لها. هذا المعنى المنهج. وقد تعددت المنهجيات في المعتقدات وفي الأعمال أيضا حسب الأهواء وحسب صحة المعتقد بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وحسب الجهل بما أوجب الشرع السير عليه من طريقة الرسول وطريقة الصحابة وطريقة السلف الصالح. فمن أجل هذه الأسباب تعددت المناهج. نعم
5: نعم، وكلها يطلق عليها منهج، سواء كانت سليمة أو غير سليمة.
4: نعم، وكل طريقة يمشي عليها جماعة أو يتبعها ويلتزمها فهو منهج.
5: نعم،
4: فإن كانت سليمة من حيث المعتقدات والأعمال والأقوال فهو منهج السلف الصالح، وإن كانت غير سليمة فهي تختلف باختلاف ما ابتدع من المسالك فيها.
5: هذا المراد بالمنهج.
4: هذا المراد بالمنهج.
5: المراد بالسلف شيخ صالح.
4: السلف مأخوذ من مادة سلفة أي مضى، فالسلف يطلق على كل من سلف أي سبق ومضى وانتهى، هذا هو السلف، فيشمل الصالح والطالح.
5: نعم،
4: ويشمل الطيب ويشمل الخبيث، لأنه سلف ومضى وانتهى، فإضافته إلى السلف الصالح يخرج السليم من السقيم لما جاء وصفه بالصلاح.
5: نعم،
4: والمراد به السلف الصالح هو الذي سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ونهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء هم السلف الصالح لأن منهجهم سليم وصالح. ولهذا إطلاق السلف بدون قيده بالصالح لا يناسب.
5: نعم،
4: لأن هناك من سلف ومضى
5: ليسوا من أهل الصلاح،
4: ليسوا من أهل الصلاح.
5: نعم،
4: في بعض المعتقدات ولا في بعض الأعمال ولا بعض الاتجاهات ولا بعض المنهجيات، فليس كل من وصف فرقته أو طريقته بالسلفية بدون قيد الصلاح يسلم له.
5: نعم،
4: فلنتنبه لمثل هذه الأمور، لأن قد تنطلع على بعض السامعين حينما يقال السلف، فالسلف له اللغة وله الاصطلاح على ألسنة العلماء كما سمعنا السلف الصالح، والمراد بالصلاح الاستقامة، هذا المراد بالصلاح الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فلم يشط بهم الغلو ولم يركنوا إلى عدم العمل يتكلوا بمجرد الإيمان، بل توسطوا ولله الحمد والمنة، فلهذا وصفوا بهذا الوصف. ولنضرب لهذا مثل الاعتقاد في الأسماء والصفات، هناك المعتقدات العديدة، فمنهم من جحدها بالكلية ممن سلف وجحد أسماء الله وصفاته، ومنهم من جحد صفات الله وأثبت الأسماء، ومنهم من جحد بعضها وأولها وأولها، ومنهم من عاكس هؤلاء فلم يجحد لكن غلا في الإثبات.
5: نعم،
4: فشبه صفات الله بصفات المخلوقين
5: تعالى،
4: ف تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. السلف الصالح لا إفراط ولا تفريط، أثبتوا من دون غلو، فقالوا نصف الله ونثبت له الأسماء كما وصف نفسه وكما أثبت لنفسه الأسماء الحسنى، فلا نشبهها بصفات المخلوقين ولا ننفيها فنعطله منها كالنفاة. واستدلوا بأدلة من أشهرها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فالذين نفوا الصفات جاءوا بشبهة أنهم إذا أثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه، والذين أثبتوها قالوا لا ننفيها فنعطله. السلف الصالح توسطوا، فلم يشبهوها بصفات المخلوقين لما أثبتوها، ولم ينفوها كنفي المعطلة. فمن هنا صاروا وسط كما وصفهم الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا من حيث المعتقد في أسماء الله وصفاته، والظاهر أن هذا مثال
6: يوضح المقصود
4: من أوضح الأمثلة.
6: فكان لهم منهجهم المتميز الذي استحقوا أن يكونوا سلفا صالحا في هذا المنهج.
4: فاستحقوا هذا الوصف ممن تبعهم من الصالحين من هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا نأخذ مثال من حيث الأعمال، فهناك من اعتقد أن الإيمان يكفي مجرد الاعتقاد، وفصل القول والعمل عن الإيمان. مجرد ما يعتقد الإيمان بالله ورسله أنه يكفي عن العمل، ولا يصف القول بالعمل ولا بالإيمان، لا يصف القول بالإيمان ولا يصف الأعمال بالإيمان فيفصله. وهناك من زاد وغلى في الأعمال وألزم نفسه ما لم يلزمه شرع، فالسلف الصالح توسطوا ولله الحمد وأوضحوا الأمر، فقالوا الإيمان يحصل في الاعتقاد وفي القول وفي العمل، ومجموعه يصدق على الإيمان الصادق. مجموع الإيمان عند أهل السنة والجماعة إذا أطلق شمل الأمور الثلاثة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فيجعلون الإيمان شاملا لهذه الأمور الثلاثة حينما يأتي إطلاق الإيمان، مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في اعتقاداتكم في أعمالكم في أقوالكم. في أقوالكم. ولكن حينما يأتي الإيمان مكونا بالإسلام هنا يأتي الفرق، فإذا جاء مقترنان قالوا الإسلام للأعمال الظاهرة بمعنى أنه استسلم لها ولأدائها. فأركان الإسلام الخمسة وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا بد من النطق بها، فلا يكفي أن يقول اعتقدت فقط في القلب. وثانيا الصلاة، فإذا صلى فقد عمل، وإذا اعتقد وجوب الصلاة
6: لا يكفي اعتقاد
4: عمل فإنه لا يكفي. لا يكفي لأنه استسلم، فالاعتقاد في القلب، اعتقاد الإيمان في القلب يحتاج إلى استسلام، وعلامة الاستسلام في الجوارح، ومن هذه الصلاة. كذلك الاستسلام
7: قد يكون علامة في المال، فلهذا وجبت الزكاة. فمجرد ما يقول هو مؤمن ولكن لم يخرج زكاة ماله فمعناه أفرد العمل عن الإيمان، فالعمل هنا من الإيمان، لأن مقتضى التصديق في القلب يستدعي العمل. وهكذا الصيام وهو الكف عن المفطرات في نهار رمضان، وهكذا حج بيت الله الحرام. فهذا استسلام لهذه الأعمال اللي تدل على انقياد الإنسان في قلبه وقالبه ولسانه وجميع أعماله.
6: نعم أحسنتم شيخ صالح. الحقيقة كأني بوقت البرنامج قد أزف على الانتهاء شيخ صالح، فألتمس منكم العذر التوقف إلى هذه النقطة لنكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، بعد أن وضحنا للإخوة المستمعين المقصود بمنهج السلف الصالح. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح على هذه الإيضاح الطيب، نتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة. أيها المستمعون الكرام، كان لقاؤنا في هذا البرنامج مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا للشيخ صالح، شكرا لكم أيضا، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: دروس في العقيدة
0: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. وقل رب زدني علما.
8: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: العلم.
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: من أوجه إضاعة الوقت في غير النافع صحبة البطالين، صحبة البطالين الذين لا نفع فيهم ولا منهم، ثرثارون متفيقهون، دعاة فتنة وتشرذم ومخالفة للحق وأهله، معادون للسنة وأهلها، محاربون باطنا لا ظاهرا مسالك أهل العلم والحق والسنة المحضة. إياك أن تصحب أمثال هؤلاء البطالين. ومعلوم المرء مفطور على أنه يتأثر ويؤثر، مفطور على التأثر والتأثير، لأنه ابن بيئته. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بياناً واضحاً في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. وكلكم لعله يحفظ هذا الحديث. يذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر قائلا: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي، يمشون معي، يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، كل يريد إيش؟ أن يجلس، ويجرون فيه أحاديث الناس، يعني إذا ما جلسوا أجروا أحاديث الناس، قالوا ويقولون وقيل وقال، وما لا يعني وما يتخلله من غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزحون، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. من تضييع ماذا؟ الزمان. فسمى هؤلاء إيش؟ بطالين. وكان يبتلى بأمثال هؤلاء ويستحي من دفعهم، وكان إذا جاء إليه هؤلاء الذين هم وصفهم بالبطالين كان يشتغل ببري الأقلام، يجهز الأقلام والمحابر والدفاتر، يشتغل بما ينفعه رحمه الله. يقول العلامة ابن عقيل الحنبلي: عصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع العصمة، بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط، ما خالطت لعابا قط، ولا عرشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، يعني الذين أستفيد منهم. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لطلب علم أو إصلاح حالي. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العلم صناعة القلب وشغله، العلم صناعة القلب وشغله، إلى آخر كلامه رحمه الله.
2: وقل رب زدني علما.
3: وقل رب
2: زدني علما.
1: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا

0: ما
1: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
2: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته.
3: وقل رب زدني علما.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة.
6: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم يقول: من هو المخول بالأمر بترك الإنكار أو بالإنكار على بعض الناس ببعض المكروهات وحتى يتآلفهم الناس، هل يجوز لي أن أنكر عليهم؟
7: يا إخواني، المنكر يجب تغييره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع قلبه. فالأول باليد للسلطة والحاكم العام الذي وضعه مسؤولية، وكذلك الأب في استطاع على أولاد الصغار يغير ما يستطيع تغييره. فإن عجز عن اليد فاللسان بأن يوضع الحق ويحذم الباطل، لكن لا يكون بالسب ولا بالشتم ولا بالأقوال، فإن الأقوال السيئة لا تنذر الخير، وإنما يكون بالاعتداء بالقول، تخوي من الله والتحذير من عقوبته والترغيب بطاعته، فيأمر بالمعروف اعتدال وسطية. كذلك إن عجز عن اللسان فإن يعلم الله من قلبه كراهيته لها الشر. أما كونه مكروهات أو غير مكروهات، فإن الآن معروف المنكر لا بد يكون على علم بحقيقة ما يأمر به. قد يأمر بشيء مكروه لأن قلة علمه، وقد ينهى عن شيء مستحب لقلة علمه. فإذا كان عنده علم بحقيقة ما يأمر به وحقيقة ما ينهى عنه، فإنه ينهى عن كل سوء ويأمر بكل خير بأصول جيدة وبحكمة وروية، يستطيع بإيصال كلمة الحق لهذا المخالف واجتذاب الشر من نفسه بحلمه وحسن تواضعه وأخلاقه الفاضلة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وإنك لعلى خلق عظيم. قال الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فعلينا أن نأمر بالمعروف لكن بعلم بحقيقة ما نأمر به، وأنه مشرع، وننهى عن المنكر وعلمنا بحقيقة من عنه، وأنه محرم أو مكروه، حتى المكروه ننهى عنه، لأن المكروه وإن كان أقل من الحرام، لكن التساب مكروهات والتهم بها قد يؤول بالعبد إلى الوقوع بالمنكرات.
4: الإجابات المختصرة.
5: الإجابات المختصرة. الإجابات المختصرة.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
8: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب.
8: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
9: أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا اللقاء الجديد مع مجموعة من الرسائل، والتي يسرنا أن يتولى الإجابة عنها الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المدرس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فباسمكم جميعا نرحب به في بداية هذا اللقاء، ونعرض أولى الرسائل والتي بعث بها المستمع علي عبد الله الرئيس. يقول في سؤاله الأول: إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصر وفعلا خرج من بيته، ولكن أتى عليه وقت الظهر مثلا وهو لا زال في المدينة التي سيسافر منها، فهل يجوز له أن يؤخره مع العصر ويصليهما جمعا وقصرا، أم يجب عليه أن يصليها في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد؟
0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة أسباب الجمع. الجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده، بل السفر سبب من أسباب الجمع، وإلا هناك باب أخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه لما صنع ذلك، فقال أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد أن لا يوقعها في حرج. وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع. فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف ويشق عليه أن يتوقف ليصلي الظهر في وقتها، فإن له أن يجمع ويؤخرها إلى وقت العصر. أما إذا كان لا يشق عليه أن يتوقف في أي مكان فإنه يجب عليه أن يقف ويصلي الظهر في وقتها، لأنه إلى الآن لم يكن له سبب يبيح الجمع، حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في السفر. واعلم أن الجمع كما يكون عند الحاجة إليه يكون أيضا بفوات مصلحة الجماعة، فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع. ولهذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة، فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم، وما هذا الجمع إلا لخوف فوات الجماعة، إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال لهم صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم من أجل المشقة للحضور إلى المسجد. لكن الجماعة لها شأن كبير، فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر شرعي. نعم.
9: السؤال الثاني يقول: إذا وصل إلى المدينة التي يريدها مثلا في وقت صلاة العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها إلى وقت العشاء، فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء نظرا لطول وقته، أم لا بأس بتأخيرها ولو إلى آخر وقت العشاء؟ ثم بالنسبة لصلاة العشاء، هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة؟
0: ما دامت البلد التي وصل إليها ليست بلده،
9: نعم،
0: وإنما هي بلد آخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده، فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعا ويقصر العشاء إلى ركعتين، لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده، ما دام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته. ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس، وحينئذ فلا بد له من الإتمام، لأن من ائتم بمن يتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال: تلك هي السنة، أي الإتمام، إتمام المسافر خلف من يصلي أربعا. نعم.
9: هل نحدد مدة الإقامة بأيام معينة؟
0: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
9: نعم،
0: يبلغ نحو 10 أقوال، وأصح الأقوال فيها عندي ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر، ما دام هذا الرجل عازما على أنه متى انتهى شغله رجع إلى بلده فهو مسافر لم يتخذ وطنا ولا مقرا. هذا هو الذي نراه في هذه المسألة. وقد تأملت كثيرا مما استدل به المحددون فلم أرى فيه ما يدل على التحديد، وإنما هي مدة وقعت اتفاقا لا قصدا.
9: لا.
0: وما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر تشريعا. مثال ذلك أن الذين حددوها بأربعة أيام استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجة الوداع.
9: لا.
0: وبقي أربعة أيام فخرج في اليوم الثامن إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة كما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه. قالوا فهذا دليل على أن المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر أربعة أيام فقط. ومن المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث أي قبل الخروج إلى منى بخمسة أيام لقصر. ولو لم يكن هذا الحكم ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأمته، لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني، ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة. فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه لأمته، لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ، وقال تعالى اعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الحاصل أن هذا مثال لمن حددوا، وهو كما رأيت لا يدل على التحديد. كذلك أيضا من أهل العلم من حدها بخمسة عشر يوما كمذهب أبي حنيفة، ومنهم من حده بتسعة عشر يوما كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر ما دام الرجل عازما على الرجوع إلى بلده وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرد قضاء الحاجة فقط.
9: بارك الله فيكم. هذه المستمعة تركان فكرة بشار تقول أنا طالبة في الجامعة، وذات يوم كان عندنا درس عن تحنيط الحيوانات، فكنا نقوم بإجراء تجارب على بعض الحيوانات كالأرانب والذئاب والحمام ونحوها، فنحضرها حية ثم نقوم بقتلها. وهنا المشكلة الثانية، فإننا نقتلها بأحد الوسائل التالية: إما بحجزها في مكان خال من الهواء حتى تموت، أو بقتلها بواسطة المخدر ونحو ذلك من الوسائل غير الذبح الشرعي، ولا نستطيع رفض العمل هذا، فهو عبارة عن مادة دراسية يترتب عليها النجاح أو عدمه. فما الحكم الشرعي أولا في التحنيط لغرض التعلم أو للاحتفاظ بالحيوانات المحنطة للزينة؟ وثانيا ما الحكم في قتل الحيوانات بالوسائل السابقة الذكر؟
0: تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به، وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا، كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وإذا خدرت بمخدر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضا، لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان، إذ أنه عند التخدير لا يتألم بالتشريح فلا بأس بذلك. وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيء، فإن في نفسي من هذا شيئا، لأن هذا تعذيب شديد عليها، ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحة. وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزا، وذلك لأنها خلقت لينتفع بها بالأكل، أما بالزينة فإنها فيها شيء من السرف ومن إضاعة المال بغير فائدة، فلا أرى أن تحنط لهذا الغرض، لأن بذل المال فيها إضاعة له.
9: جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول: أنا رجل متزوج بامرأتين وقد أتيت إلى المملكة للعمل، وبعد وصولي بمدة بعثت برسالة إلى إحدى زوجتي وفيها طلاقها وأنا مصمم على ذلك، وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق ورفضته ورفضت الزواج بعدي أبدا، وأخيرا وبعد مضي مدة طويلة عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت علي دعوى بالمحكمة تطلب مني النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضة طلاقها، وتطلب أيضا أن أمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي، فهل يلزمني نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟
0: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، ولا أعلم أحدا قال بأنه يشترط لوقوعه رضا المرأة، فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك، ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ، ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم، بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها، ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس، فإن هذا خطأ، وقد رأيت كثيرا من الناس يفعلون هذا، فتجده يكتب: أقول وأنا فلان وفلان وأقر بحالة إقراري شرعا بأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يوقع، وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير، فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة، ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة، فإذا حصل أن أحدا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي، أولا ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل، فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلاق عليه حتى لو كان قد جامعها في يومه، فإنه يجوز أن يطلقها، خلافا لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين أتوا بهذا القول. المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه. ثانيا إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها وهو حرام عليه، وقد تغيظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومن طلقها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها، وإن كانت طاهرا غير حامل فينظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها. والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها، ويجوز أن تطلق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه، فهذه أربع حالات: حيض، طهر جامعها فيه، ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج، طهر لم يجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج، ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك، هذا يجب أن ينظر إليه عند الطلاق. ثانيا
9: لا.
0: يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي، وذلك بأن يطلق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدق من قبل المحكمة مثلا، أو من قبل من يوثق بتصديقه ممن يعرف تصديقه أيضا. أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة، فإن المرأة قد تنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت، وحينئذ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة. وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة، لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق، لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة، حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها فراق زوجها الأول.
9: نعم. من حيث النفقة؟
0: من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة.
9: نعم.
0: ولم ترها وثيقة طلاق، وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل، وعلى هذا فلا بد من محاكمته، فإما أن يثبت أنه طلق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة، وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها، وإما أن لا يثبت، وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبين وجه الأمر فيه.
9: في الحالتين اللتين ذكرتموها التي هي لا يحل الطلاق، التي هي الطهر الذي يجامعها فيه،
0: نعم،
9: أو في حال الحيض،
0: نعم،
9: لو حصل وطلق فهل يقع الطلاق أو لا؟
0: جمهور أهل العلم،
9: نعم،
0: ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع،
9: يقع،
0: يقع، حتى ولو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال، وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله.
9: نعم.
0: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والناس أي أهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ومناقشات كثيرة، ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع. وكيف يقع وهو محرم؟ والمحرم لا يريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد. إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يمكن أن يقع صحيحا وهو محرم، كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه، ولا يصح الصيام أيضا في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
9: نعم. وعلى أي حال هو آثم الشخص المطلق لأنه فعل
0: آثم بالاتفاق.
9: نعم.
0: ولكن هل يقع الطلاق وتحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع؟ هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه.
9: نعم.
0: واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
9: يقول: اعتاد بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول عليهم، اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل لهم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟
0: هذا العمل ليس بجائز شرعا.
9: نعم.
0: وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع، فإن هذا ليس معلوما بالحس، وليس هو أيضا معلوما بالشرع، وكل سبب ليس معلوما بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه محرم، فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل، وإنما عليهم أن يكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم، يكافحها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس دون هذه الأمور التي لا يعلم لها سبب حسي ولا شرعي.
9: السؤال الثاني يقول: كذلك في حالة ما إذا سحر أحدهم يذهبون إلى شيخ كما يسمي نفسه ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت

0: كونه يكتب الآيات ثم يحلقها حتى يشم هذا المسحور دخانها، فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرآن أمام الشياطين التي تريد من بني آدم أن نمتهن كتاب الله عز وجل قسطا ومعنى. وإلا فلا وجه للإحراق وكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق. فالذي أرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يذهب إلى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء، وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها، وبالدعاء وبالآيات القرآنية، ومنها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هاتين السورتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما.
1: بارك الله فيكم.
2: نور على الدرب برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
3: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
3: نور على الدرب،
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الباقيات الصالحات.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
5: ومن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وسنن النسائي والترمذي وغيرها بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا ريب أيها الإخوة أن هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات، إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان. وإلا فكم من قائل للا إله إلا الله لا يحصل مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فدل ذلك على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. ومن فضائل هذه الكلمة أنها لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع كن في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله.
4: الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
4: إذاعة طريق السلف، أثير

0: على الأثر. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
2: كتاب التوحيد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق
3: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب من أطاع العلماء، يعني باب بيان حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ذلك أن التشريع من خصائص الله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده على ألسنة رسل عليهم الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يحلل أو يحرم من عنده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك هذا يعني كون الإنسان يحلل أو يحرم من عنده، فإنه من القول على الله بلا علم، وهذا من أكبر الكبائر، وتقول على الله ما لا تعلمون. فلا يحل لأحد أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه، فالحلال ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت في الكتاب والسنة فهو الشرع الذي يجب اتباعه وعدم العدول عنه، فلا يعدل عما في الكتاب والسنة إلى أي قول أو اجتهاد. فلا قبول للاجتهاد مع وجود النص، لأن الله عز وجل هو المشرع والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، فليس لأحد أن يتقدم على الله ورسوله بحكم من أحكام. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما حدث عن شرعية المتعة في الحج، تمتع في الحج، كأن أناسا قالوا إن عمر رضي الله عنه لا يراها، فعمر رضي الله عنه إن كان إنه لا يراها لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأن قصد عمر رضي الله عنه اجتهادا منه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر، من أجل أن تكون البيت الحرام معمور دائم بالحجاج والعمار اجتهادا منه. ولو أنه علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع، لا يمكن أن يعدل عنها عمر رضي الله عنه أو يفضل غيرها عليها. فعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الملهمين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم مع سنته عليه الصلاة والسلام، في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فلا يمكن أبدا أن يعدل عمر رضي الله عنه عن الأفضل إلى المفضول، ولكن نقول إنه إن كان ثبت عنه أنه ينهى عن التمتع ويأمر بالإفراد، فمن أجل هذا أنه ما بلغه، ولأنه أراد أن تكون مكة دائما معمورة بالحجاج والعمار، يكون هذا يسافر للحج وهذا يسافر للعمرة، والعمرة معروف أنه ليس له وقت محدد، أما الحج فالحج أشهر معلومات. فابن عباس رضي الله عنهما لما تحدث عن التمتع وقالوا أن عمرا لا يراها أو قال ينهى عنها أو نحو ذلك، غضب رضي الله عنه وشدد بالأمر، استنكر من هؤلاء، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني لا أستبعد أن تعاقبوا بمخالفتكم لسنة نبيكم، فأنا أقول لكم قال رسول الله، يعني ما جئت بشيء من عندي ولا اجتهاد، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهل يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد؟ أبدا. فعلى هذا لا يجوز أن يعدل إلى قول أي عالم أو مسؤول كبير أو صغير، لا يعدل إلى قوله واجتهاده ورأيه مع وجود النص، كائنا من كان، إذا ثبت النص فهو الحق الذي لا يقبل سواه، آية أو حديث. أما إذا كان هناك مسألة اجتهادية فرعية ليس عليها نص، فلك أن تقبل من الاجتهاد الرأي الذي تراه أقرب للصواب وأقرب للدليل من غير تعصب لقول أحد، يكون قصدك الوصول للحق، ما قصدك أن تؤيد فلان وفلان أو من أجل أن تنصر فلان على فلان أو رأيه على رأيه، لا، يجب أن يكون قصدنا الوصول للحق، فالحق ضالة المؤمن إذا وجده أخذ به، ويقبل الحق ممن جاء به، الحق يجب قبوله ممن جاء به، والباطل مردود على من جاء به كائنا من كان. فلذلك رضي الله عنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة لكم حيث أنكم عارضتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأي عمر وأبي بكر، فهذا مما يدل على أنه لا يجوز أن يعدل إلى قول أي إنسان أو رأيه إذا كان مخالف للكتاب والسنة كائنا من كان. وقد عرفنا أن عمر رضي الله عنه وأبو بكر لا يمكن أن يعدلوا عن الكتاب والسنة ولا شعره، فهم لا يمكن أن يأتوا برأي من عندهم ويفرغونه ويدعون الناس إليه أبدا. نعم.
3: وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
1: نعم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المعروف بإمام السنة من المحدثين ومن الفقهاء المعروفين ومن أئمة السلف الذين قد عذبوا وأوذوا من أجل تمسكهم بالعقيدة والسنة الصحيحة. فإنه يقول عجبت، يقول كيف هناك أناس يسمعون حديث ثابت السند صحيح فيتركونه ويأخذون برأي سفيان الثوري من الفقهاء رحمه الله، وكان له أتباع يأخذون عنه ويتعلمون على يده، يعني كأن له مذهب، كان له أتباع وأصحاب يأخذون العلم على يده ويأخذون برأيه، فلعله نقل له للإمام أحمد رحمه الله أن أناسا منهم قد ردوا حديثا ثابت بسند صحيح لأنه لم يوافق رأي سفيان، فهذا إذا حصل وقع هو غلط، خطأ كبير، كيف يعارض الحديث الثابت برأي فلان أو فلان؟ سفيان نفسه رضي الله عنه لا يرضى بهذا ولا يقبله أبدا، لأن العلماء كلهم المحقون يقولون إذا خالف رأينا الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط، إذا خالف رأينا الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يلقي دروسه في هذا المسجد. فالإمام أحمد رحمه الله يستنكر مع يعني يتعجب مع الاستنكار والإنكار على أناس يبلغهم الحديث ثم يتركونه لأنه مخالف لرأي سفيان. هذا خطر على صاحبه أنه يقع في قلبه زيغ يعني عدول عن الحق إلى الباطل فيهلك، لأنه إذا جعل مشرعا مع الله يأخذ بقوله ورأيه ويترك الكتاب والسنة، فهذا هو الزيغ وهذا هو الهلاك وهذا هو الفتنة. استدل على ذلك بقوله والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر، هذا أمر، اللام للأمر، فليحذر، والحذر وجوب البعد عن المحظور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويعدلون إلى غيره، لئلا تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني لو أخذوا بالآراء الرجالية آراء الرجال وتركوا النصوص فإن هذا من أسباب الزيغ والهلاك والضلال، فلا قبول للرأي والاجتهاد مع وجود النص. كما قلنا إذا خالف الرأي الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه كائنا من كان، كان مجتهد فله أجر اجتهاده ولكنه لا يؤخذ برأيه المخالف. أما عدل وكان متعمد فهذا الضلال والعياذ بالله، وهذا إن شاء الله ما يكون من علماء السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني من يعدل عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال فإنه مهدد بهذا، تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ينزل به. والفتنة قال الشرك، فلعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول رد حديثا لأنه لم يوافق رأيا عنده وأخذ بالرأي، فإنه قد يقع في قلبه زيغ يعني ميل عن الحق إلى الباطل، وهذا هو سبب الهلاك والضلال. فلعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يهلك بالكفر، يخسر دنياه وآخرته. فالحذر من أن تحدث بحديث في أي أمر من الأمور، سنة من السنن، حكم من الأحكام، فتقول لا والله أنا على مذهب فلان وهذا مخالف لرأي الإمام. سبحان الله، وإذا كان مخالف وقد ثبت في الكتاب والسنة، هل الإمام هو رسولك ولا محمد عليه الصلاة والسلام هو رسولك؟ الإمام قد يكون مجتهد ولم يبلغه هذا الحديث، وإن ما فيه إمام يبلغه حديث ويتركه ويفرض رأيه، أبدا أبدا، علماء السنة ما يفعلون هذا. فإن من بعض الأتباع المتعصبين لجهلهم أحيانا إذا قيل هذا الشيء مشروع سنة قال لا مذهبنا ما يجيزه. طيب هذا الحديث يدل على هذا، قال الإمام لا يراه، الإمام ما إذا كان الإمام ما يراه معناه أن الحديث ما بلغه، وكونه ما يراه ما هو بحجة. ولا يجوز أن تتعصب لمذهب أي إنسان، فالواجب الإنسان يأخذ بالحق أينما وجده. نعم يصير لك إمام تقلده حنبلي شافعي حنفي مالكي، لابد الأئمة الكبار العلماء المحققون مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إذا سألتهم عن مذهب يقول حنبلي، لكن تجد عندهم مسائل يخالفون بها نصوص الإمام أحمد رحمه الله، يعني آراءه واجتهاداته، لأنهم يرون أن الدليل معهم، ما يخالفون عناد، لكن يرون أن الدليل يؤيد هذا الرأي الذي يرونه. وإلا لابد كل منا أن يكون له إمام، لكن ما يتعصب للإمام يقول أنا على مذهبه كان سواء أصاب أو أخطأ، على حق أو على باطل أنا معه. لا تكونوا إمعه، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أساءنا، لكن إن أحسن فأحسن وإن أسأ فتجنب الإساءة، ولا تكون مثل الذي يقول وما وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لا، كن طالبا للحق مريدا للصواب، سواء وافق رأي شيخك إمامك أو خالفه، عليك أن تقبل الحق ممن جاء به، وإلا إن عاندت وقدمت الرأي المخالف للكتاب والسنة على النصوص فأنت من الضالين ومن الزائغين ومن الهالكين، ويوشك أن تنزل بك عقوبة. فليس لأحد أن يفرض نفسه محلل أو مشرع مع الله أبدا، لا يحل ولا يحرم. فإذا إياكم والتعصب للرأي، بل عليك أن تقبل الحق، ولا يمنع أنك تكون أن يكون مذهبك مذهب فلان، ولكن فلان اجتهد في هذه المسألة ما أصاب، صار الصواب مع فلان لأن الدليل يؤيده، شيخك إمامك الذي أنت تؤيده ربما هذا حديث ما صح عنده ما بلغه، فعليك أن تقبل الحق. لذلك الإمام أحمد رحمه الله عاب على الذين يأخذون برأي سفيان مع ثبوت الحديث عندهم بسند صحيح، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، وكيف يصير منهم هذا؟ لا ينبغي أبدا، حتى ثبت الكتاب والسنة فرأي سفيان له، سفيان إذا ثبت عنده هذا حديث لا يمكن أن يقول برأيه أبدا. ثم استدل بهذه الآية محذرا رحمه الله من اتباع الأهواء والآراء والاجتهادات المخالفة للصواب، وأن ذلك من أسباب الهلاك. نعم.
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
1: نعم، هذا أيضا نص آخر يبين لنا خطورة الأخذ بآراء الرجال مع وجود النصوص الثابتة في الكتاب أو في السنة، اتباعا لآراء الرجال تعصبا لهم، سواء أمراء أو علماء، أحبارا أو رهبان. الأحبار العلماء والرهبان العباد، فالله عز وجل عاب على هؤلاء الذين اتخذوا، يعني جعلوا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني جعلوهم أربابا مطاعين عندهم من دون الله، إذا أحلوا شيء أخذوا به ولو كان حرام، وإذا حرموا شيء أخذوا به ولو كان حلال، تعصبا لهم وطاعة عمياء. فمعناه أنهم جعلوهم أرباب يعني مشرعين مع الله، لأن التشريع من خصائص الرب عز وجل. فإذا أطعت الإنسان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذته ربا وإلها، وهذه يسمى شرك بالطاعة. يقول لسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ولا نصوم لهم ولا ركع لهم ولا نسجد لهم ولا نذبح لهم. كيف؟ لأنه عرف الآية، هو كان نصراني رضي الله عنه أسلم، فلما قرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام الآية عرف أنها تعني اليهود والنصارى، عرف المقصود منها، ولكنه ظن أن اتخاذ الأرباب أنه ما يكون إلا بالركوع والسجود والذبح وغير ذلك، ولذلك قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما صلي لهم ولا نسجد لهم ولا نذبح لهم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام المقصود من اتخاذهم أرباب، وهي طاعتهم وجعلهم مشرعين مع الله، فما أحلوه اتبعوهم عليه وما حرموه كذلك. ولذلك استفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، ثم قرر له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه عبادتهم، فقال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ شيء حرمه الله هم يحللونه، ألستم تطيعونهم؟ قال: بلى. قال: أوليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته، ليس من اللازم منك يعني تسجد له وتذبح له. فهذا يسمى شرك بالطاعة، شرك بالطاعة، لأن الشرك بالطاعة وشرك بالعبادة، إذا كنت تذبح له وتركع له وتسجد له وتدعوه من دون الله هذا شرك بالعبادة. وأما إذا كنت تطيعه في مخالفة لشرع الله تأخذ برأيه وترفض الكتاب والسنة فأنت قد اتخذته ربا، وهذا يسمى شرك في الطاعة، وهو كل شرك الأكبر. فلذلك اقتنع رضي الله عنه وعرف المقصود من الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني اليهود والنصارى، جعلوا علماءهم وعبادهم وأمراءهم وعبادهم، جعلوهم قدوة لهم، مشرعين مطاعين، ما أحلوه أخذوا به وما حرموه أخذوا به، ولو خالف الكتب المنزلة. ففي هذا إذن تحذير لهذه الأمة من أن تحذو حذوهم ويسيروا على منهاجهم. فالواجب أن نقول الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعدل عن ذلك أبدا. وأي قول أو رأي أو مذهب يخالف ذلك فهو مرفوض ومردود على صاحبه كائنا من كان. فلا سمع ولا طاعة بالتشريع إلا لما قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فما قاله الله عز وجل وحكم به فهو الحق، وما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه ودعا إليه فهو الحق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ما في أحسن حكم من الله أبدا. نعم.
3: قال المصنف رحمه الله فيه مسائل تفسير آية النور.
1: نعم، فيه مسائل يعني أن الباب يشتمل على أحكام ومسائل يجب علينا أن نفهمها حتى نعرف إيش المقصود من هذه النصوص. أولها تفسير سورة النور، آية النور، الذي ذكرها الشيخ الإمام أحمد رحمه الله في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعرفنا أن مقصود أن الله يحذر من أن ترفض الكتاب والسنة وتقبل رأيا من الآراء مخالفا لأمر الله ورسوله، فإن حصل منك ذلك فإنك مهدد بأن يقع في قلبك شيء من الزيغ وهو الضلال والهلاك فتهلك، يعني تكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة. نعم.
3: وتفسير آية براءة.
1: نعم، تفسير آية براءة كذلك أنه يحذر الرب عز وجل من جعل العلماء أو العباد أو الأمراء مشرعين مع الله يحلون ويحرمون وتتبعونهم. لا، التشريع من خصائص الله عز وجل، والتبليغ من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أحله الله عز وجل على لسان نبيه فهو الحلال، وما حرمه الله تبارك وتعالى فهو الحرام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم ولا يجيب لأنه لم ينزل عليه فيه شيء، فينتظر الجواب من الله وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فأحيانا يجيب لأن الله ألهمه، لأنه السنة وإن كانت من كلام الرسول فهو بوحي من الله عز وجل، يقول ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوح. ويقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه يعني السنة، فما يأتي بشيء من عنده، كله من عند الله. لكن إن كان قرآن فهو كلام رب العالمين، وإن كان حديث فهو من كلام الرسول أيضا، لكن كله شرع وتشريع، تحليل وتحريم من عند الله أبدا. نعم.
3: تنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
1: نعم، العبادة التي أنكرها عدي رضي الله عنه إنه قال يعني لسنا نعبدهم، يعني ما كنا نذبح لهم ولا ننذر لهم ولا نصرفهم أي نوع من أنواع العبادة المعروفة، ما ندعوهم، ما نستغيث بهم، ما نستعين بهم من دون الله، يعني أنواع العبادة. فبين له عليه الصلاة والسلام وش المقصود، سأله وأجاب، فبين له أن هذا هو المقصود، هذه عبادته، لأن العبادة نوعان، أو الشرك نوعان، شرك طاعة وشرك في العبادة، والكل سواء. فقال أليسوا، يعني العباد والأحبار والرهبان، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، يعني تتبعونهم؟ إذا قال الخمر حرام، جاء في الآية أن الخمر حرام، وجاء هذا الإنسان وقال لا، الخمر من المشروبات الروحية وطيب ولا في شيء، تقول صح، هذا هو صحيح؟ لا، معناه أنك أطعته وعبدته من دون الله، جعلته شاء مشرعا مع الله. فلذلك قال له: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتك، هم لازم أنك تركع له وتسجد. إذا أطعته في التحليل والتحريم وتركت شرع الله فهذه هي العبادة، هذه هي العبادة. نعم.
3: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
1: يعني أن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر أبي بكر وعمر، يعني إذا كان رأي أبو بكر وعمر ما يقبل إذا خالف رأيهم الكتاب والسنة فغيرهم باب الأولى على فرض، مع أنهم رضي الله عنهم كما عرفنا هم أئمة الأمة بعد نبيها وأفضل الناس بعد الأنبياء كلهم، فلا يمكن أن يخالفوا الكتاب والسنة، لكن يضرب بهم المثل يبين لهم يعني أنهم لو اجتهدوا في رأي وخالفوا الكتاب والسنة لا يقبل. لو ثم الإمام أحمد كذلك لما ذكر سفيان الثوري، لا يعني فقط أي واحد يأتي برأي مخالف للكتاب والسنة فلا يجوز لك أن تتبعه وتأخذ به وأنت تعرف أنه مخالف للكتاب والسنة، سواء سفيان ولا غيره، لأن الحق الذي يجب اتباعه ما ثبت في الكتاب والسنة، وما خالفه ما فهو مرفوض ومردود على صاحبه كائنا من كان. نعم.
3: نبدأ بباب قول الله تعالى.
1: انتهى الباب. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذا سؤال يقول: أرجو معرفة الحاج المفرد وكيف يؤدى، وما معنى فسخ العمرة من الحاج أفادكم الله؟
1: الحج المفرد هو أنه يحرم من الميقات يقول لبيك حجا، ما يذكر العمرة ولا ينويها، هذا الإحرام به لبيك حجا، لا ينوي العمرة ولا يذكرها، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وصبر على إحرامه، استمر على إحرامه، ما يحل ما يحلق ما يسوي شيء، ثياب الإحرام عليه وما زال يلبي بالحج حتى يوم العيد إن شاء الله، يرمي الجمرة ثم يطوف بالبيت الحرام ويحلق رأسه ثم يحل، خلاص ما عليه هدي ولا عليه سعي إذا سعى مع طواف القدوم، هذا هو الحج المفرد. وأما فسخ الحج للعمرة معناه لو أنه لما دخل محرم بالحج نوى أنه يجعلها عمرة فيكون متبتع، فهذا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلوا مكة في حجة الوداع أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ الحج للعمرة ويجعل ويكون متمتع، يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحل ويحرم بالحج يوم 8، فسخ الحج للعمرة.
3: هذا السائل يقول أيضا: بعض المسافرين إذا وصل يجمع الصلوات، وبعض الناس يقع في الخطأ من جهل، هل عليه إعادة وكيف تكون الإعادة؟
1: يجمع
3: الصلوات إذا وصل إلى منزله.
1: لا إذا وصل إلى منزله انتهت رخص السفر كله، إذا انتهى سفره. أما إذا كان إنه مسافر من بلده إلى المدينة ثم أقام المدينة أياما يجمع يقصر، الجمع ليس من السنة، لكن ما نقول صلاة باطلة. أما القصر فله لو لم يصلي في المساجد، صلاته في المساجد مع جماعه في الحرم أفضل من كونه يقصر، فلو حصل منه الجمع لأنه ما زال مسافر ما نبطل صلاته، لكن نقول فعل خلاف الأفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع إلا إذا كان جاد به السير ماشي. كذلك أيضا واصل هذا سفره إلى مكة، كذلك لو أقام بمكة هي يقصر يجمع، القصر ما في مانع، والقصر والجمع ليس من السنة ولا من الأفضل، لكن ما نبطل صلاته لأنه ما زال مسافر، والقصر ما دام من يصلي في الحرم أو في المساجد فالأولى أنه يتم مع الأئمة ومع صالح الجماعة واجب عليه. فإذا رجع إلى بلده خلاص انقطع سفره، الآن إذا رجع إلى بلده انقطعت رخص السفر وانتهى، لا يجمع ولا يقصر خلاص.
3: آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.
1: اللهم صل وسلم.
0: كتاب التوحيد. الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: قد اشتمل على آية وحديث، وربما استشهد المؤلف في أقوال بعض العلماء أو الصحابة والتابعين إما لتفسير آية أو شرح حديث، ولذلك هو من أيسر الكتب التي ألفت بالعقيدة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي.
2: كتاب التوحيد.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بين السائل والمجيب.
6: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: تسأل عن صحة الأحاديث التالية: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني، وعن قوله لا سلام على طعام.
8: لا صحة لذلك. السلام على المار أو القادم للجالسين مشروع في كل وقت، بل إن السلام على المصلي مشروع، السلام عليكم ولو كان يصلي، هل يرد ولا محل خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيد ولد آدم ولا فخر. وأما قوله لا تفضلوني على فلان من الأنبياء، قيل إنه قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء، وقيل لأجل حبه صلى الله عليه وسلم بالتواضع، كما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ونحو ذلك.
5: بين السائل والمجيب.
4: بين السائل

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور. يسأل بارك الله فيكم عن شهادة الزور وخطرها في الإسلام على المسلمين.
5: قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. هنا الزور قسمان: إما لا يحضرون المجالس الزور ومجالس اللهو واللعب التي لا خير فيها والمشتملة على سقيط الأقوال ورذيل الأعمال، أو أنهم لا يشهدون ظلما وعدوانا، وإنما يشهدون على الحقيقة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقوله واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. قول الزور عام لكل فساد، ومن قول الزور شهادة الزور ظلم وعدوانا. شهد الزور شهادته باطلة ومردودة، ودليل على خيانته وقلة أمانته، ومتوعد بالوعد الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اشركوا بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا مجلس. وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور. فما زال يكررها حتى قصيته وسكت. أيها المسلم، شهادة الزور كذب، ظلم وعدوان، تظلم به نفسك وتظلم به من شهدت له ومن شهدت عليه، كله ظالم. فظلمك نفسك أنك تحمل الكذب والباطل وشهدت بما تسمع أذناك ولم يعي قلبك، وكل هذا من الخطأ. ظلمك لمن شهدت له حيث أعنته

0: لأنها نشأت عن كذبك وزورك. فاتق الله في نفسك ولا تشهد إلا بالحق شهادة واضحة لا تجامل فيها، لا يخدعنك قرابتك أو الترضي الأشخاص وتودوا إليهم بشهادة الزور. لا، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعمل خبيرا. فليتق ربه، لا يجعل مساحة الأرض إلا هو يعلمها، لا يجعل دعوة إلا هو حاضرها ومطلع عليها، يشهد كالشمس في رابعة النهار شهادة واضحة لا إشكال فيها. أما شهادة الظن والتوهم والأكاذيب والأباطيل هذه خيانة الشهادة. والله يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فشاهد الزور كتم الحق وشهد بالباطل.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة الأحزاب.
7: ولما كانت المدينة
6: تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب.
7: واصل الكلام الآن في غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، وذلك أن مجموعة من اليهود الخونة خرجوا لتأليب كفار قريش وقبائل العرب على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه في المدينة، فاستجابت لذلك قريش وغطفان وبنو أسد، وتجمعت الأحزاب من كل حدب وصوب وتوجهوا إلى المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم كما أمره الله جل وعلا بأن يستشير وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ووصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم، وأن مثل هذا الجيش الجرار والجيش العظيم والمجتمع من جهات عدة قد توجه إلى المدينة لا قبل للمسلمين بمقابلته والدخول معه في مواجهة حربية، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، والموقف الآن موقف دفاع، فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه بحفر الخندق، فاستحسن الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له في ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وساعدهم على ذلك أن طبيعة المدينة تحيط بها الحرات من الجهتين، من الجهة الشرقية والجهة الغربية. إذا وقفت في المسجد.

0: المسجد النبوي ووجهك إلى القبلة، تكون الشرق الحرة الغربية على يمينك والحرة الشرقية على يسارك والبساتين حولها، فما بقي إلا ناحية الشمال ناحية جبل أحد وجبل سلع هو الذي ممكن أن يهجم منه هذا الجيش. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من الجهة الشمالية، فجاءت الجيوش الكافرة تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، فرأوا الخندق فأسقط في أيديهم، ماذا يصنعون؟ ما يستطيعون أن يمروا به، ولو اشتغلوا بدفنه وردمه بالتراب والحجارة ما تركهم المسلمون المترصدون لهم أمام الخندق. إذا اشتغلوا بالردم، وإلا ممكن ردمه، لكن إذا اشتغلوا بالردم جاءهم السلاح والنبل من المسلمين، فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون. فعسكروا محاصرين فقط، وحصارهم هذا يعود عليهم بالوبال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي مكانهم وهم واقفون في وجه الأعداء، وأولئك خارج ديارهم وجاءوا إلى المدينة ولا يستطيعون دخولها بحمد الله. فأسقط في أيديهم ماذا يصنعون؟ فتقدم ثلاثة منهم أو أربعة يقتحموا الخندق، فاقتحموه بخيلهم، فإذا لهم مثلهم من الصحابة رضي الله عنهم، فدعا أحد الكفار من يبارزه من المسلمين، فتقدم الفارس العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتصارع هو وإياه وتجادلا، ثم إن علي رضي الله عنه قضى عليه وقتله. فأسقط في أيدي البقية وعلموا أن مصيرهم مثل مصير صاحبهم، فهربوا وذهبوا إلى قومهم وهم مهزومون والحمد لله. ثم إن الله جل وعلا هيأ الأسباب لانهزامهم وذهابهم وتفرقهم بعدما فكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطي بعضهم ثلث ثمار المدينة وينصرفوا عن معاونة الأحزاب. فقبل أن ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاتفاق الذي كاد أن يتم بينه وبين بعض قبائل غطفان وبني أسد، استشار الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أهل المدينة لأن الثمار ثمارهم، فقال له السعدان رضي الله عنهما وأرضاهما، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واحد زعيم الأوس واحد زعيم الخزرج، سعد بن معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج رضي الله عن الجميع، فقالوا يا رسول الله إن كان هذا بأمر الله فسمعا وطاعة لله ولرسوله، وإن كان هو الرأي ورأي رأيته لنا فلا والله يا رسول الله لا يتم، كنا وإياهم على الكفر وعلى عبادة الأصنام، والله ما يطمعون بتمرة ولا حبة من ثمار المدينة إلا قرى أو بيع، واليوم وقد أعزنا الله بك وبالإسلام وآمنا بك وصدقناك والله لا نعطيهم من ثمارنا شيء. يعني كنا في الجاهلية والجهل والضلال والكفر ما يطمعون منا بشيء، فلما أسلمنا نعطيهم أموالنا وثمارنا؟ لا والله، إلا إن كان وحي من الله جل وعلا فسمعا وطاعة رضي الله عنهما. فقال لا، بل هو رأي رأيته لكم، لأن رأيت العرب حاربتكم جميع واتفقت الأحزاب والكفرة على حرب المدينة فأردت أن أفرقهم بهذا. فقالوا لا يا رسول الله دعنا وإياهم. ثم إن الله جل وعلا بجوده وكرمه ونصره لعباده المؤمنين وفق شخصا واحدا للإسلام كان له أثر عظيم في انهزام الأحزاب. شخص واحد نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنا إسلامه وقال إن القوم لم يعلموا بإسلامي لا اليهود ولا المشركين ولا قومي ولا جماعتي فأمرني بما ترى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت فرد واحد لكن خذل عنا إن استطعت. فسعى رضي الله عنه المساعي الحميدة حتى فرق بين كفار قريش وقبائل العرب واليهود بكلام بسيط منه رضي الله عنه وفقه الله جل وعلا إليه. فتنازعت الأحزاب فيما بينهم وتفرقوا على لا شيء والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بني قريظة وحاصرهم الذين تواطؤوا مع المشركين ونقضوا العهد وحاصرهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه كما سيأتي. نعم تكره. ولما كانت المدينة
1: تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من
0: الحرات. الحرة معروفة هي أرض صلبة ذات حجارة سود وحجارتها كالسكاكين بعضها ما تستطيع الخيل ولا الإبل تمشي عليها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش لن يأتي من قبل الحرتين لا الشرقية ولا الغربية وإنما يأتي من الشمال أو من الجنوب والجنوب فيه البساتين الذي واجهت القبلة والشمال هو الخالي اللي ممكن أن تأتي معه الجيوش. نعم.
1: وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال. اتخذ الخندق في هذا الجانب وواصل المسلمون عملهم في حفره فكانوا يحفرونه طوال النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة.
0: لأنه قريب من المدينة عند جبل سلع وكانوا يحفرون بالنهار رضي الله عنهم وهم جياع ويعودون في الليل إلى أهلهم ينامون ثم يرجعون في الصباح ومنهم من يرجع طاويا ما وجد شيئا يأكله.
1: قبل أن يصل الجيش الوثني العرمم إلى أسوار المدينة وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال
0: في الروم المخطط في الصفحة الثانية في الجهة الأعلى دائما في الصفحات والتخطيط في الأوراق الأعلى هو الشمال وإذا وقفت وجعلت يمينك نحو الشرق ويسارك نحو الغرب يكون الشمال أمامك والجنوب خلفك. فإذا كان في الورق فالغالب أن الشمال إلى أعلى والجنوب إلى أسفل واليمين يكون إلى الشرق واليسار إلى الغرب. ومعسكر أهل مكة بينه المؤلف في الصفحة الثانية في جهة الشمال على اليسار قليلا ومعسكر القبائل الأخرى غطفان وبني أسد على الشمال من جهة اليمين لأنهم ما يستطيعون يأتون إلا من جهة الشمال. فالشمال جاء من جهة الشمال الشرقي جاء القبائل ومن جهة الشمال الغربي جاءت قريش نزلوا هناك. نعم.
1: فأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت في مجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000
0: حتى يعني جميع 10000 قريش وحدها 4000 والقبائل الأخرى تجمع منها 6000 حاصروا المدينة لو داهموا المدينة قضوا عليها لأن سكان المدينة قليل في ذلك الوقت، وهذا الجيش أكثر من سكان المدينة.
1: وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد 6,000 حتى نزلوا بذنب نقماء إلى جانب أحد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق.
0: لما تحزمت الأحزاب انقسم الناس إلى قسمين، مؤمن ومنافق. المؤمن مصدق بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فزادهم هذه الأحزاب المحزبة زادتهم إيمان. وأما المنافقون فزادتهم ضلالا إلى ضلالهم والعياذ بالله. لما المؤمنون ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند بيعة العقبة أول ما تعرف على أهل المدينة وبايعوه قال لهم إن العرب سترميكم عن قوس واحدة، كل العرب ستكون ضدكم، أنتم عندكم قدرة على مجابهة العرب والوقوف في وجهها، فنعم ما عندكم قدرة فمن الآن اتركوني أذهب أبحث عن من ينصرني ويؤويني ويكون عنده القدرة. فوعدوه رضي الله عنهم ورضوا بهذا، فحصل ووقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءتهم العرب فرمتهم عن قوس واحدة، يعني اتفقت القبائل كلها ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رضي الله عنهم.
1: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
0: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مريضة قلوبهم بالنفاق لكنهم أقل من أولئك والله أعلم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما كلهم يقولون في الوعد؟ المؤمنون أخذوا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب سترميكم عن قوس واحدة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا مصداق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافقون فهم يلتقطون العثرات والزلات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم وقال لهم إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وصدق صلى الله عليه وسلم، لكن بقي عليه وقت. فلما تحزمت الأحزاب قالوا وعد محمد كيف يقول سأملكون كنوز كسرى وقيصر والواحد منا يخاف ما يستطيع أن يخرج للغائط، خرج للغائط يخاف على نفسه، ومحمد يقول لنا إنكم ستغنمون كنوز كسرى وقيصر، وين هذا الوعد؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول هذا المنافقون. نعم، هذا في سورة الأحزاب، سميت السورة بهذه الوقعة، وقعة الأحزاب. المؤمن إذا تدبر هذه السورة وجد فيها الأمور العجيبة والعظيمة، أخبار هذه الغزوة من أولها إلى آخرها.
1: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينه وبين الكفار.
0: انظر في الصفحة الذي يسرى، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ب3,000، يعني أكبر ما تجمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 3,000. خروجه ما كان في المدينة جيش عظيم والإسلام في أوله، فخرج ومعه 3,000، لا قبل ل3,000 ب10,000، ولا تصلح المواجهة مع هؤلاء، وإنما خرجوا من جهة الشمال وجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، لأنه لن يؤثون من قبل الجبل وإنما يؤثون من الأمام، فجعلوا ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى الخندق. من أراد أن يعبر الخندق رموه دفاعا فقط. وكانت هذه الخطة الحكيمة، ما يستطيعون أكثر من هذا، يجلسون يعني يكونون متكئين إلى ظهر إلى الجبل ووجوههم إلى العدو. من أراد أن يعبر أو يفكر في العبور أو ردم الخندق أو نحو ذلك رموه، وما يستطيع أحد أن يقرب، لأنه إذا قرب سيعمل ويشتغل، والصحابة لن يتركوه. نعم. والخندق بينهم وبين الكفار، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بين الجبل، جبل سلع والخندق، الخندق أمامهم وجبل سلع خلفهم والمدينة وراء ظهورهم، والأحزاب في جهة الشمال أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وكما صورهم المؤلف رحمه الله في الخارطة قبائل جيوش بني غطفان وغيرهم، وما كانت إلى جهة اليمين قليلا، وكفار قريش إلى جهة اليسار قليلا، وكلهم في الشمال. نعم.
1: وكان شعارهم هم لا ينصرون،
0: وكان شعارهم شعار المسلمين هم يعني الكفار لا ينصرون بإذن الله. نعم.
1: واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذراري.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج من المدينة يستخلف عليها، يجعل عليها والي، لأنه ما يصلح الناس لا ولاة لهم، لا بد من الوالي يتولى أمورهم ويأمر وينهى ويمنع المعتدي، ويكون بيده ومن حوله الحل والعقد، ما يصلح الناس فوضى. نعم. وابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، ما عنده قدرة على الحرب والقتال، فأمره على المدينة ويصلي بهم رضي الله عنه. نعم.
1: وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في آطام المدينة،
0: في حصون محصنة جعلهم فيها، لأنهم ما يقدرون يتركونهم في البيوت، يغير عليهم الناس، فجعلوهم في حصون، وجعلوا معهم بعض الرجال للدفاع عنهم إن حصل، وليس معهم إلا القليل. نعم.
1: ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، التجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين،
0: التجأوا إلى فرض الحصار وهم خائبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة وفي بلدهم، وأولئك خارج، والكفار جاءوا من بعيد، فهم حصارهم يعود عليهم بالوبال، ما عندهم شيء. نعم.
1: بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة
0: توقعون أنهم لو وصلوا المدينة يقتحمونها مباشرة، فصار هذا الخندق مانع بينهم وبين المدينة، ما ضربوا له حساب. نعم.
1: إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها،
0: يعني أول ما عرفها العرب بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه في هذه الموقعة، موقعة الخندق،
1: فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا،
0: يعني ما رتبوا لها ترتيب. نعم.
1: وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضبا، يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، ولا يستطيع أن يقتحموه أو يهيل عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب النجاة،
0: لأن الجيش العظيم عسكر بعيد، لكن هؤلاء فرسان وشجعان وأقوياء من كفار قريش، ومن غيرهم رأوا أن وقوفهم هكذا مكتوف الأيدي غير مناسب وفي إهانة لهم وإذلال لهم أرادوا أن يقتحموا وليكن الثمن ما يكون، لكن لا صار لهم المسلمون بالمرصاد والحمد لله. نعم، فصاروا يجولون حول الخندق لعلهم يجدوا فيه مدخل أو مكان ضعيف يهيل عليه تراب فيدخلوا. نعم،
1: فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبدود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيرهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيرهم.
0: هذا عمرو بن عبد ود، هذا شجاع ولا يقف في وجهه أحد، لكن الله جل وعلا أيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرج عليه وقتله. وإذا كان يتبجح بنفسه ومن تبجحه بنفسه وجزمه بالنصر أنه عقر فرسه لما نزل، يعني خلاص أنه مستميت عقر فرسه، لكن علي رضي الله عنه قتله ففر عكرمة ما استطاع أن يقف، لما رأى صاحبه صريع بين يديه فروا، لأنهم يعني رأوا الموت، هي المسألة مسألة جروح ونحو ذلك. وكره فوارس
1: من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منهم جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وذرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها خيلهم، ودعا
0: عمرو عليهم الطريق، أرادوا أن يهربوا ويرجعوا مع الطريق الذي جاءوا منه فسدوه عليهم رضي الله عنهم وحصروهم. نعم،
1: ودعا عمرو إلى المبارزة، فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمي لأجلها، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حين استقتحموا من الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. فقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات،
0: مكافحة شديدة مع العدو، ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم معه من المسلمين الالتفاتة، ولا يستطيعون صلاة ولا وضوء، وإنما وجوههم في وجه العدو، لو غفلوا عن هذا أقل غفلة تسلط عليهم العدو. ولأجل هذا، وكان هذا قبل فرض وتشريع صلاة الخوف، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفي جاء في بعض الرواية أنه في يوم آخر أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى صلى الجميع في وقت العشاء، لأنهم لو انصرفوا إلى صلاتهم تسلط عليهم العدو. ثم إن الله بعد هذا شرع للمسلمين صلاة الخوف بحيث يصلي جماعة وجماعة في وجه العدو وإمامهم واحد، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، إذا كان من الأمام أو من الخلف أو على اليمين أو على الشمال، وكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صور شتى، ما يخلون الموقف والصلاة قائمة والحمد لله. لما شرع الله صلاة الخوف في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.
2: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: هل يجوز للمرأة أن تسافر من دولة أمريكا التي نعيش فيها إلى الرياض بدون محرم، حيث إن زوجها قد سمح لها بذلك بحجة أن معها مجموعة من النساء في نفس الرحلة وزوجها يعمل هناك، وقد عللوا ذلك بأن زوجات العاملين هناك يسافرن بدون محرم، هل هذا العمل يجوز؟ لا سيما إذا لم يكن هناك ضرورة لأنها تستطيع أن تؤخر الرحلة وتأتي مع زوجها في إجازته الرسمية، أحسن الله إليكم.
4: فإن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا، بعثه ليبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأنزل عليه الكتاب الكريم تبيانا لكل شيء، فأوضح صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما حلله الله ورسوله، ولا يجوز أن يخرج على ما أحله الله ورسوله إلا في حدود ما يأذن الشارع به عندما تأتي ضرورة لا مجال لدفعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ولما جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وسمع هذا المعنى قال: إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فصرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو عن الجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته. إن تعظيم الشريعة وحسن الانقياد لأحكامها والرضا بالتزام أوامر الشرع من أدلة الإيمان، ولذلك قال النبي لا يحل صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن، فبين أن المؤمن هو الذي يخاف الله وهو الذي يتقيد بقيود الشريعة ويقف عند حدودها ويأخذ بالحذر الشديد عن أن يتجاوز ما جعله الله من حدود الشريعة. من هذا نعلم أنه لا يحل لامرأة المبتعث ولا الدارس ولا الذاهب للعلاج أن تسافر إليه مع غير محرم، ولا أن تعود من عنده مع غير محرم إلا في حال ضرورة، كأن يحصل الانفصال بين الزوجين فلا يمكنها أن تبقى مع غير زوج بعد خروجها من عدته، فيجوز لها في هذه الحالة إذا لم يقدم من يصطحبها من المحارم أن تعود ولو مع غير محرم. وأما أن تستعجل القدوم أو أن تذهب للدراسة أو للزيارة والاطلاع فكل ذلك من محرمات الشرع، والتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الوقوف عند ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا حد حدود نهانا أن نتجاوزها أو نتعدى عليها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا شك أن كثيرين من الناس هان عليهم أمر الحلال والحرام في الأسفار والمصاحبات والمصادقات والمكاسب والمشارب والمطاعم وغير ذلك، فنزع عنهم من البركات الشيء الكثير، ووفدت إليهم من أنواع من الأمراض ما كانت تعرف، وكل هذا وذاك إنما سببه ظلم العباد أنفسهم، فلو اتقوا الله جل وعلا لحفظهم وصانهم. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعظموا شعائر الدين، فإن تعظيم شعائر الدين من تقوى القلوب، وإذا التقى القلب واستقام اندفعت المكاره. الواجب على كل رجل أن يكون غيورا على زوجته، غيورا على ابنته، على أخته، على قريبته، وغيورا على محارم المسلمين. لا ينبغي للإنسان أن يكون متأثرا بما يسمع ويرى، فإن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحذر الحذر، إننا لم نصب في كثير من منتدياتنا ومجتمعاتنا وبلادنا، أعني بذلك عالم الإسلام، إلا بسبب ما فرطنا به من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل فينا ما حصل من فشل وخلل وفرقة وعداء وكيد من البعض للآخر. فالله الله في حرمات الإسلام، إنه من يتق الله يجعل له مخرجا. ومع ذلك فإن السفر لبلاد غير الإسلام إذا لم يكن المسافر مسافرا لأمر لا بد له من علاج لا يجده، أو تحصيل علم أمته في أمس الحاجة إليه ولا يجده في غير ما سفر إليه، أو قام بالدعوة إلى الله جل وعلا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أو كان مكلفا من دولته للقيام بعمل، ففي هذه الأمور لا حرج، بشرط أن يكون عازما على أن يحافظ على أحكام الإسلام، وأن يتجنب ما حرم الله ورسوله، وأن يعتني بإظهار دينه والمواظبة على فرائض الإسلام والإكثار من نوافل الطاعات، ليصان له سمعه وبصره وسائر جوارحه، والله المستعان.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
2: قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
3: اشترطوا لقصر الصلاة في السفر شروط ذكرها هنا. الشرط الأول أن تكون مسافة السفر أربعة برد أي 16 فرسخا، ومقدار هذه المسافة يومان للراحلة بدبيب الأقدام وسير الأحمال، يومان للراحلة، وتقديرها بالكيلو الآن 80 كيلو تقريبا، لأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما يبلغ مرحلتين، والمرحلة 40 كيلو، المجموع 80 كيلو، هذه المسافة. فإن كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا يجوز له القصر لأنه لا يعد مسافرا، هذا شرط. وقوله سنة له القصر، هذا يدل على أن القصر سنة، أنه سنة وليس مباحا فقط، وإنما هو مستحب. فالقصر أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. وقوله رباعية ركعتين، سن له قصر الرباعية ركعتين، المراد بالرباعية الصلاة التي هي 4 ركعات كالظهر والعصر والعشاء. أما غير الرباعية فإنها لا تقصر، فالمغرب لا تقصر بل تصلى 3 في الحضر والسفر لأنها وتر النهار، والفجر هي في الأصل ركعتين، هي في الأصل ركعتان فلا تقصر، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية. الشرط الثاني من شروط القصر في السفر أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا، كالسفر لحج أو عمرة أو تجارة أو زيارة أقارب أو طلب علم أو غير ذلك من الأغراض المباحة، أو نزهة، سفر للنزهة المباحة، سفر للبر. فالسفر إذا كان مباحا فإنه

0: إنه يرخص في القصر فيه سواء كان سفر عبادة أو سفر غير عبادة.
1: قولكم نزهة مباحة يا شيخ، هل هناك نزهة غير مباحة؟
0: يخرج بقوله سفرا مباحا السفر المحرم، سفر المحرم، لأن السفر المحرم لا يناسبه استعمال الرخصة الشرعية. والسفر المحرم أنواعه كثيرة، كأن يسافر لزيارة القبور، أن يسافر لزيارة القبور هذا سفر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك.
1: نسأل الله العافية.
0: قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أو السفر لأجل البلاد الإباحية من أجل أن يحصل على شهواته المحرمة، يسافر إلى بلاد إباحية فيها الفجور وفيها الشر وفيها، فهذا سفر محرم لا يجوز له أن يسافر لهذه البلاد. أو السفر إلى بلاد الكفار عموما إلا بالرخص الشرعية، أن يكون السفر لعلاج أو لطلب علم لا يجده في البلد، أو لتجارة، يسافر لتجارة مع قدرته على إظهار دينه. أما بدون ذلك فإن السفر إلى بلاد الكفار يكون محرما، فهذا لا يناسبه الرخصة لأنه سفر محرم، والمحرم لا تستباح به الرخص الشرعية. الشرط الثالث إذا فارق عامر قريته أو فارق خيام قومه، يعني لا يجوز السفر، لا يجوز القصر ولا الإفطار في رمضان للمسافر إلا إذا برز من البلد، إذا برز من بلده وخرج منها. أما ما دام داخل البلد فإنه لا يبدأ القصر ولا الإفطار في رمضان، لأنه حينئذ لا يكون مسافرا ما دام في البلد، وإنما يعد مسافرا إذا برز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين يخرج، يعني من حين يخرج من البلد إلى أن يرجع. نعم.
2: اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام. اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى،
3: من سنن الهدى،
2: صلاة الضحى،
3: صلاة الضحى.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
4: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
4: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
5: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
6: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى صلاة الضحى.
4: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
7: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
8: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
4: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
9: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من رسول الله السلام في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
10: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
4: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
11: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من سنن الهدى،
4: من سنن الهدى،
2: صلاة الضحى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إن مخلوقات الله جل وعلا تدل على صفاته من العلم والقدرة والحكمة واستحقاقه للعبادة. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر عن غير عالم بدقائقها وجلائلها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر إلا من قادر على كل شيء. هذه المخلوقات لا يمكن أن تصدر بهذا النظام وهذه الدقة إلا من حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وهذه المخلوقات تدل على استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوق لا يصلح للعبادة، كما قال سبحانه وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا، أيشركون مع الله في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الخالق هو الذي يستحق العبادة، وأن الذي لا يخلق لا يستحق شيئا من العبادة.
1: فاعلم أنه لا إله

0: غيره إله على العرش العظيم ممجد. ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد.
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
4: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. شطر شعير أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. ذو كبد أي أي حيوان. شطر شعير أي بعض شعير، والشطر يطلق على النصف وما قاربه، وليس مرادا هنا. رف أي خشب يرفع عن الأرض يوضع فيه ما يراد حفظه، أو شبه طاق في الحائط، والأخير أقرب إلى المراد. ففني أي فرغ ونفد. من فوائد الحديث: إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وقد دانت له الجزيرة العربية وجاءته ثمراتها، ومع ذلك فلم يوجد في بيت أحب نسائه إليه إلا هذا الشيء اليسير من الشعير. تستثنى نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من تركته التي لا تورث، فالذي في بيت عائشة رضي الله عنها كان بقية نفقتها التي تختص بها، ولو لم تكن تستحق النفقة بعد موته صلى الله عليه وسلم لأخذ الشعير منها. يدل الحديث على استحباب الاقتصاد في النفقة وما يسد الجوع، فإن ذلك نصف العيش. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام القليل، وما شعرت به عائشة رضي الله عنها من هذا الباب فهو من بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي تستسلم التسليم والتفويض. كانت عائشة رضي الله عنها تأكل من ذلك الشعير ولا تحس بنقصه، فلما كالته نفد ذلك الشعير لمنافاة الكيل في الإنفاق بركة التسليم، حيث ينظر إليه بعين الحرص فتكون الغفلة عن شكر المنعم على ذلك. من رزقه الله شيئا أو أكرمه بكرامة أو لطف به في أمر، فالمتعين عليه موالاة الشكر ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا. الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين، وأما الكيل عند الإنفاق فلقد يبعث على الشح، فلذلك كره. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وأرضا أي هي نصف أرض فدك وثلث وادي القرى، وسهم من خمس خيبر، وضيعة من أرض بني النضير. من فوائد الحديث: فيه دلالة أن من ذكر من أرقاء النبي صلى الله عليه وسلم إما مات أو أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، ما تركوه صدقة. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. النمرة كساء ملون من صوف، وقوله أينعت أي نضجت وأدركت، وقوله يهدبها أي يقطفها ويجتنيها. وهذه استعارة لما فتح الله تعالى عليهم من الدنيا وتمكنوا فيها. نلتمس أي نطلب، فوقع أي ثبت وكتب، لم يأكل أي لم يصب من المال. الإذخر هو نبات طيب الرائحة. من فوائد الحديث: بيان لصدق السلف الصالح في وصف أحوالهم. الصبر مع مكابدة الفقر وخشونة العيش من منازل الأبرار. فيه إشارة أن الكفن ينبغي أن يكون طائلا سابغا ساترا لجميع البدن، فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر الساتر السابغ ستر به رأسه وما طال من جسمه، وما بقي مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش. الشهيد لا تنزع ثيابه بل يدفن بها فهي كفنه، ولذلك كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه بنمرته وغطي بالإذخر لأنها ضاقت ولم تستر جسمه. الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره. هجرة السابقين الأولين لم تكن لدنيا يصيبونها أو نعمة يتعجلونها، وإنما كانت خالصة لله ليثيبهم عليها في الآخرة. تذكر سير الصالحين يجعل العبد يتقلل من الدنيا ويتفلت من حبائلها ويتخفف من أثقالها وينطلق ليلحق بركبهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي. من فوائد الحديث: هوان الدنيا على الله وسقوطها عنده، وكذلك طلابها الذين أصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم. قيمة الدنيا بأن تجعل طريقا للدار الآخرة ومستنبتا للأعمال الصالحة. جواز ضرب المثل لتقريب المعنى للسامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي. ملعونة أي ساقطة مبغوضة. ملعون ما فيها أي من الأموال والأمتعة والشهوات وغيرها. وما والاه أي وما داناه. من فوائد الحديث: جواز لعن كل ما يبعد عن الله تعالى ويلهي عن ذكره، وعليه يحمل حديث الباب: كل ما في الدنيا فهو لعب وله إلا ذكر الله تعالى وما كان سببا في ذلك. بيان لفضل العلم وأهله وطلابه. الناس في طلب العلم قسمان: عالم أو متعلم، وهما على سبيل رشد ونجاه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذي. الضيعة أي العقار، فترغبوا في الدنيا أي تركنوا إليها فتنشغلوا بذلك عن صلاح الآخرة. من فوائد الحديث: حمل أهل العلم هذا الحديث على النهي عن الاستكثار من الضياع مما يؤدي إلى انصراف القلب إليها، حيث يفضي ذلك بصاحبه إلى الركون إلى الدنيا. أما الذي يتخذ من العقار ما يسد كفايته فليس بمنهي عنه، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قدوها، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. نعالج أي نصلح. خص هو بيت يعمل من خشب وقصب ويصلح بالطين، وسمي به لما فيه من الخصاص، وهي الفرج والأثقاب. وها أي ضعف وهم بالسقوط. الأمر أي الأجل. أعجل أي أسرع. من فوائد الحديث: جواز معالجة البيت وإصلاحه إذا فسد ووهى وتعرض للسقوط. ينبغي على الإمام أن يتفقد أحوال رعيته ويحثهم على ما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة. بيان سرعة انقضاء الدنيا: على الإنسان ألا يشتغل من الدنيا بما يشغله عن الآخرة وينسيه مصيره المحتوم. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. فتنة أي امتحان واختبار، ويستعمل في الخير والشر. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتنة أمتي أي ما تمتحن به في دنياها. من فوائد الحديث: بيان لما ابتلى الله به هذه الأمة، وهو المال، حيث يظهر به صدق التزامهم وزكاة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم أو غير ذلك. شدة ميل النفوس للمال، وهو كما قال الله: وتحبون المال حبا جما. الحرص على المال والتعلق به سبب في فساد ذات البين، لأنه يورث الشح، والشح يفضي إلى تقطيع الأرحام.
3: رياض الصالحين. رياض الصالحين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: يقول: أرفع إليكم سؤالي هذا، وفيه أخبركم بأن لدينا مقابر وأنه يوضع عليها كثير من القذرات أو القاذورات والقمائم التي لا تتصور، وأن هذا لا يرضى به الله ولا رسوله، وهذا مما يؤثر في النفس عند المؤمنين، فأرجو من سماحتكم إرشادنا والنصح لمثل من يضع هذه القاذورات على المقابر.
7: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن مقابر المسلمين يجب احترامها وصيانتها عن الأذى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجسس القبر وأن يجلس عليه، وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر، وذلك لما فيه من إهانة صاحب القبر.
6: نعم.
7: وهذا الحديث يؤخذ منه على أن جميع ما يكون فيه إهانة لأهل القبور فإن ذلك مما أتى الشرع بالتحذير منه والتخويف. والواجب في مثل هذه الحال أن من شاهد هذا في مقابر المسلمين يتصل بالمسؤولين عن صيانة المقابر.
6: نعم.
7: ويخبرهم بهذا حتى يقوموا بصيانتها وحمايتها عن هذه المؤذيات.
6: نعم.
7: كما أنه أيضا يجب عليه أن ينصح من يشاهده يلقي القمائم فيها، ويبين له أن هذه دار إخوانه المؤمنين وأنه لا ينبغي بل ولا يجوز أن يلقي فيها ما يكون فيه إهانة وإهانة لهم وعدم قيام بحقهم. والشارع كما نهى عن إهانة القبور كذلك أيضا نهى عن تعظيمها كما في التجصيص والبناء، فلا يجوز أيضا تعظيم القبور بالبناء عليها وتجصيصها وإشادتها بالعلامات الكبيرة البارزة الظاهرة، فإن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكثير من القبور نرى أن بعض الناس يضعون عليها علامات كبار، حصن كبار طويلة مشرفة، مثل هذا أيضا لا ينبغي، فإنما تكون العلامات في المقبرة ما يحصل به الكفاية الدلالة على صاحب القبر فقط، وأما أنها تكبر وتبيض أو تحمر ببوية أو ما أشبه ذلك فهذا مما لا ينبغي، فالدين وسط بين هذا وهذا.
6: ما دمنا نتحدث عن المقابر والقبور، نرى مثلا كثير من مقابر المسلمين الآن يوضع عليها أعمدة طويلة مثلا خشب أو أغطية حقائب كبيرة أو علب ملونة لكي يستدلوا بها للزيارة، فما الحكم أيضا في ذلك؟
7: هذا أيضا قد يدخل في قبر المشرف. بين الظاهر، وهذا أيضا ما لا ينبغي. الذي ينبغي أن الإنسان يقتصر على أقل ما تحصل به العلامة فقط.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
5: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
9: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
8: مشكات المصابيح.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين؟ ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في باب الصفوف، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح مناكب أصحابه ويسوي الصفوف ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبه. وهذا دليل على أن الإمام مسؤول عن تسوية الصفوف، وأنه لا يكفي القول إذا لم تسوى الصفوف، بمعنى أنه إذا كان الإمام إذا قال استووا استوت الصفوف واستقامت فهذا المطلوب، فإن لم يفعلوا فإنه يتقدم هو بنفسه من أجل أن يسويهم بيده، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ولا ينبغي للإنسان الإمام أن يكون جباناً يخاف من المصلين أن يستثقلوا ما يفعل من تسوية الصف، بل يكون شجاعاً قائماً بالسنة غير مبالٍ بأحد. وليس كل الناس يرضون بالسنة، ولا كل الناس يرضون بما لا يألفونه من قبل. وفي قوله: لا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حث لمن كان بالغا عاقلا أن يتقدم ويكون هو الذي يلي الإمام، لأن هؤلاء إذا تقدموا وصاروا هم الذين يلون الإمام صار ذلك أولى من أن يتقدم الصغار، لأن هؤلاء إن أخطأ الإمام فتحوا عليه، وإن نسي ذكروه، وإن طرى له عذر ينصرف به من الصلاة، تقدم أحدهم وأتم الصلاة إلى غير ذلك. أما الصغار فإنهم لا يدركون هذا الشيء، ولا يحصل منهم فتح على الإمام ولا تذكير له، ولكن إذا تقدم الصبي وصار في الصف الأول فإنه لا يحل لأحد أن يؤخره عن مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق عليه أحد فهو أحق به. وفي إزالة الصبيان عن أماكنهم في الصلاة استحاش لهم، يتوحشون ويكرهون المسجد ويكرهون الناس، فإذا بقوا على ما هم عليه كان في ذلك تأليف لهم وتعويد لهم على التقدم. نعم، إن حصل منهم أذية فلا بأس أن الإنسان يؤخرهم، ولكن إذا كان معهم أولياؤهم فليتوجه إلى الولي ويقول: قوم ولدك، لأنه لو باشر هو بنفسه ربما يكون في قلب وليه شيء، والأمر مدرك إن شاء الله. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم وهشات الأسواق، تحذير من اللغو والصخب في الأسواق، يعني أنك لا تذهب إلى السوق، تقدم إلى المسجد إذا لم يكن لك شغل في البيت، ودع هشات الأسواق لأهلها. والهشات هي الصوت والضجيج والضجة وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا دلت هذه الأحاديث أن الملائكة يصفون عند الله عز وجل في السماوات العليا، كما قال تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفون كأن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم، يتراصون ويكملون الأول فالأول. نرى بعض الناس جهلا منهم فيما يظهر أو تهاونا يأتي إلى المسجد والصف الأول ما فيه إلا نصف أو ثلاثة أرباعه، لكن في مكان ثم يصف بالصف الثاني. هذا الرجل الذي صف بالصف الثاني ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزالون قوم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نسأل الله العافية. إذا عودوا أنفسهم التهاون وعدم السبق فإنهم يؤخرون في كل الأعمال. فعليك يا أخي بالتقدم، تقدم، لو لم يبق في الصف الذي قبلك إلا واحد سد هذا الواحد. أما أن تصف في الثاني والأول ما تم، أو في الثالث والثاني ما تم، أو في الرابع والثالث ما تم، فهذا غلط، هذا تأخر عن الخير وسبب للتأخر في كل الأعمال الصالحة. فعليك بالتقدم الأول فالأول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، دليل على أن الإنسان إذا قلد غيره في الصلاة فلا حرج. وهذا يكثر فيما إذا أتى رجلان إلى المسجد والناس يصلون ودخلوا، ثم إن أحدهم شك هل أدرك الإمام في الركعة الأولى أو في الثانية، فهنا نقول: اقتدي باللي جنبك، إذا كنت دخلت معه أنت يا جميع اقتدي به، إن سلم سلم سلم، وإن قام فقم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم أو قال من وراء. والله الموفق.
10: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا، فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. رواه أبو داود. وروى النسائي منه قوله: ومن وصل صفا إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسط الإمام وسد الخلل. رواه أبو داود. وعن وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده.
11: هذا يعني حديثان من أحكام الصفوف. وقد سبق أن تسوية الصف واجبة، وأنه يجب على كل إنسان رأى من أخيه تقدما أو تأخرا أن يعدله، لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسو الصفوف بأن يخالف الله بين وجوههم أو بين قلوبهم، فالأمر ليس بالهين، خلافا لما يظن بعض الناس العوام الجهال يتهاونون بتسوية الصف لجهلهم بهذا ولعدم تنبيه الأئمة لهم، فكثير من الأئمة ليس عنده إلا استووا اعتدلوا، ولو كان الصف أعوج ما يكون لم يحاول أن يعدله. ولذلك ربما يستنكر بعض الناس إذا رأى الإمام يتشدد في تسوية الصف ولا يكبر حتى يستوي، وهذه هي السنة بل هذا هو الواجب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تقدموا ليصلوا بالناس لا يكبرون حتى يأتي الرجال الذين ذهبوا يسوون الصفوف فيقولون إنهم استوى، وحينئذ يصلون. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه في هذه الأحاديث بل هذين الحديثين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقيموا الصفوف، إقامة الصف أولا بالتسوية، وثانيا بالتراص بحيث لا يكون خللا ولا فرجة، وثالثا بالتقارب بين الصفوف بحيث لا يبتعد كل صف عن الآخر. ولهذا قال العلماء ينبغي للإمام أن يدنو من الصف الأول وأن يدنو الصف الثاني من الصف الأول والثالث من الثاني على قدر ما بين موضع القدم والسجود أو يزيد قليلا. وتباعد الصفوف غلط، يوجد بعض الناس يدخل مثلا ومن العجلة يصف بعيدا، وهذا من الغلط، لأن المقصود من الجماعة أن يكونوا كتلة مجتمعة غير متفرقة. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يراهم، أي يرى أصحابه خلفه كما يراهم بين يديه، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالإنسان لا ينظر إلا من جهة واحدة من جهة وجهه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خاصة يرى الذين خلفه كأنهم بين يديه، وليس هذا دائما، لا بس في الصلاة فقط عند إقامة الصفوف. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتراص والمحاذاة بالمناكب وسد الخلل، وقال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل الصف، مثل أن يجد الصف مثلا ما تم فيتمه، هذا يصله الله. يجد في الصف فرجة فيدخل فيها بدون تضييق على أحد، هذا يصله الله. والذي يقطع الصف من هو الذي يترك الصف غير تام ويصف في مكان آخر، هذا قطع الصف. والواجب أن يوصل الصف الأول، فإذا امتلأ بدأ بالثاني، فإذا امتلأ بدأ بالثالث، هذا المشروع. وذكر في الحديث أيضا أنهم يوسطوا الإمام، يعني يجعلونه وسطا، لا يتقدم الجناح، لا يكثر الجناح الأيمن على الأيسر، خلافا لما يفهمه بعض العوام أو بعض طلبة العلم، تجده يصف بالأيمن أي من الصف ولو بعد عن الإمام ويترك الأيسر إذا كان قريبا، وهذا غلط. لو كان الأمر كذلك لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم الأيمن فالأيمن، كما قال أتم الأول فالأول، لكنه لم يقل هذا. وعليه فنقول إذا كان يمين الإمام مقارب ليساره فاليمين أفضل، وإذا كان بعيدا فاليسار أفضل، لأنه أقرب إلى الإمام ولأنه يوسط الإمام. وقد سبقت كثير من أحكام الصفوف فليرجع إليها من أرادها. نسأل الله تعالى أن يقيم ديننا ودينكم، وأن يتوفانا على الإيمان، ويسر أمورنا في الدنيا والآخرة.
10: قال رحمه الله تعالى: باب الموقف. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. متفق عليه. وعن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم.

نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الموقف، يعني موقف المأموم من الإمام. المأموم إما أن يكون واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا صار عن يمين الإمام، هذا هو الأفضل. ولو وقف عن يساره صحة الصلاة، لكن الأفضل أن يكون عن يمينه. دليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بثت عند خالتي ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم عبد الله بن عباس، وبات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر كيف يصلي، لأن عبد الله بن عباس كان صغيرا، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد قارب الاحتلام، لكنه حريص على العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يتهجد، كما قال ربه عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكان يقوم ويصلي طويلا حتى إن قدميه لتتفطر من طول القيام. فقيل له في ذلك: كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بخفية خوفا من أن ينتبه ابن عباس من نومه، لكنه لحرصه استيقظ فقام وتوضأ ثم جاء ليصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووقف عن يساره لأنه لا يدري، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولكنه لم يقل شيئا، يعني لم يقل لا تعد ولا نهاه ولا أمر أحدا من الأمة أن يكون عن يمين الإمام إذا لم يكن إلا إمام ومأموم. ولهذا اختار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله أن كون المأموم عن يسار عن يمين الإمام سنة وليس بواجب، وما قاله هو الصواب أنه ليس بواجب، فلو صلى المأموم الواحد إلى جنب الإمام الأيسر كل الصلاة فلا حرج. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز مبيت الإنسان عند محرمه وزوجها، خالته محرم له والزوج نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان يقصد بذلك التعلم. ومنها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، وكان رضي الله عنه من أحرص الصحابة على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه في القائلة في الحر فيجده نائما، فيتوسد ابن عباس رضي الله عنهما رداءه وينام على عتبة الباب حتى يستيقظ الرجل ويأخذ منه الحديث، فيقول له: يا ابن عم رسول الله، كيف تفعل هذا؟ لماذا لم تستأذن؟ قال: لا أستأذن وأنت نائم. وسئل عبد الله بن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بثلاث: لسان سؤول، سؤول يعني كثير السؤال، وقلب عقول، وبدن غير ملول، رضي الله عنه. في هذا الحديث أيضا دليل على أن الأفضل للمأموم إذا كان مع إمام واحد أن يكون عن يمينه، وفي هذا دليل على مشروعية الحركة إذا كان ذلك من مصلحة الزكاة من مصلحة الصلاة،
ولهذا تحرك النبي عليه الصلاة والسلام فأدار عبد الله بن عباس إلى يمين، وتحرك ابن عباس أيضا. وفيه دليل على أنك إذا أردت أن تعدل الذي قام عن يسارك فلا تعدله من أمامك، عدله من ورائك، لأنك لو عدلته من أمامك تقدم عليك، والمأموم لا يتقدم على الإمام. ومنها جواز الجماعة في النفل، لكن هذا لا دائما بل أحيانا، يعني مثلا لو فرضنا جماعة في منزل وأراد أحدهم أن يصلي صلاة التهجد بإخوانه جماعة فلا بأس، لكن ليس دائما، أحيانا. والذي يحضرنا من ذلك

ثلاث سور، كم من جزء؟ خمسة أجزاء وربع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يرتل القرآن ويقف عند كل آية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو شاب صلى معه ذات ليلة في الليل، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقال القيام. يقول عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قيل له: يا أبا عبد الرحمن بما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأدعه. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أسن من عبد الله بن مسعود، ومع ذلك أطال القيام، وابن مسعود هم أن يقعد. وقول حذيفة إنه قرأ البقرة ثم النساء هذا في أول الأمر، وفي العرضة الأخيرة صار الترتيب البقرة ثم آل عمران ثم النساء، وعليه ثبت المصحف إلى يومنا هذا والحمد لله. نسأل الله أن يحفظ كتابه وأن يحفظنا به. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قلت دليل على أن الحركة لمصلحة الصلاة مشروعة، فمثلا إذا انفتحت فرجة أمامك وأنت في الصف الثاني فتقدم، وهذه حركة لا بأس بها بل هي مشروعة. إذا تقلص الصف وأبعد عنك اقرب للناس، وهذه حركة مشروعة لأن سد الخلل من الأمور المطلوبة. أما الموقف الثلاثة فإنه يكون المأمومين خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، كما في حديث جابر وجبار، فإن جابر قام مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يمينه، ثم جاء جبار فقام عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأيديهما وردهما إلى الخلف. ولا بأس أن يكون مع الإنسان صغير، يقف معه صغير في الفريضة والنافلة. يعني مثلا لو جئت والناس صفوف ومعك صبي صغير له 7 سنين 8 سنين فلا بأس أن تصف أنت وإياه في الفريضة والنافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس بن مالك ويتيم معه فجعلهما خلفه. وأما قول بعض أهل العلم إن الصبي لا تصح مصافته في الفريضة فقول ضعيف لا معول عليه، والصواب أنه تصح مصافة الصبي ما دامت صلاته صحيحة. وفي حديث أنس أنه كان معهم امرأة فصفت وراءه، فدل هذا على أن النساء لا يصففن وراء الرجال مع الرجال، إنما يكن وراء الرجال، لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل وأبعد الفتن. وهذا شجع وسفأ وشوك في قلوب أولئك في حلوق أولئك السفهاء الذين يدعون إلى اختلاط النساء بالرجال، فإن هؤلاء من أحمق الناس وأجهل الناس وأسفه الناس وأضل الناس وأبعد الناس عن معرفة الشريعة ومقاصد الشرع. فالمرأة مأمورة بأن تبتعد عن الرجال، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها. لكن أولئك القوم الذين تبلدت أفهامهم وتلبدت أدمغتهم بما عليه الكفرة الغربيون صاروا يدعون إلى هذه الدعوة الخبيثة الماكرة.

0: وإلا فلا يحل اختلاط الرجال بالنساء لا في مدارس ولا في غيرها. فإن قال قائل في المسجد الحرام مشكل، أحيانا تكون مرأة جنبك، فماذا نصنع؟ فنقول هذه ضرورة، وأنت لا تجلس جنب، لا تقف جنب المرأة إذا كان، إذا كنت تخشى أن تتحرك شهوتك، حتى لو فرض فاتتك الركعة أو الصلاة كلها لا تقف معها ما دمت تخشى أن تتحرك الشهوة، والشيطان يجري من بعد مجرى الدم. كذلك أيضا أحيانا يكون في المسجد الحرام تكون النساء أمامك صف، هذا أيضا لا بأس به للضرورة، لكن إن كنت تخشى أن ذلك يلهيك بحيث تكون عينك لهالنساء اللي أمامك ففارق المكان، اذهب إلى مكان آخر حتى لا يكون عليك تشويش. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مشكات المصابيح.
2: مشكات المصابيح للعلامة المحدث ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب التبريزي رحمه الله تعالى.
0: مشكات المصابيح، والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع.
2: مؤلف حوى جملة من الأحاديث التي تضمنت إيضاحا جليا لعلوم العقيدة والعبادة والفقه والآداب والأخلاق والمعاملات، وجانبا من فضائل سيد الأنبياء الأبرار ومناقب صحابته الأخيار. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: مشكات المصابيح.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب.
5: أحسن الله إليكم. هذا السائل عين ها، تقدم والدي لخطبة فتاة لتزويجي بها، وقد وافق أهلها بشرط أن يتزوج أخوها من أختي، واتفقوا على دفع مهر محدد، ومضت عدة سنين قبل الزواج إلى أن حدد موعد الزواج بالنسبة لأخي مخطوبتي، فحضر إلى والدي ودفع له المهر، ثم جهز الوالد أختي وزفها إليه. وبعده بمدة سنة تقدمت أنا طالبا الزواج من أخته، ودفعت مثل المهر الذي دفعه وبعض الهدايا للفتاة، وفعلا تم الزواج، وجميعا نعيش حياة سعيدة، والزوجتان راضيتان وسعيدتان، وقد أنجبتا كل منهما. فما الحكم في مثل هذا الزواج؟ وماذا علينا أن نفعل؟ فإن كان هذا يعد شغارا محرما، فهناك الكثير من حالات الزواج تتم بمثل هذه الطريقة عندنا، فما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء؟
6: نصيحتي إلى هؤلاء أن يتقوا الله في النساء، وأن لا يقصروهن، أن يقصروا مهورهن عن مهر المثل، إلا إذا رضيت الفتاة بأدنى مهر فإن المهر لها، فإذا رضيت بأقل القليل صح ذلك. وأما موضوع اشتراط تزويج الفتاة الأخرى لأخ المخطوبة أو أبيها أو قريبها وقبوله، فلا شك أن هذا مما ينبغي أن يتجنب. اختلف العلماء في ذلك، هل يعد صغارا ولو كان المهر مبذولا ولو كانت الزوجتان راضيتين، أو أنه لا يكون صغارا إلا إذا عرى عن المهر. وأرى أنه وقد تم الزواج أن الزواج يستمر، وما دامت الفتاتان راضيتين بما دفع فالزواج يستمر بما حصل، ولا يبطل سبب اشتراط التزويج الثاني؟ وبالله التوفيق.
3: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
3: أيها الإخوة، نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا وخاصة شبابهم، أن يؤلف بين قلوبهم على الحق، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يوفق الجميع لأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يجعلهم مدركين تمام الإدراك أن إمام هذه الأمة وقائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قال يجب أن يطاع، وإذا أمر يجب أن تنفذ أوامره عليه الصلاة والسلام، والذي إذا أخبر يجب أن يصدق. أرجو أن تتعمق هذه المعاني في نفوس هذه الأمة وخاصة الشباب الذي يعتز بالانتماء للإسلام. وبعد هذا فأقول إن الاتباع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاقا وسياسة وأمر محتم ليس لنا فيه أي خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا أي خيار، إذا قضى الله أو رسوله أمرا، سواء ذلك الأمر يتعلق بعقيدة أو عبادة أو غيرهما مما أشرنا إليه سابقا، فإنه لا يسعنا إلا الامتثال بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الامتثال لما قضاه الله وقضاه رسوله. أرجو أن يتعمق هذا المعنى في نفوسنا، وأن لا يكون كلاما تلوكه الألسن ثم يتبخر أمام الأوامر والنواهي والأخبار التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. أما صحابة رسول الله، أما القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فما كان لهم قائد ولا إمام إلا هذا الرسول، وليس لهم كتاب إلا هذا الكتاب، وليس لهم سنة إلا سنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين الذين أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نعض عليهم بالنواجذ.
2: منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
4: القطوف
0: الدواني. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تبرم من قومه وآذوه واستهزأوا به، يسليه بذكر الأنبياء السابقين الذين مضوا على مثل ما هو عليه، وهذا تسلية له، هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية وعد ووعيد، وعد لأمته له ولأمته بأن الله سبحانه وتعالى سينتقم من أعدائهم كما انتقم لهؤلاء الأنبياء، هذا وعد. ووعيد للمشركين الذين يسمعون هذه القصص ولا يعتبرونها يعني بأنه سينالهم ما نال هؤلاء، هذا تهديد. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا، نوح أول الرسل بعد آدم عليه السلام، نوحا إلى قومه، إلى قومه الذين بعث فيهم، فقال في دعوته لقومه يا قوم، يا قوم اعبدوا الله، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى ولا تعبدوا غيره، ما لكم من إله غيره، أي لأنه لا إله غيره لكم، فلذلك وحدوه وأفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا، أفلا تتقون، أفلا تخافون عقاب الله سبحانه وتعالى إذا أشركتم به ما لم ينزل به سلطانه، ولماذا تتمادون على الغي والضلال؟ هكذا نصيحة نوح عليه السلام لقومه، ولكنهم بماذا قابلوه؟ قال فقال الملأ الذين كفروا، ما قال الملأ، الجماعة الذين كفروا من قومه، ما هذا إلا بشر مثلكم، هذا جزاء يعني دعوة نوح عليه السلام. وذلك الملأ أصله يعني أشراف الناس يسمون الملأ، سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون أبهة، يعني يخافهم كل من رأهم، فلذلك يسمون ملأ، يعني أول من يعارض الملأ. أما ضعفاء الناس فإنهم منقادون يخضعون لذلك، ولذلك قال هرقل لأبي سفيان ماذا قال له؟ أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال وهم أتباع الرسل، أتباع الرسل ضعفاء، وإنما الأشراف الملأ. لماذا؟ يعني لأمور، منها أنهم يخافون إذا أطاعوا نوحا تذهب رئاستهم ويكونون تحته، وهذه لا يريدونها، بل يريدون علوه والاستكبار، فلذلك يقابلون دعوته بالرد والشتم واللعن إلى آخره حتى لا يستفيد الناس من ذلك. فلذلك قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، لا تلتفتوا إلى هذا لأن هذا بشر مثلكم، فكيف تخضعون وكيف تسمعون دعوته لأنه بشر مثلكم؟ كيف يدعوكم مثلكم إلى شيء خالف آباءه؟ يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يترفع عليكم، هذا هو. ولذلك أنكروا، لماذا؟ لأنهم لو استجابوا له يكون أرفع فوقهم، فخافوا أن تذهب رئاستهم، فقال أن يتفضل عليكم، أن يترفع عليكم. ولو شاء الله، لو شاء الله هداية الناس ببعثتي أو بإرسال رسول لأنزل ملائكة، ما أنزل بشر، إنما ينزل ملائكة، يعني المفروض أن ينزل ملائكة. ونوح بشر مثلنا، بشر مثلنا، كيف نؤمن به وكيف نصدقه بما يقول؟ قال ما سمعنا بهذا، أيضا هذا أمر آخر، ما سمعنا بمثل هذا بمثل نوح في آبائنا الأولين، يعني ما جاء بشر أرسل قبل نوح عليه السلام، وهذا كذب. وقد يعني كان موسى نوح ومن بعد آدم ومن بعده يعني معروف عندهم، ولكنهم يجحدون بآيات الله سبحانه وتعالى ولا يخضعون لأمر الله، ولذلك قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه كلها أسباب تمنعنا أن نتبع نوحا على دعوته. هكذا جواب قومه، إن هو أيضا زادوا، إن هو ما هو، إن هذه بمعنى ما النافية، إن هو إلا رجل به جنة أي جنون، هذا مجنون. يعني لما لم يستطيعوا رد عن حجته ومدافعة عن حجته قالوا هذا مجنون. هذه غاية ما يقولونه، إنه لا رجل به جنة فتربصوا به حتى عين. ما الحيلة؟ ننتظر حتى يموت، فإذا مات استرحنا. هكذا تدبيرهم، قالوا لا تسمعوا له إلى أن يموت، فإذا مات تستريح فتربصوا به أي انتظروا به حياته حتى حين، حتى حين موته، حتى وقت موته، وبعد ذلك انقطع دعوته. لكن الله سبحانه وتعالى يعني بعد موت نوح أرسل فلان، أرسل هودا، وأرسل صالحا، وأرسل إبراهيم إلى آخره، تتابع الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قطعت الرسالة، وإنما انقطع هؤلاء المجرمون، ماتوا وهلكوا ودخلوا النار. نعم.
1: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني، في بيان معاني القرآن والسبع المثاني، والسبع المثاني. القطوف الدواني، قطوف دواني. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب،
1: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: أحسن الله إليكم. تقول: ما توجيهكم للزوجات اللاتي لا يحترمن أزواجهم ولا يسمعن كلامه، وترفع الواحدة صوتها على زوجها إذا أمرها أو نهاها عن شيء، وتخرج من بيته بغير إذنه، ولا تحسن عشرته ولا معاملته، وربما اغتابته عند جارتها؟ نرجو النصيحة والإرشاد حفظكم الله وسدد.
5: شأن الزوج شأن كبير. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والمرأة مأمورة بأن ترضي زوجها بالمعروف، لا ترضيه إذا طلب معصية، لكن إذا أمرها بما تقدر عليه مما ليس محرم وجب عليها طاعته. لا يحل لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، لا يحل لها أن تأذن في بيته لمن لا يحب دخولهم فيه. عليها أن تهيئ له سكنا مريحا تغمره السكينة والرحمة والمودة. عليها أن تلتمس رضا الله بإرضاء زوجها بالمعروف. خروجها من بيتها من دون إذنه معصية ظاهرة، ومخاصمته وإيذاؤه معصية لله جل وعلا. للزوج حق وللزوجة حق، للزوج أن ينفق ويؤمن متطلبات الزوجية، ألا يقبح، ألا يلطم وجها، ألا يكثر الغياب عن منزله، أن يتجنب السهر في غير بيته إلا من ضرورة راحته وأنسه مجلسا يمضي فيه الليل إلا أقله. عليه أن يجعل بيته محلا راحة ومطمح أنسه، يأنس بأهله ويؤنسهم، يبقى معهم في طعامه وشرابه ونومه، ينام مبكرا ليقوم لصلاة الصبح، أمور ينبغي أن يتدركها كل إنسان. فنسأل الله اللطف والهداية.
1: بين السائل والمجيب، بين السائل والمجيب،
2: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: يقول السائل: هل يمكن الإبراد في صلاة الجمعة؟
3: لا، الجمعة لا يبرد بها، لأن الناس يبكرون في يعني في لها، فلو حصل الإبراد لا حصل عليهم مضرة، وإنما الإبراد في الظهر. وأما الجمعة فلا يبرد بها، أولا الأحاديث جاءت في ذكر الظهر والإبراد بها، وأما الجمعة فإن الناس يبكرون لها، وقد جاءت الحديث في الحث على التبكير: من رحب الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخر الحديث. وأيضا كانوا في غير يوم الجمعة يتغدون قبل الزوال ويقيلون قبل الزوال، ويوم الجمعة لا يتمكنون لأنهم يبكرون، ولهذا جاء في الحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني يوم الجمعة، يعني ما يتمكنون من الغداء والقيلولة لأنهم يبكرون، فكانوا يعوضون ذلك وينقون ذلك إلى بعد الجمعة، إلى بعد الجمعة. وهذا فيه أنهم كانوا، الحديث الذي فيما كنا نقيل ونتغدى بيان أنه كان غداءهم من قبل الظهر، وقد مر بنا قريبا أن العشاء قبل المغرب، أن العشاء يكون قبل المغرب عندهم، مر بنا قريبا أنه إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل المغرب، يعني معناها أن العشاء قبل المغرب والغداء قبل الظهر. نعم.
2: أحسن الله إليك. إذا تأخر المؤذن عن الأذان ربع ساعة، فهل يؤذن بعد مضي هذا الوقت؟
3: الذي ينبغي للمؤذنين أن يحرصوا على ضبط الأوقات وعلى الأذان في أول الوقت، وإذا تأخروا ذلك يشوش عليهم، يعني إذا كان مثلا بعض المساجد حصل منه تأخير مثل هذا الوقت فإنه لا يؤذن فيه، يكتفي أو يكتفى بالأذان بالأذان في المساجد الأخرى. أما إذا كان الفرق يعني يسير جدا فلا بأس فيه، أما ربع ساعة هذا هو غالبا الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة تقريبا.
2: يقول: إمام عندنا في البلدة يؤخر صلاة العشاء إلى وقت صلاة التهجد في ليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويقول أن بأن هذا الفعل هو من السنة.
3: هذا ليس من السنة، الإنسان يعني يصلي الصلاة في وقتها، ومن يريد أن يتهجد يعني يأتي ويتهجد، ومن لا يحصل منه التهجد ويتهجد في بيته أو لا يحصل منه التهجد، لأن التهجد ليس بلازم وليس بواجب، وإنما يأتي بالواجب في وقته ويقدم الصلاة في وقتها ولا يؤخر الصلاة على وقتها بحيث يعني يفوت على المأمومين الجماعة، لأن من يعني يحصل له مثل ذلك قد يتأخر عن الاتيان المسجد فلا يحصل منه لا هذا ولا هذا، ولكن يؤتى بالصلاة في وقتها، والتهجد يعني التراويح يؤتى به بعد الصلاة، وإذا أخر يعني شيء إلى آخر الليل فلا بأس بذلك. وأما كونه يؤخر هذا فيه إضرار بالمأمومين وإضرار بالناس الذين يعني يجلسون وقد يحصل لهم النوم يعني في المسجد، وقد يحصل لهم عدم المجيء إلى المسجد بسبب ذلك.
2: هل يأثم من صلى صلاة العصر أو العشاء في وقتهما الاضطراري بغير عذر؟
3: نعم، إذا كان أنها يعني بغير عذر فهو يأثم يعني لتركه الواجب الاختياري، وأما الأداء فإنه صحيح أداء في وقتها، ولا يقال أنها قضاء، وإنما قضاء لو خرج وقتها.
2: يقول بأنه في سفر ولم يقف لهم صاحب الباص، هل يجوز له أن يصلي المغرب والعشاء جمعا بعد نصف الليل؟
3: ما يجوز للإنسان يؤخر إلا مثل هذه الحال، يمكن يكون مضطر يعني، لكن على على الركاب اللي مع صاحب الباص أنهم يعني يطلبون منه ويؤكدون عليه وتكون كلمتهم واحدة بين يقف يصلوا الصلاة في وقتها. لكن لو حصل ولم يجد يعني سبيل إلا أنه يصلي بعد نصف الليل نعم له أن يصلي وهم عدو. لكن الذي ينبغي أن الركاب أنفسهم يطلبون ويؤكدون ويعني يلزمونه بأن يقف حتى يصلوا ويمشوا.
2: يقول نحن في بلدنا في الصيف يمتد وقت العشاء إلى الساعة الثانية عشرة والفجر في الساعة الثالثة، هل علينا أن نحتسب الوقت بين المغرب والعشاء 90 دقيقة لرفع المشقة عن المسلمين الذين يشتغلون؟
3: أولا النهار إذا طال فكله نهار، يعني الناس يصومون يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولو كان الوقت طويلا والليل يعني قصيرا. وبالنسبة للصلاة فإنهم يقدرون يعني إذا كان من الوقت يعني طويل يعني بحيث يكتفي بأن يكون يعني مثل مغيب الشفق يعني، أو إذا كان هناك عندهم بعد ما تغيب الشمس يعني يصير فيه الشفق يعني يغيب يعني بعد وقت قليل أو وقت طويل يفعلون ذلك. أقول يفعلون ذلك وإذا كان أن الوقت قصير جدا فإنهم يؤدون صلاة المغرب في أول وقتها ويؤدون العشاء في أول وقتها.
2: يقول هل يجوز الإبراد بصلاة الظهر في هذه الأيام مع وجود المكيفات؟
3: أقول في هذا الوقت لو أن الناس أبردوا عن الصلاة ما يبردون عن الدكاكين، يعني هم يكونون في أسواق وفي البيع والشراء يشتغلون في الأسواق والدكاكين ولا يروحوا للمسجد.
2: يقول هل لي أن أقطع صلاة السنة الراتبة حتى أدرك مع الإمام صلاة الجنازة خشية أن تفوتني؟
3: نعم يمكن، لأن هذه تفوت وهذه لا تفوت.
2: يقول عندنا إمام يقنت لإخواننا في سوريا يوميا في صلاتي المغرب والعشاء منذ 3 سنوات، فهل فعله صحيح؟

0: تكفره يعني بذلك يعني ولو كانت المرات قليلة. ومعنى ذلك أن من ضيعها وتركها ولم يؤديها في وقتها وتعمد إخراجها عن وقتها فلا شك أنه على خطر وأن يكون كافرا فيحبط عمله.
1: يقول ثبت أن أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فهل تعتبر هذه أي الظهر هي أول صلاة في اليوم وعليه فالصلاة الوسطى هي المغرب؟
0: لا، صلاة العصر الوسطى جاءت في الأحاديث أنها العصر، جاء أحاديث صحيحة بأن العصر، حتى لو كانت الظهر هي الأولى يعني لا يعني ذلك أن الوسطى إذا بدأ بالعصر الظهر يعني ثم المنتصف يعني يكون المغرب، هذا جاء في نص سواء كانت الأولى هي يعني الظهر أو غيرها. ومعلوم لا شك أن أول صلاة صلىها الرسول هي الظهر، وأن جبريل لما نزل نزل صلاة الظهر، وأما هو صلاة الظهر حتى انتهى إلى الفجر، حتى انتهى إلى الفجر.
1: يقول كيف نوفق بين حديث لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس على غروبها وبين أن بعض المنافقين يصلون أحيانا الفجر في جماعة؟
0: المنافقين كما هو معلوم يعني صلاتهم يعني مراءة، ولا يعني وهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهم في الدرك الأسفل من النار، وصلاتهم لا تفيدهم شيئا لأنهم يعني يصلون مراءة للناس، وإلا فإنهم يبطنون الكفر. وإنما حملهم على إظهار يعني الإسلام قوة الإسلام وظهور شوكته وغلبة أهله، فكانوا اضطروا إلى أن يخفوا يظهروا الإسلام ويبطنون الكفر. فالكفار هم المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا يدخلون الجنة، اللي هم منافقين النفاق الاعتقادي.
1: لأن يعني قوله لن يلج النار قد يكون يعني كما يقول الأخ مسلم لن يلج النار، قد يكون هذا الذي يحافظ على هاتين الصلاتين عنده معاص أخرى.
0: لا إذا كان أنه من المنافقين،
1: لا ليس منافقين، لا الآن
0: هذا إذا كان أنه المقصود به اللي عنده معاصي يعني المقصود يعني لن يلجها، لن يلج أن يعني لن يلج النار يعني الولوج الذي يكون معه الخلود. وأما كونه يعني إذا شاء الله عز وجل أن يعذب فإنه عذب ويخرج، يعني فلا يلج النار الولوج الذي يكون فيه الخلود والبقاء، وإن ولجها ولم يتجاوز الله عنه فإنه يخرج منها ويدخل الجنة، فلا يعني يكون يعني ممن دخل الجنة من أول وهلة، بل الذين ليسوا من أهل النار أو من المعذبين بالنار من العصاة يدخلون الجنة من أول وهلة، وبعض العصاة الذين يدخلون النار في الفترة التي هم في الجنة أي الذين دخلوها هؤلاء في النار، ولكنهم لا يستمرون فيها بل يخرجون منها ويدخلون الجنة.
1: يقول شيخنا أحسن الله إليك، ألا يقال إن عمر بن عبد العزيز كان يبرد ويبالغ في الإبراد؟
0: يمكن هذا، لكن يعني الكلام على كونه قريبا من العصر، كونه قريبا من العصر، لكنه جاء عنه كما في مر بنا في الحديث يوما، في بعضها يوما أخر صلاة الظهر يوما، وفي بعضها شيئا يعني شيئا من التأخير.
1: لماذا يقول الصحابي صلى لنا رسول الله ولم يقل صلى بنا؟
0: يعني أقول هذه عبارة يعني سائغة يعني في اللغة، يعني صلى لنا يعني صار إمامهم، يعني صلى يعني صلى إمامهم، وهو بمعنى صلى بنا، وصلى لنا يعني أنه أمهم في الصلاة.
1: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين بالسوء، والحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، فكيف الجمع بينهما؟
0: الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا عليهم وهم أهل لذلك، يعني من مات منهم على الكفر، من مات منهم على الكفر فإنه سيدخل النار وسيبقى فيها أبد الآباد ولا يخرج منها أبدا. الرسول عليه السلام يعني دعا عليهم دعا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي جاء بالوحي وكان يدعو على

0: على أناس ويدعو لأناس، كان يدعو لأناس ويدعو على أناس، وممن يدعو عليهم المشركين، وممن يدعو لهم المؤمنين والمستضعفين.
1: هل النافع والضار من أسماء الله تبارك وتعالى؟
0: لا شك أن النفع من الله عز وجل والضر من الله. النفع الحقيقي هو من الله، والضر هو من الله عز وجل. ولا أحد ينفع إلا إذا جعله الله نافعا، كما قال الحديث الذي فيه حديث ابن عباس:
1: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا
0: على واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعك بشيء، لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا اجتمع على يضروك لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالنافع الحقيقي والضار الحقيقي هو الله عز وجل، لكن أن يكونها من الأسماء، وما يعني أعرف يعني أنها من جملة الأسماء التي عدت. وأما من ناحية الصفة ووصف الله عز وجل وأن من أفعاله أنه النافع وأنه الضار، هذا أمر لا إشكال فيه، لكن هل يقال إنه اسم من أسماء الله؟
1: يقول: أحسن الله إليكم، عندنا في البلد امرأة تدعي الطب ويأتي إليها الناس وأكثر علاجها بالكي، وتقول بأن معها جن من المسلمين تستخدمهم لنفع المسلمين، فهل هذا صحيح؟
0: أقول هذا استخدام الجن والتعاون مع الجن هذا غير صحيح ولا يصلح، لأن الآن كيف يقول جن مسلمين وهم ما تراهم ولا لا يرون ولا يشاهدون؟ الآن البشر يعني الإنسان ما يستطيع يتخلص منهم، ما يستطيع يتخلص منهم ويشاهدهم، وعندهم يعني الحيل وعندهم التلون وعندهم الدعاوى. أقول في مثل هذه الحقيقة يعني لا يصلح أن يذهب إليها، ولا ينبغي أن يتعالج عندها ما دام أنها يعني تستخدم الجن وتقول أنهم ينفعوا أنها تستفيد منهم وأنهم مسلمون. يعني الآن كما ذكرت الإنس الآن اللي تشاهدهم وتعينهم ما تستطيع أنك تعرف حقيقتهم، فكيف بعالم أنت لا من عالم آخر أنت لا تراهم ولا تشاهدهم؟
1: يقول: أحسن الله إليك، رجل عنده 3 أبناء لم يعق عنهم، فهل لو أن يعق عن 3 بشاتين لقلة ذات اليد؟
0: لا، ما يعق عن 2، يقع عن 1 بشاتين، والباقين يعني إذا يسر الله لا يعق عن كل واحد شاتين إذا كانوا ذكورا.
1: ما رأيكم في حمل الأحاديث الدالة على جواز الاشتراك في الأضحية على السفر دون الإقامة؟
0: ما يعني الأصل هو الاشتراك عام في السفر وغير السفر، الاشتراك في السفر وغير السفر، ما يختص حكم بسفر إلا بدليل بكونه لا يشترك إلا في السفر، وما جاء شيء يقول إنه لا يشترك إلا في السفر.
1: يسأل عن زكاة عروض التجارة، علما بأن البضاعة الإكسسوارات العادية.
0: إيش؟
1: يسأل عن زكاة عروض التجارة، بضاعته الإكسسوارات.
0: إيش اسمها؟ إكسسوارات؟
1: أيوة.
0: هذه اللي حقت الجوالات؟
1: لا.
0: إيش؟
1: لا، إكسسوارات أعم. يعني في أشياء ما تتعلق به النساء من غير الذهب والفضة.
0: على كل يعني عروض التجارة في كل شيء يباح بيعه ويحل اقتناؤه للتجار به أيا كان، سواء كان يعني من غير الذهب والفضة، من أنواع الحلي، أو من يعني من الدواب ومن الحديد ومن المواشي ومن الأطعمة ومن الألبسة، كل ما يعد للبيع والشراء مما هو مباح يقال عروض تجارة.
1: يقول السائل: هل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في كل يوم جمعة لأجل درس في المجلس أو في المجالس؟
0: كيف؟
1: هل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في كل يوم جمعة،
0: يعني درس بعد المغرب،
1: لأجل وجود درس في المجلس؟
0: والله يعني يبدو أن هذا يعني ما ينبغي ولا يصلح، لأن ذلك قد يشق على الناس الذين يريدون أن يصلوا ويناموا، ولكن يمكن أنهم يصلون ويعودون للدرس، يعودون للدرس، الذي يريد الدرس يبقى والذي يريد يذهب ينام يذهب.
1: يقول هل الجلوس بعد الصلاة ورد فيه أن الملائكة تستغفر له؟
0: نعم، ونفس الحديث مرة
1: إذا لم يكن بعد صلاة العشاء مثلا.
0: إيش؟
1: بعد صلاة العشاء.
0: سؤال؟
1: هل الجلوس بعد الصلاة
0: إيه؟
1: ورد فيه أن الملائكة تستغفر له؟
0: لأنه ورد أنه يعني بعد الصلاة أنه
1: إذا كان ينتظر صلاة.
0: وش الحديث اللي راحت؟
1: إيه، كلها فيها ينتظر الصلاة،
0: كلها فيها ينتظر الصلاة
1: ما دام في مصلاه ينتظر.
0: والله لا شك أنه على خير، أو الجلوس في المسجد على خير، يعني يكون يذكر الله ويقرأ القرآن ويستمع درس، هو هو هو هو على خير.
1: هل يكتب أجر المشي للصلاة لمن جهل الثواب في ذلك، أو لا بد من وجود النية؟
0: والله لا شك أنه لا بد من وجود النية، يعني كل إنسان يعني ما يدري، يعني ولا شك أن الأجر يحصل له، أقول يحصل له، لكن ما يلزم أن يكون يذهب أنه ما يكون له بنية، حتى إذا كان يعني جاهلا وكان بعيد، فكل من يأتي إلى المسجد، كل من يأتي إلى المسجد من مكان بعيد يكتب له يعني حسنة ويحط عنه خطيئة، يعني لا يقال أنه من يأتي إلى المسجد يشترط في حقه أن يكون عالما.
1: توجيهكم حفظكم الله في هذه المسألة، يقول أصبحت المساجد في بلدنا بعد الثورات يحصل فيها من الصدامات والعراك ما لا يحصل في السوق، حتى نفر الناس من المساجد.
0: هذا من البلاء الذي أصيب به يعني من يحصل له ذلك، يعني في الناس يذهبون المساجد، ولكن يعني عليهم أنهم يعني يتأدبون ويعطون المساجد حقها ما استحقه من الأدب، وينبه بعضهم بعضا، ولا يعني يشتغلون بالمخاصمات والمنازعات، وإنما يأتون المساجد يصلون ويقرؤون القرآن. يعني فليست المساجد يعني مسرحا يعني مثل أسواق، يعني يفعلون فيها كل ما يريدون مما لا يصلح للمساجد، بل المساجد لا يؤتى بها إلا بما هو مشروع فيها، يعني بعض يجب التنبيه يعني بعضهم بعض، ومن أراد يعني الخصام والمنازعة ما يكون في المسجد، يكون في غير المسجد الأسواق.
1: يقول أريد أن أشكر الله على نعمة السكنى في المدينة بالذبح لله، هل يكون هذا الذبح في المدينة أم في بلدي؟
0: إيش
1: أريد أن أشكر الله على نعمة السكنى في المدينة بأن أذبح ذبيحة لله، ما رأيكم هل يكون أذبح بالمدينة هنا أم في بلدي لكثرة المساكين والفقراء؟
0: والله كل ذلك خير، وإذا كان يعني ذبحت في بلدك للحاجة إلى ذلك ولحصول الحاجة الماسة إلى ذلك، فأنت لا شك أن هذا شيء طيب وأنت على خير.
1: هذا يسأل يقول بأن كليتي أمه قد فسدت كلية، فهل يجوز لابنه فهل يجوز للابن أن يعطي إحدى كليتيه لها؟
0: لا أدري.
1: هذا يقول شيخنا حفظكم الله، هناك من يتهجم على الشيخ الألباني رحمه الله ويرميه بفساد عقيدته، بل وصفه بأنه لا يفارق المشركين في عقيدتهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟
0: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، والذي بين اللحيين هو اللسان، وكذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ذكر له وجوه الخير قال أخبرك بجماع ذلك كله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عنك عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلموا به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن المعلوم أن الغيبة يعني محرمة، ولكن غيبة العلماء الذين نفع الله بهم والذين حصل منهم الخير الكثير يعني في نشر العلم وبيانه أنها أشد وأعظم من غيبة غيرهم. والإنسان الذي يتكلم في مثل هذا الكلام لا شك أنه جان على نفسه ومضرته يعني تعود عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين مفلس الآخرة حيث قال في الحديث الصحيح، قال لأصحابي أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا، أنه ظن أنه يسأل أو أن أرى ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا. قالوا من لا درهم عنده ولا متاع، ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد مفلس الآخرة، وهو المفلس حقا، لأن مفلس الدنيا مفلس، ولكن أشد إفلاسا منه مفلس الآخرة. من هو مفلس الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. يعني فهذا الذي يعني يتكلم بمثل هذا الكلام السيء القبيح يعني في هذا العالم الجليل إنما يجني على نفسه ويلحق الضرر بنفسه، ولا يضر الشيخ الألباني رحمه الله بشيء من ذلك، وإنما ضرره يعني عائد على نفسه وليس يعني واصلا إلى الألباني يعني هذا الضرر، وإنما هو خير وحسنات تحصل للألباني بسبب يعني هذه الجناية عليه ممن يعني يطلق لسانه بمثل هذا الكلام الذي لا يليق ولا يصدر من إنسان عنده عقل.
1: أحسن الله إليكم. متى يصح أن يحذر من الداعية وطالب العلم تحذيرا مطلقا؟ فإن البعض
0: الاشتغال بالتحذير والانشغال بالناس وماذا تقول في فلان، ماذا تقول في فلان، هل يحذر من فلان لا يحذر من فلان، يعني بعض الناس ما يعرف إلا التحذير ويشغل نفسه بالتحذير، وبداهيات العلوم لا يعرف عنها شيئا، وإنما يشغل نفسه بهذه الأمور. فلا يليق بالمسلم أن يكون همه أن يعني يتكلم في الناس أو يسأل عن الكلام في الناس ويكون شغله الشاغل في الناس، وإنما عليه أن يشتغل بالعلم ولا يطلق اللسان في الناس. نعم الإنسان الذي ظهر يعني شره وظهر فسقه وظهر يعني ضرره يمكن أن يحذر منه، لكن ليس كل من يحصل منه خطيئة أو يحصل منه زلة يحذر منه، لأنه لو كان الأمر كذلك ما يبقى أحد ما يحذر منه. يعني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. نعم.
1: فإن البعض يسقط بعض المشايخ لأمور كأن تكون لذلك الشيخ تعريفات هو يراها غير صحيحة، أو له طريقة في التدريس هو يراها غير صحيحة.
0: على كل الإنسان عليه أنه يعني يحافظ على حسناته وألا يضيع منها شيء وألا يوزعها على الناس، وإنما يحتفظ بها لنفسه ويدع الناس من الانشغال بهم والتحذير منهم، وإنما عليه أن يشتغل بالعلم النافع وتدريس العلم النافع إذا كان أهلا للتدريس، وإذا كان ليس كذلك يتعلم.
1: قول أنس رضي الله عنه: فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط فيصلي بنا، هل في دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندهم صلاة المفروضة جماعة؟
0: والله كأنه يعني في بعض الأحيان يعني يحصل تحضر الصلاة يعني صلاة المفروضة. نعم.
1: يقول: كيف إذن يكون الجواب على من يستدل به على جواز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟
0: كما هو معلوم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حديث الذي كان يعني لما أصابه مرض وجحش شقه وكان يصلي في بيته والناس يصلون بصلاته، فإذا كان يعني هناك يعني مثلا مكان بعيد أو أنه يعني فيه هذا وحصل يعني أنه صلى في أمر طارئ أو لحالة طارئة يعني ليس هذا يعني شيء دائم ومستمر، لكن قوله تحضر الصلاة يعني هذا يفيد بأنها صلاة مفروضة.
1: يقول قدم من مصر محرما بالطائرة عندما حاذ الميقات، وعندما نزل مطار جدة علم أن الرحلة تغيرت إلى المدينة فنزع إحرامه وهو لم يشترط عند الإحرام وجامع أهله، كل ذلك بناء على أنه قد خرج من إحرامه بنزع الإحرام، ماذا عليه؟
0: الإنسان إذا دخل في الإحرام وجاء يعني متجه إلى إلى إلى مكة ولكنه قيل له أنه لا بد من الذهاب المدينة أول، فإنه يأتي بإحرامه ولا يخلعه بل يأتي بإحرامه، ويعني هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم ولا يحتاج إلى اشتراط، لأن كون الإنسان يأتي المدينة يعني من السهل يأتي المدينة هو بإحرامه ثم يستمر عليه إحرامه حتى يذهب إلى مكة ويؤدي عمرته. ولكن يعني هذه المسألة التي حصل فيها أنه جامع أهله يعني هذا فيه إذا كانت أنها عمرة يعني معنى ذلك أنه أفسدها، أنه أفسد هذه العمرة وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى يعني مكانها
1: يذبح شاة
0: ويذبح شاة. نعم، لأن العمرة اللي فيها ذبح شاة ليس فيها ذبح بدنة.
1: يقول امرأة في الخمسينات من عمرها متزوجة أسلمت في أوروبا ولها من زوجها أولاد، الزوج لم يسلم إلى الآن، ماذا تفعل؟ هل تبقى معه أو تفارقه؟ أين تذهب عند الفراق؟
0: أولا تحرص إلى هدايته وأن يهتدي مثلها، وإلا فإنها لا يجوز لها البقاء معه، يعني هو في عصمته هو كافر، والكافر يعني ليس له الزواج المسلمة والبقاء، لكن إذا أسلم معها يعني فيكون كلهم يعني على خير، كلهم على يعني على الإسلام، وأما إذا لم يسلم فلا تبقى في عصمته.
1: يقول الأخ لو أسلم هذا الرجل بعد إسلامها بشهر هل يجدد الآن العقد أو على عقدهما السابق؟
0: لا ما يجدد، يبقى يعني العقد السابق.
1: يقول هل يجوز رفع القضايا إلى الحكام علما بأن الحكام في بلدنا لا يحكمون بالشريعة بل بالقوانين الوضعية؟
0: الإنسان إذا حصل بينه وبين غيره مشاكل يحرص على حلها بالصلح يعني فيما بينهم دون أن يذهبوا إلى المحاكم غير الشرعية، دون أن يذهبوا إلى المحاكم غير الشرعية، وكذلك أيضا لو اتفقوا على أنهم يترافعون إلى أحد يعني عنده علم بالشريعة ويفصل بينهم في الشريعة فإن هذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان الإنسان ذهب أو رفع أمره إلى محاكم وطلبوه يعني فإنه يذهب ويكون عند ذلك مضطرا ويعني يبين ما عنده من الحق، ولا يجوز له أن يعني يأخذ شيئا لا يستحقه إذا كان يعلم أنه حكم له بحكم باطل.
1: جزاكم الله خيرا.
2: من فتاوى الحرمين الشريفين.

0: من فتاوى الحرمين الشريفين،
1: ننقل لكم من رحاب المسجد النبوي الشريف
0: ومن المسجد الحرام المبارك
1: فتاوى العلماء الربانيين الراسخين
0: لما يعرض لهم من أسئلة واستفسارات.
1: ومن رحاب المسجد النبوي الشريف مع فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: شذرات من محاضرات
1: شذرات في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
3: وجوب شكر النعم، لأن النعم إذا شكرت فإنها تبقى وتزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. والشكر معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله سبحانه والاعتراف بنعمته وصرفها في طاعته. فالشكر لا بد له من 3 أركان: تحدث بها اللسان، اذكروا نعمة الله عليكم، أما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها بالقلب أن تعلم أنها من الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بكدك ولا بكسبك، وإنما هي من الله تفضل منه سبحانه وتعالى عليك. والركن الثالث أن تصرفها في طاعة الله وفيما يرضي الله، ولا تصرفها في معاصي الله وتستعين بها على معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كفر للنعمة. والفرق بين الحمد والشكر: كل منهما ثناء على الله سبحانه، ولكن الحمد يكون باللسان وبالقلب. الحمد لا بد أن يكون باللسان وبالقلب، وكذلك الشكر يكون باللسان وبالقلب، لكن الشكر يزيد على الحمد بأنه يكون بالأفعال، وأما الحمد فلا يكون بالأفعال، وإنما يكون باللسان والقلب فقط. ولهذا يقول سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فجعل العمل من الشكر.
0: شذرات من محاضرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم.
1: شذرات من محاضرات.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
6: كل عقد من العقود المالية إذا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه صار هذا العقد سبباً يترتب عليه حل المسبب، وهو المال الذي تحصل عليه أحد المتعاقدين. إنسان يبيع سيارة مملوكة له، يبيعها بيعاً شرعياً يستلم ثمنها، هذا الثمن دخل عليه بعقد شرعي، يعني دخل عليه بسبب شرعي، دخل عليه بسبب شرعي. وهكذا عقد الإجارة إذا أجر سيارة أو أجر بيتا أو فعقد الإجارة سبب يترتب عليه مسببه وهو انتفاع المستأجر بالمؤجر وانتفاع المؤجر بالمال الذي يأخذه. فإذا توفرت أركان الإجارة وشروطها وانتفت موانعها فحينئذ يكون هذا العقد سببا لكسب المال، وبناء على ذلك فما يستلمه المؤجر من المال من المستأجر فإنه يكون حلالا. وعلى هذا المسار جميع العقود المالية، جميع العقود المالية. ومن ذلك أيضا الهبات، يعني عندما يوهب لك أو يوصى لك بوصية، يعني عقود التبرعات عموما، يعني يهب لك شخص مالا أو يوصى لك بمال وصية شرعية، أو تتحصل على غلة وقف بطريق شرعي، فالوصية سبب والوقف عليك سبب والهبة سبب. فإذا كانت هذه العقود عقد الوصية وعقد الوقف وعقد الهبة توفرت فيه أركانه وشروطه فإن المال حلال، المال المترتب على هذا السبب حلال. وعلى هذا المسار تجري جميع العقود، جميع العقود التي في الشريعة، ويترتب على كل عقد منها مال، بصرف النظر عن كون العقد لازما أو كونه جائزا أو عقد مركب من إرادتين أو عقد من إرادة واحدة. جميع هذه العقود تكون أسبابا، والأموال المترتبة عليها من ناحية حلها مبني على سلامة هذه الأسباب. وسلامة هذه الأسباب تتحقق بتوفر أركان وشروط وانتفاء موانع كل عقد من هذه العقود. وبناء على ذلك فالأشخاص الذين يشتغلون بالبيع والشراء عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم، وذلك من أجل سلامة العقد حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا.
4: مسائل وقواعد فقهية.
5: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
4: مسائل وقواعد فقهية.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
7: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة.
2: من
0: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
8: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
9: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، نلقي الأضواء على فتوى له رحمه الله لما سئل عن الذبيح من ولد خليل الله عليه السلام، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، كل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد، ونصر أنه إسحاق اتباعا لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير. ولهذا يذكر أبو الفرج بن الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما، ويحكى ذلك عن مالك نفسه، لكن خالفه طائفة من أصحابه. وذكر الشريف أبو علي ابن أبي يوسف أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل، وهذا هو الذي رواه عبد الله ابن أحمد عن أبيه، قال: مذهب أبي أنه إسماعيل. وفي الجملة النزاع فيها مشهور، ولكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا هو الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب، وأيضا فيها أنه قال لإبراهيم: اذبح ابنك وحيدك، وفي ترجمة أخرى: بكرك. وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق، فتلقى ذلك عنهم من تلقاه، وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق، وأصله من تحريف أهل الكتاب. ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات، قال تعالى: وبشرناه بغلام حليم. قد انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لأن الحادثة شهدت بحلمهما. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى قوله: وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه: أحدها أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا، فلما استوفى ذلك قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، فبين أنهما بشارتان: بشارة بالذبيح وبشارة ثانية بإسحاق، وهذا بين. الثاني أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة، كما في سورة هود من قوله تعالى: امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب، قال تعالى: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرناه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال تعالى في سورة الحجر: قالوا لا توجل وبشروه بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولم يذكر أنه الذبيح. ثم لما ذكر البشارتين جميعا، البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده، كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ولم يذكر الله الذبيح. الوجه الثالث أنه ذكر الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع. والتخصيص لا بد له من حكمة، وهذا مما يقوي اقتران الوصفين. والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح. وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى: وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الصابرين. وهذا أيضا وجه ثالث، فإنه قال في الذبيح: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين. وصف الله تعالى إسماعيل بصدق الوعد في قوله تعالى: إنه كان صادق الوعد، لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. الوجه الرابع أن البشارة بإسحاق كانت معجزة، لأن العجوز عقيم. ولهذا قال الخليل عليه السلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ وقالت امرأته: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وقد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم عليه السلام، وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به. وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصحيح وغيره، من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة، فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة، وهناك أمر بالذبح. وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك، ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب، بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم عليهما السلام. وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب، ومما يدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان قرن الكبش في الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسادن: إني آمرك أن تخمر قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي. ولهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن. ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة، لا من أهل الكتاب ولا غيرهم، لكن بعض المؤمنين يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام، فهذا افتراء، فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل، وربما جعل منسكا كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. انتهى ما ذكره الشيخ في قصة الذبيح، ومنه اتضح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وبهذا انتهت هذه الحلقة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
0: أضواء أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
8: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل: يا رسول الله، أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم. رواه النسائي والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيثم، وقال: صحيح الإسناد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد واللفظ له، وأحد إسناديه ثقات، وأبو يعلى والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل نهاني أن أصلي على من عليه دين. فقال: إن صاحب الدين مرتهن في قبره حتى يقضى عنه دينه. رواه أبو يعلى والطبراني، ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي برجل يصلي عليه، فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. قال: فما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرتهن في قبره، لا تصعد روحه إلى السماء، فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه فإن صلاتي تنفعه. قال الحافظ: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من الطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا. وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية: فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد هكذا، ورجال الروايتين محتج بهم في الصحيح، ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل. وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فغسل يديه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوئين. رواه أبو يعلى والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
3: أن العدل بين الزوجات قسمان: قسم مستطاع وقسم غير مستطاع، والأول واجب والثاني مستحب، ولكنه يعفى عنه إذا لم يتوفر. فالله جل وعلا لما أباح تعدد الزوجات إلى أربع قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل على أن تعدد الزوجات لا يجوز إلا مع توفر العدل. وفي هذه الآية يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الجمع بين الآيتين هو ما ذكرنا، أن العدل على قسمين: قسم مستطاع يستطيعه الزوج فهذا يجب عليه، وهو العدل في النفقة والعدل في الكسوة والعدل في المسكن والعدل في المبيت، هذا يجب على الزوج. وقسم لا يستطاع وهو المحبة في القلب والميل في القلب وانصراف الشهوة إلى بعض النساء دون بعض، فهذا لا يستطيعه الزوج، ولذلك عفى الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بين زوجاته قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني الحب وميل القلب. فهذا معفو عنه، ولكن مهما استطاع الإنسان أن يقوم بما يستطيع منه فإنه مطلوب. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. ويؤخذ من هذه الآيات تحريم ميل الزوج عن بعض زوجاته إلى الأخرى بالحيف معها، ولو كان يحبها أكثر فإنه لا يميل معها. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. وكما جاء في الحديث الصحيح أن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل أو جنبه مائل. فليحذر المسلم من هذا، لأن بعض الأزواج هداهم الله إذا أحب إحدى الزوجات قطع الصلة مع الأخرى وظلمها وحبسها في عصمته، فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. ولهذا قال جل وعلا: فتذروها كالمعلقة. فيجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعدل بين زوجاته فيما يستطيعه من ما ذكرنا من المسكن والكسوة والمبيت، المسكن والكسوة والمبيت وغير ذلك من توابع هذه الأمور التي هي داخلة في مقدور الزوج.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
4: سؤال وجواب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المرأة التي كانت تصرع وتتكشف فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، هل يفهم من هذا أن الصبر على المرض أفضل من السعي في العلاج والدعاء بذلك؟
7: السعي في العلاج ليس بواجب، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، يعني رغب في الدواء. ولهذا فإن التداوي هو مستحب. بعض أهل العلم قال بوجوبه، بعض أهل العلم قال بوجوبه، لكن يستحب للمرء أن يتداوى بما يرجو أن يكون فيه نفعا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، ما أنزل الله من دواء إلا من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه المرأة كانت تصاب بالصرع وتتكشف، فقال: تصبرين ولك الجنة؟ قالت: أصبر لكنني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. التكشف الذي يحصل من هذه المرأة هو وقت الصرع، فهل هي آثمة؟ هل هي آثمة؟ هي مصابة بصرع، ما تدري أصلا، فليست آثمة، ولا يعاقبها الله على شيء يكون ما تشعر به مصروعة. لكن مع ذلك تقول: ادعو الله ألا أتكشف، ادعو الله ألا أتكشف. فسبحان الله، هناك نوع من الصرع تصاب به كثير من النساء، وهو أن تكون صريعة الشهوات والأهواء، تكون صريعة الشهوات والأهواء، فإذا أصيبت بهذا الصرع تتكشف ولا ماذا؟ ولا تبالي، ولا تخاف من عقوبة الله، ولا تفكر أصلا في هذا الأمر، لأنها صريعة الشهوة، صريعة الشهوة. وهذا النوع من الصرع خطير جدا، إذا أصاب المرأة تجد تتكشف ولا تبالي. هذه تتكشف مصروعة بالمرض الذي أصابها، وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، وأصبحت من بعد ذلك تصاب بالصرع ولا تتكشف. وذاك التكشف لم تكن محاسبة عليه، فكيف بالتي تتكشف عمدا قاصدة ولا تبالي ولا تخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل العافية.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه الأدعية والأذكار.

0: عظيما.
1: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
2: فقه الأدعية والأذكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم معنا أيها الإخوة في الحلقة السابقة الإشارة إلى عصمة الأدعية المأثورة، إلى عصمتها في مبناها ومعناها وسلامتها من الخطأ والزلل، لأنها وحي الله وتنزيله، اختارها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها، فعلمها صلوات الله وسلامه عليه وعمل بها على التمام والكمال وبلغها أمته البلاغ المبين، وتلقاها عنه صحبه الكرام خير تلق فعملوا بها واجتهدوا في تطبيقها وعمارة الأوقات بها، ثم بلغوها من وراءهم وافية تامة بحروفها وألفاظها، فكان لهم بذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. ولعلنا أيها الإخوة المستمعون نقف في هذه الحلقة وقفة نتأمل فيها حرص الصحابة رضي الله عنهم على ضبط الأدعية النبوية وتعلمها، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك على توجيههم وتسديدهم فيها. ومن ذلك ما ورد في عدة أحاديث متعلقة بالذكر والدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكذلك دعاء الاستخارة في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه، ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق لبركته والاحترام له، ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهما علم بالوحي، انتهى. ومن ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونه ويطلبون منه أن يعلمهم دعاء يدعون به، مع أنهم كانوا أهل علم وفصاحة وبيان. ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، انتهى. ومن ذلك أيها الإخوة المستمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ من ألفاظ الذكر والدعاء، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن يا رسول الله، ثم قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. قال الحافظ في الفتح: وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. ومن ذلك أيضا أن الإنسان قد يختار لنفسه صيغة معينة من الدعاء يرى أن فيها تحقيق سعادته في الدنيا والآخرة، ويخفى عليه ما قد تتضمنه من الشر أو الخطر إما في الدنيا أو الآخرة، بينما الأدعية النبوية ليس فيها إلا الخير والصلاح والسلامة في الدنيا والآخرة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني مرض مرضا شديدا ضعف به ضعفا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. فجمع له صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء العظيم الذي علمه إياه وأرشده إليه بين خيري الدنيا والآخرة والسلامة فيهما من جميع الشرور. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة المستمعون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يسمعون منه المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء، والأمثلة على ذلك عنهم كثيرة، منها ما رواه الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له: ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ولم يقل: وليصلي على رسول الله. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها ومما فيها من الشر. ومثله تماما ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فهذه أيها الإخوة المستمعون نماذج يسيرة جدا تبين مكانة الدعاء النبوي وأهمية العناية به بألفاظه المأثورة لكمالها ورفعتها وسلامتها ووفائها بتحقيق أهم المطالب وأجل الغايات. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فقه الأدعية والأذكار.

0: فقه الأدعية والأذكار يشرحه ويعلق عليه مؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، نفع الله بعلمه.
1: فقه الأدعية والأذكار.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
9: يقول ما حكم إهداء ختمة قرآن للميت، هل تحسب له؟
10: الصحيح أن الإهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. والأصل في قول في ذلك قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقتصر في هذا الباب على ما دل عليه الدليل، ولم يأتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت، والله أعلم.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: نستمع الآن لخطبة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والتي بعنوان: صنفان من أهل النار.
12: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون السروج على أشباه الرحال، ينزلون في أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن مثل أسلمة البخت العجاف، فلعنوهن فإنهن ملعونات. الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه. عباد الله، إذا انضم هذا الحديث إلى حديث أبي هريرة السابق وهو عند مسلم، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر الحديث وفيه: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسير كذا وكذا. يتحصل لدى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من المسلمين والمسلمات أبلغ الزجر وأشد الوعيد بما تقشعر لهوله القلوب وترتعش له فرائص المؤمنين والمؤمنات، لعن وعيد بالنار، حرمان من الجنة، وكل ذلك يوجب على كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحتاط لنفسها وأن تستبرئ لدينها وعرضها وأن تحفظ كرامتها وتصونها. وذلكم بأن ترضى مطيعة مطمئنة محتسبة ما فرض الله عليها من حجاب، وإذا خرجت من بيتها لما لا بد لها منه وتقتضيه حاجة لا يقضيها غيرها، خرجت تفلة غير متعطرة ولا متجملة. ويؤكد هذا أيها المسلمون ويزيده وضوحا ويقوي ذلكم في نفوس المؤمنات قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان. والمعنى أن المرأة متربص بها شياطين الإنس وشياطين الجن، فإذا خرجت من بيتها نصب نفسه لها شيطان الجن، فأغرى بها شيطان الإنس، فإن لم تتق الله المسلمة في نفسها وتجاهدها على ما رضيه الله لها من القرار في البيت والخروج بسترها وحشمتها ووقارها غير خاضعة بالقول ولا متقصدة مخالطة الرجال والتحدث معهم جريا وراء الشهرة في المحافل المختلفة، تعاون عليها الشيطان فوجد مرضى القلوب من بني الإنس فيها بغيتهم، ووجدوها طلبتهم وصيدهم الذي لا أغلى منه صيدا عندهم، لا أغلى منه صيدا عندهم. فلتتق الله المسلمة في نفسها، وليتق الله وليها، وليطوعها على أن ترضى ما رضيه الله ورسوله لها، وأن يخوفها بعقاب الله إن هي عصت وتمردت وأصبحت لا تعبأ بما فرض الله عليها من حجاب، وما أمره الله به من التستر، إذا أقرها على ذلك فليخشى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، ومسكنا وذرياتنا وأهلينا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرتضى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المناقب الطولى، وسلم تسليما كثيرا عليهم في الآخرة والأولى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنما ابتلي به المسلمون وفشى وانتشر في بعض المؤسسات الدعوية فيما تزعم وفي غيرها مما يعدونه وسائل ترفيه، حمامات السباحة. وهذه الحمامات حمامات عامة يرتادها النساء، وقد ثبت لدينا أن مؤسسات دعوية فيما تزعم تعد حمامات سباحة للنساء تناسب أعمارهن المختلفة، ويزعم هؤلاء لجهلهم أو لانحرافهم أن هذا الأصل فيه الإباحة. عباد الله، والأمر ليس كما يقولون، فقد أخرج أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها: قدم عليها نسوة من الشام فقالت: أنتن اللاتي تأتين الحمامات؟ قلنا: نعم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة

0: إذا لم يكن توفيره في بيتها. ويفيد ثانيا أن هذا العمل الذي يستحليه بعض الناس ويستعذبونه كبيرة من كبائر الذنوب. لما فيه من الوعيد الشديد، وهو هتك المسلمة الستر الذي بينها وبين الله. ويفيد ثالثا أن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها أو من بيت أمها إلى محفل من المحافل عليها أن تبقي ثيابها ولا تخلعها، فتتجرد أمام النساء فتصير شبه عارية، وأنه لا يحل لها خلع ثيابها إلا في بيت زوجها، وفي الحديث الآخر في بيت أمهاتها. هذا، وسنتابع الحديث في هذه المسائل إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا ديننا ونفوسنا وأعراضنا وعقولنا، ويحفظ علينا دولة التوحيد والسنة وحكام التوحيد والسنة وعساكر التوحيد والسنة، وأن يجعلهم هداة مهتدين صلحاء مصلحين، وأن يقمع بهم أهل الكفر والفسق والفجور والبدعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنا نستمع وإياكم لخطبة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والتي بعنوان صنفان من أهل النار.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة،
3: فائدة في دقيقة.
4: الشكر هو القيام بطاعة المنعم، وليس الشكر مجرد قول القائل أشكر الله، لأن القول باللسان إن لم يصدقه العمل والاعتقاد صار قولا لا فائدة منه. قال أهل العلم: والشكر يكون بالقلب واللسان وبالجوارح. فأما شكر القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه أن هذه النعمة من فضل الله وحده وليست بحول المرء وقوته، وأما شكر الله باللسان فالتحدث بهذه النعمة إظهارا لفضل الله لافتخارا على عباد الله، ويشمل أيضا جميع ما يتكلم به العبد مما يقرب إلى الله عز وجل. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم الإنسان بالعمل الصالح بجوارحه، اليدين والرجلين والعينين وغير ذلك من أعضائه وجوارحه. وفي هذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة.
3: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة،
3: فائدة في دقيقة.
2: إذاعة طريق السلف،
3: طريق السلف،
2: أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
9: هل يجوز دفع الزكاة إلى القنوات السنية هكذا؟ إيش يقصدون قنوات سنية؟ يعني قنوات فضائية، تلفزيون يعني هكذا؟ أهي من مصارف الزكاة حتى ندفع لهذه القنوات؟

0: ومن ظن أنه لا بد أن ينشر الدين عن طريق القنوات والتلفزيون والتصاوير، من قال هذا؟ دين الله منصور، والله جل وعلا حافظ دينه جل في علاه، ونشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة السنة هذا الدين في الدنيا كلها، محتاج إلى مثل هذا؟ وإن شاء الله لا نحتاج، إن شاء الله أننا لا نحتاج، فسخر الله جل وعلا طرقا كثيرة لنشر الدين، ومنها هذه الوسائل. ألا نحن نجلس ها هنا وأمة من الناس يسمعون عبر هذه الوسائل، أليس كذلك؟ فالحمد لله أولا وآخرا. فليست القنوات، إذا كان يقصد هذا السائل، ليست من مصارف الزكاة، وأقول ليس الدعوة لا تنتشر أو لا يمكن نشرها إلا عن طريق هذه ماذا؟ القنوات. والحمد لله دين الله ظاهر ومنتشر، نسأل الله جل وعلا أن يتمم نعمته على خلقه بهدايتهم إلى الحق.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: يقول بعض الناس إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب.
8: والأشقياء يطول عليهم الوقت، يقول خلينا نقتل الوقت. والعصر

0: يقول بعض الناس إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب قد يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وهو ظرف لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر. فجدير بك أن تنظف هذا الظرف، وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان، يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية. فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما،
1: وأن لا يخزن فيهما إلا ما ينفعه من قول أو عمل.
2: من علامات صحة القلب أن صاحبه يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا في اللهو واللعب والغفلة، لأنه خسارة عليه يوم القيامة. هذا الوقت اللي ضيعته تخسره يوم القيامة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: فهذا الوقت
2: الذي يضيع عليك هذا خسارة عليك، لا تعوض. ولهذا قال: والعصر، يعني الوقت، الوقت له قيمة. والأشقياء يطول عليهم الوقت، يقول: خلنا نقتل الوقت، خلنا نرفع أنفسنا ونقتل الوقت، بدل ما إننا نقعد بدون شغل. يقتلون الوقت كأنه عدو لهم، مع أنه هو رأس مالهم إذا حفظوه، هو رأس مالهم من هذه الدنيا إذا حفظوه. وهم يقتلونه، يقتلونه بأي شيء، بالضحك والسفاهة أو بالباطل أو بالشهوات المحرمة. نعم قتلوه، صحيح أنهم قتلوه، أما أهل السعادة فإنهم أحيوه ولم يقتلوه، أحيوه.
3: الوقت غير خاف على كل عاقل أنه ثمين ويجب المحافظة عليه، وذلك فيما ينفع العبد في دينه ودنياه التي لا يستغني عنها، وبالأخص في أمور الدين، وعلى رأسها إقامة الفرائض والإحسان في المعاملات والإحسان في الأخلاق وفي المعروف وبذل النصائح وحسن التعامل مع الغير. الفقه في الدين، أن يكون المسلم فقيها في دينه، عارفا بتوحيده، أي عارفا بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وعالما بأحكام العبادات على رأسها الطهارة والصلاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه لا يحصل العلم بها على وجه التمام إلا باستثمار الوقت فيها، في طلبها وإدراكها وتطبيقها عمليا. فلا بد أن يصرف الغالي من الأوقات في الفقه في دين الله تبارك وتعالى على المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة.
4: فعلى إخواني المسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يحفظوا أوقاتهم، وأن لا يضيعوا هذا العمر الثمين الثمين الثمين. والله دقيقة واحدة أعز من ألف درهم. أرأيتم إذا حضر الموت لو قيل للإنسان أعطنا كل الدنيا ونؤجل دقيقة واحدة لقال نعم. ولهذا قال الله عز وجل:

0: أسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة. ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعداد. احفظ العمر يا أخي، والله إنه لأغلى من الذهب والفضة، وإذا كان الإنسان لا يضيع درهما من الدراهم فكيف يضيع هذا العمر الذي عليه مدار السعادة أو الشقاء؟ اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب
1: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: شفاعات الشيخ صالح الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم،
5: شفاعات الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى بالمقام المحمود، وكذلك شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب نظرا لما قام به من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الدفاع عنه، فهو يشفع فيه لا على أن يخرج من النار، لأنه كافر والكافر لا يخرج من النار، قال الله جل وعلا: وما هم بخارجين من النار، ولكن يخفف عنه العذاب فيوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا يرى أحدا أشد عذابا منه، وهو أخف أهل النار عذابا والعياذ بالله. شفاعته هذه خاصة به، وأما بقية المشركين والكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك من الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته افتتاح باب الجنة، أنه إذا سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا لا بد أن يستأذن لهم من يفتح لهم باب الجنة، فيشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم ويدخلون الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هي مغلقة فما تفتح إلا بسبب، وهو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
2: نستمع الآن لمحاضرة بعنوان
1: العلم وأثره في الأسرة
2: لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
1: ولهذا قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أسرتك أحق الناس أن تعلمهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة أن ألتقي بإخوان لنا حضروا يلتمسون العلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، فنسأل الله تعالى أن يسهل لنا جميعاً الطريق إلى جنته ورضوانه، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل عملنا صالحاً وسعينا مشكوراً، إنه على كل شيء قدير. إن موضوع لقائنا هذا كما سمعتم في الإعلان هو العلم وأثره في الأسرة، أو أثر العلم في الأسرة. ونحن نعلم جميعاً ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار في فضل العلم عموماً، والمراد به العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى كعلم النحو مثلاً. العلم الشرعي يعادل الجهاد في سبيل الله، يعادل الجهاد في سبيل الله، فالمتعلم في مسجده في معهده في مدرسته في جامعته كالذي يوظب السلاح في ميدان المعركة، بل قال بعض العلماء إن الأول المشتغل بالعلم أفضل من الثاني لافتقار الثاني إلى الأول ولا عكس، أي أن الجهاد بالسلاح مفتقر إلى العلم والعلم لا يفتقر إلى ذلك. أما وجه معادلته فلقول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفر المؤمنون إلى الجهاد في سبيل الله بالسلاح كافة أي جميعا، هذا لا يمكن شرعا، لأنه لو كان كذلك لتعطلت شعائر الإسلام الأخرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أعمال من الأعمال الصالحة، ثم هو يفعل أعمال أخرى تعادلها في الفضيلة وربما تكون أفضل منها. أقول قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا هنا بمعنى هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولم يقل هلا نفر فرقة من كل الفرق، لا، من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ يعني القاعدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية نص واضح في أن طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله بالسلاح. وليعلم أن العلم سلاح للكفار الخلص الذين يعلنون بالكفر ويصرحون به، وجهاد للكفار الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام، وهم المنافقون. إذن فالعلم سلاح صالح لهؤلاء وهؤلاء، أي للكفار الصرحاء الخالصين وللمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح، بل قد استؤذن في قتل من كان منافقاً وأبى أن يقتل، وقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. لكن المنافق يمكن أن نجاهده بسلاح العلم. وبهذا يتبين فضيلة العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يعلن هذا الإعلان: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتبه، قل هل يستوي. كلمة قل تدل على العناية بهذا الإعلان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإنما قلت إنها تدل على العناية بهذا الإعلان لأن القرآن كله مأمور بأن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس، لكن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا أسأل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيب: لا، لا يستوي. الذي لا يعلم جاهل يمشي في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجهل ظلمات، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وظلمة في القبر، ولكن العلم هو الذي يرفع هذه الظلمة حتى يحل محلها النور. ولست أريد بالعلم، لست أريد بالعلم أن يكون الإنسان عالما نحريرا جهبذا في كل شيء. العلم يتبعض، حتى لو أدركت مسألة واحدة من العلم فإنك عالم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. إذن فالعلم ليس معناه أن نقول إنه لا بد أن يكون الإنسان عالما كبيرا مجتهدا، لو قلنا هذا لانحسر كثير من الناس عن طلب العلم، ولكن نقول العلم يتبعض. قد يكون الإنسان عالما كبيرا، وقد يكون وسطا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون عالما في فن من الفنون كعلم التوحيد والعقيدة، عالما في فن آخر كعلم الفقه والفرائض وما أشبه ذلك. على كل حال، العلم شرف ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يخلص الإنسان النية لله تعالى فيه، أن يخلص النية لله تعالى فيه. كيف إخلاص النية؟ إخلاص النية بما يأتي: أولا ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا كانت ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية أن قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية قال: فبدأ بالعلم قبل العمل. أين العلم؟ أين العلم الذي بدأ الله به في هذه الآية؟ من يعرف؟ لا، أنا أقول أين العلم، ما أقول ما هو العلم. فأعلم، هذا اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعرف معنى هذه الكلمة العظيمة. واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. ومعلوم أنه لا يمكن عمل بلا علم، لا يمكن إطلاقاً أن تعمل بدون علم. إذا عملت بدون علم فربما تفسد أكثر مما تصلح. إذن الإخلاص لله تعالى بالعلم يتحقق في التالي: أولا أن ينوي امتثال أمر الله في قوله فاعلم، وحينئذ يعرف الإنسان ويشعر من نفسه أنه يتعبد لله بطلب العلم، يتعبد، لأن العبادة يا إخواني ما أمر الله به ورسوله هذه العبادة. فأنت تشعر حينما تطالع الكتاب لإدراك العلم في مسألة من المسائل، تشعر بأنك ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وبهذا تكون عابدا لله متقربا إلى الله تعالى في كل حرف تقرأه وفي كل صفحة تقلبها. ثانيا أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان مأمور بأن يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون عابدا لله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والإنسان في الأصل جاهل أو عالم؟ أجيبه، الإنسان الأصل أن الإنسان جاهل. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الصبي الآن لا يعلم إلا ما تتوقف حياته عليه، يعلم كيف يلتقم الثدي، يعلم ذلك، لكن هل يعلم شيئا من أمور دينه عندما يولد؟ لا. إذن الأصل في الإنسان إيش؟ الجهل. فتنوي بطلب العلم أن ترفع هذه المنقبة السيئة وهي الجهل عن نفسك لتكون محسنا إلى نفسك، لتكون محسنا إلى نفسك. والإحسان إلى النفس هل هو من العبادة؟ أجيب يا أخوان: نعم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر ولا ينام، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا. ولهذا قال العلماء: لو أن الإنسان جاع جوعا شديدا وخاف أن يموت إن لم يأكل ولم يجد إلا لحم ميتة، فما حكم الأكل؟ إيش؟ واجب، يجب أن يأكل من الميتة، يجب أن يأكل من الميتة لحفظ نفسه، لأنه لو لم يأكل إيش؟ لهلك. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبين إذن أن طالب العلم بطلبه العلم الذي ينوي به رفع الجهل عن نفسه يكون محسنا إيش؟ إلى نفسه. ثالثا أن ينوي بذلك رفع الجهل عن الأمة، رفع الجهل عن الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء، الإمام أحمد إمام أهل السنة، قال: العلم لا يعدله شيء، شيء نكر في سياق، يا طالب العلم، نكر في سياق إيش؟ النفي، فتكون العموم. العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله كيف تصح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا من صلاح النية، تنوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة كأنت جاهلة، ما لم ييسر الله لها علماء يعلمونها، فتنوي بذلك الإحسان إلى الغير برفع الجهل عنهم وتبيين الشريعة لهم، وهذه من إخلاص النية لله عز وجل. ومن أحق من الأمة بهذا الإحسان منك؟ من أحق؟ أقاربك، أسرتك. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أسرتك أحق الناس أن تعلمهم، أحق الناس أن تعلمهم، أسرتك، زوجتك، بنتك، ابنك، أمك، أبوك، الأسرة. ألست تسعى في غذائهم الجسدي؟ الجواب: بلى. إذن اسعى في غذائهم الروحي، الإيماني، القلبي، لأنك مأمور بهذا وهذا. ولكن كيف أنشر العلم في أسرتي؟ الطرق ولله الحمد كثيرة اليوم، ولا أعلم أنه سبق في الأمة الإسلامية عصر يكون به نشر، يكون فيه نشر العلم كهذا العصر. ينشر العلم عن طريق الصوت المسموع، بماذا؟ بأشرطة المسجل، بالرسائل الصغيرة التي أحسن مؤلفوها في تأليفها رسائل صغيرة يقرأها الإنسان بسهولة وسرعة ويستفيد بها، بالجلوس إليهم لتعلمهم. أنت إذا جلست مع أهلك للقهوة ممكن تعلمهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس جلسة أكل وعلم. كان عنده عمر ابن أبي سلمة وهو ابن زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ابن زوجته، كان عنده عمر صغير، فجعلت يده تطيش في الصحفة، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كم مسألة من العلم علمه؟ ها؟ ثلاث مسائل في جلسة واحدة. أنت إذا جلست إلى أهلك للقهوة مثلا وجدت الصبي يشرب باليسار، يمكن تعلمه، ما هو لازم تروح تجيب الكتاب وتدرس عليه، قل يا بني اشرب باليمين لأن الشيطان يشرب بالشمال، وأنت إذا شربت بالشمال صرت مثل الشيطان، وستجد غب ذلك عن قرب أن ولدك يقول لأخيه إذا شرب بالشمال يقول: لا تكن مثل الشيطان، وهذا شيء مجرد. طيب، وجدت ابنتك تصلي لكنها لا تطمئن في صلاتها، يمكن تعلمها ولا ما يمكن؟ يمكن. دخل رجل المسجد فصلى بغير طمأنينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعود. إذن علم أهلك، هذا من نشر العلم. وجدت من أهلك أن بعضهم يأتي بالنكت. إيش النكت؟ إيش؟ يطرح مسائل غير واقعة من أجل أن يضحك القوم، تقول: يا بني أو يا بنتي هذا غلط، هذا كذب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ثم يحصل بهذا علم تربية. لذلك العلم أثره في الأسرة أثر كبير، ونحن إذا كان كل واحد منا يحضر الدروس ويتعلم من العلماء ثم رجع إلى أهله وأخبرهم بما سمع من الخير والعلم انتفع هذا البيت، والثاني كذلك، والثالث كذلك، صارت الأمة كلها ذات علم. ولكن نسأل الله أن يعيننا على هذا. ما أكثر الذين يهملون هذه المسألة مع سهولتها، تجده يجلس إلى أهله ولا يتحدث إليه، أو يتحدث بأمور حواشي هوامش لا فائدة منها، وينسى أنه مسؤول عنهم، وأنه كما علمه الله يجب أن يشكر نعمة الله عليه بهذا العلم حتى يبثه في أهله وفي عائلته. ذكرنا الآن في الإخلاص النية إيش؟ أن ينوي امتثال أمر الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن الناس. طيب، رابعا من الإخلاص في طلب العلم أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية، لأن حفظ الشريعة الإسلامية يدور على شيئين: إما كتاب مسطور وإما حفظ في الصدور. الشريعة الإسلامية حفظت بهذين الأمرين: كتاب مسطور يكتب كالكتب المؤلفة، أو حفظ في الصدور. وقد كان سلف الأمة كانوا يعتمدون على الحفظ، فالقرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع، لكن جمع أول مرة في عهد أبي بكر، ثم الثانية التي استقر عليها إلى يومنا هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن حفظ الشريعة يكون بالتعلم، يكون بالتعلم، فتنوي بذلك حفظ الشريعة، لأننا نحن المسلمين مكلفون بأن نحفظ شريعة الله عز وجل فينا لتكون لمن بعدنا. ولو أننا أهملناه لا قدر الله ذلك لحصل ضرر كبير وإثم عظيم. الخامس: أن ينوي الدفاع عن الشريعة، أن ينوي الدفاع عن الشريعة. كيف ينوي الدفاع عن الشريعة؟ نعم، الشريعة يا إخواننا محاربة، محاربة في العقيدة، محاربة في الأخلاق، محاربة في المعاملات، محاربة من كل وجه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أتم الآية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمون الذين يظنون أن يحولوا بين الناس وبين العلم، الله تعالى يهدي من يشاء. هؤلاء المجرمون الذين يريدون القضاء على الشريعة، الله تعالى ينصر أهل الشريعة. ولهذا قال: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضل الناس، ونصيرا لمن أراد أن يعتدي على شريعتهم. إذن أعداء الشريعة كثيرون، لكن بماذا يحصل الذب عن الشريعة؟ أبي الكتب أم بأهل العلم؟ أجيب: بأهل العلم. ولا غروة أن أهل العلم يأخذون من الكتب، لكن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء. ولو ضربت لكم مثلا برجل جاء إلى مكتبة مملوءة من الكتب، كتب العقائد والفقه وغير ذلك، وفيها جلوس يطالعون هذه الكتب، لكن ليس عندهم ذاك العلم، فجعل هذا الرجل ببيانه وفصاحته يقرر عقيدة فاسدة، يقرر عقيدة فاسدة. هل يمكن لأي كتاب من هذه الكتب الكثيرة أن يقفز من الرفض ليرد على هذا الرجل؟ أجيب: لا. لكن لو كان عندهم عالم لأمكن أن يرد على هذا ويلقمه حجرا. إذن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء المخلصين الذين يفدون أنفسهم، بل يفدون كتاب الله تعالى وسنة رسوله بأنفسهم، ويبذلونها لله عز وجل. فلا بد من الدفاع عن الإسلام وعن الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لأن من تكلم يريد الدفاع عن الشريعة بغير علم فإنه يضر أكثر مما ينفع. طيب، هذه خمسة أشياء كلها داخلة تحت قولنا الإخلاص لله في طلب العلم. وهنا أشياء تتعلق بطالب العلم لا بد أن يقوم بها كنتيجة لهذه الأمور التي قلنا إنها من الإخلاص لله عز وجل. منها: أي يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل بحسب ما علم من الشريعة، يجب أن يدعو إلى الله بحسب ما علم من الشريعة، دعاء بالقول ودعاء بالفعل. ايش قلنا يا اخ انت؟ اي نعم، لا، اي انت قائما. ايش قلنا؟ آخر ما قلنا ما انتبه. أنا ودي تنتبه. نحن الآن في طالب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون منتبه حتى لا يفوته العلم. أسلح. طيب، قلنا يجب أن يكون إيش؟ داعيا إلى الله بما معه من العلم بالقول وبالفعل. أما بالقول فبنشر العلم والدعوة إلى الشريعة في المساجد، في المدارس، في المجتمعات العامة، في المجتمعات الخاصة. حتى في المجتمعات الخاصة يمكن أن نكون داعيا إلى الله عز وجل في أي مكان. أما الدعوة بالفعل فما أشقها على الإنسان. الدعوة بالقول سهلة، كل إنسان يطلق لسانه ويقول ما شاء، ولكن الدعوة بالفعل أن يكون طالب العلم وقورا أديبا، ولست أريد بالأدب الأدب اللغوي وما أشبه ذلك، أريد أديبا حسب الآداب الشرعية، معروفا بسمته وهديه وخلقه وعبادته وحسن معاملته. لكن مع الأسف أقول عن نفسي وعن كثير من الناس أنك لا تكاد تميز بين العالم وبين الجاهل في هذه المسألة، أي في دعاء الناس إلى الشريعة بالعمل بالفعل. أكثر الناس لا يمثلون العلم بأخلاقهم، أو لا يمثلونه بعبادتهم، أو لا يمثلونه بمعاملتهم. تجده طالب علم وعنده علم كثير، لكن لا يمثل العلم في المعاملة، عنده كذب في المعاملة، عنده غش، عنده نميمة بين الناس، عنده غيبة لعباد الله. أين أين أين تمثيل العلم؟ إذن لا بد لطالب العلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بمقاله وفعاله، بمقاله وفعاله. كذلك أيضا يجب أن يكون طالب العلم حريصا غاية الحرص على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه، أن يكون حريصا على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه. وبماذا يحفظ العلم؟ يحفظ العلم بما بينه الله لنا، فقال جل وعلا: والذين اهتدوا ايش زادهم هدى واتاهم تقواهم. اذا كنت تريد ان يحفظ الله عليك العلم الذي اعطاك فعليك بالعمل بمقتضى هذا العلم، عليك بالعمل يا اخي، لا تتهاون، انت مسؤول اكثر من غيرك، اعمل وقد ضمن الله لك شيئين: أولا زيادة العلم، وثانيا التقوى. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا. يقول الشافعي فيما يروى عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وصدق رحمه الله، نور الله لا يؤتاه عاصي. المعاصي ظلمة في القلب، إذا أذنب الإنسان صار في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب واستغفر زالت، وإن استمر في معصيته زادت والعياذ بالله، تحول بينه وبين العلم. استمع إلى قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا يعني القرآن، قال أساطير الأولين. كلا، ليس القرآن بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي صارت قلوبهم غلفا، لا تفهم القرآن ولا تهتدي به. لماذا؟ عجيب يا أخي، بكسبهم وعملهم السيء، بل يعني ليس أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين الذي لا يماثله أي كلام، لكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك صاحب المعاصي لا يمكن أن يجد طعم القرآن أبدا، بل ينقص من طعم القرآن بقدر ما نقص إيمانه بمعاصيه. واستمع أيضا إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. كم العقوبات؟ عدوها يا أخوان، كم العقوبات اللي ذكرنا في الآية؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. الرابع: ونسوا حظا مما ذكروا. والنسيان هنا يحتمل أن يكون نسيان الذهول وأن يكون نسيان الترك، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، يعني يأتي النسيان ومعناه الترك، في قول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. معنى نسيهم يعني إيش؟ تركهم، كما تركوا أوامره تركهم الله عز وجل. إذن من أسباب حفظ العلم إيش؟ العمل به، اعمل بالعلم يثبت في قلبك ويزيد. ومن الحكم المأثورة: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقيل أيضا: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. هذا من أسباب الحفظ. فعمل العالم بعلمه من أسباب ثباته وحفظه وزيادته، فعليك يا أخي بذلك. قد تقول: الصوارف عن العمل كثيرة، والمشاكل كثيرة، والقيل والقال كثير، وهذا يحول بيني وبين العمل. نقول: هذا صحيح، الصوارف كثيرة، والأقوال اللغو كثيرة، ولكن ابني حياتك على ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ابني حياتك على هذا. الشيء الذي لا يعنيك لا في حياتك ولا بعد مماتك اتركه، فإن هذا من حسن إسلامك. حتى يخلص قلبك للعلم بالله وشريعته ولذكره والإنابة إليه. كذلك أيضا يجب، يعني مما يجب على طالب العلم، مما يجب على طالب العلم وهو من أسباب حفظ العلم، أن يكون ناصحا لإخوانه، ناصحا لإخوانه في معاملتهم وفي توجيههم، وأن لا يجعل لنفسه حظا في ذلك. إيش معنى حظا في ذلك؟ لا تخن أخاك الذي ائتمنك من أجل حظ نفسك، لأن هذه الآفة أعني عدم النصح للإخوان من أجل حظ النفس، هذه الآفة موجودة في بعض الناس. يجي إنسان يستشير في شيء ما، وتعلم أن الخير أن يفعل كذا، لكن ترى أنه إذا فعل كذا صار فيه ضرر عليك مثلا، تقول: لا افعل كذا، خلاف ذلك. لحظ من؟ لحظ الذي استشارك أو لحظ نفسك؟ لحظ نفسك. افرض أنه أراد استشارك في شراء بيت للسكن، قال: هذا البيت عرض علي ب500,000، وأنت رأيت أن البيت رخيص، فقلت له: لا تشتري هذا البيت، هذا البيت ما يصلح، ربما صاحبه تضرب بك وضرب عليك ثمنا كثيرا، وأنت تعرف أنه رخيص، من أجل إيش؟ تشتري أنت، من أجل أن تشتري أنت. رجل أيضا يستشيرك في خطبة امرأة، قال ما تقول في بنت فلان؟ أنا أريد أن أخطبها، وأنت تعلم أن الحمولة طيبة وأن البنت ممن يسارع في خطبتها. فلما جاء يستشيرك كأنه ينبهك إلى أن تخطبها أنت، فتقول لا، هذه البنت ما تصلح، ما تصلح لمثلك، والحمولة فيهم ما فيهم. نعم، علشان إيش؟ تذهب أنت عشان يذهب هذا الذي يستشير ويخطبها. هذا ما يليق بطالب العلم أبدا، بل ولا يليق بغير طالب العلم، لأن هذا من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش، أو قال من غشنا فليس منا. فهل ترضى أن يتبرأ منك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أبدا، لا أحد يرضى. من آمن بالرسول لا يمكن أن يرضى أن يتبرأ منه الرسول. فعليك يا أخي بالنصح لإخوانك، واعلم أنك إذا فعلت ذلك فإن الله تعالى ييسر لك الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فعليك يا أخي بالنصح، ولو خالفت هواك، ولو وجدت ذلك ثقيلا، وثق أنك إذا نصحت في قضية واحدة ذقت طعم النصح وحلاوة النصح، فأحببت وصرت تؤثر القيام بذلك على حظوظ نفسك، وسهل عليك بعد هذا كل ما يكون نصحا لإخوانك، وإن كان مخالفا لهواك أو مفوتا لحظوظ نفسك. هذه كلمات أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأنا من عادتي أني لا أحب التطويل، خير الكلام ما قل ودل، وأقتصر على ما ذكرت، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن غيره، إنه على كل شيء قدير.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. أحاديث
3: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد حظي الصغار بحلو عظيم ولطف كريم وتعامل جميل وتودد لطيف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوصى بهم خيرا، وضرب في تعامله معهم أروع الأمثلة خلقا وأدبا ولطفا ورحمة وحسن تربية لهم على الإيمان والطاعة ومراقبة الله وتعظيمه سبحانه وإخلاص الدين له، وحسن تنشئة لهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صغيرا لم يبلغ الحلم، هو حديث جليل يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. حدثه صلى الله عليه وسلم به مع صغر سنه تربية له منذ الصغر على أصول الدين العظيمة وقواعده المتينة. وفي لفظ: فقال لي وأنا رديف خلفه: يا غلام إني معلمك كلمات. وإردافه عليه الصلاة والسلام للصغار معه على الدابة جاء في أحاديث عديدة، وهذا فيه تفريح لهم وإبهاج لقلوبهم وحسن تودد إليهم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة، رواه مسلم. وقد كان رضي الله عنه عن ابن عباس نبيها يتوقد منذ صغره ذكاء، وقد حظي بدعوة عظيمة دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وهي خالته، فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله ابن عباس. فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه أحمد. وكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم للصغار مصحوبة بتودد وحسن تحبب. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن، رواه أبو داود. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أمانة جسيمة ومسؤولية عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. فكما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وترك

عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد. وحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة على سلامة فطرهم التي فطرهم الله عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنه إلا مريم وابنها. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له وحده. لكن فساد الفطرة من أعظم أسبابه الأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي على حسب دينهما، وهذه كلها تغيير لفطرته التي فطره الله عليها وحرف لها. ويتضمن الحديث توجيه الآباء أن يعملوا على حفظ هذه الفطرة وبقائها سليمة تأسيا بالرسل عليهم السلام، فإن الرسل صلى الله عليهم وسلم بعثوا لتقرير الفطر وتكميلها لا لتغيير الفطر وتحويلها. وكان عليه الصلاة والسلام يلقي السلام على الصبيان ويربيهم على العناية به. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم، رواه النسائي. وعن أنس قال: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا، ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار، أو قال إلى جدار، حتى رجعت إليه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه آداب الطعام. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويعاملهم برحمة وعطف، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولما توفيت بنته زينب رضي الله عنها وبقيت ابنتها أمامة بنت أبي العاص يتيمة الأم، كان عليه الصلاة والسلام يأخذها معه إلى المسجد في بعض الأحيان ويصلي بالناس وهو حامل لها. عن عمرو ابن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول: بين نحن في المسجد جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين
ظهري صلاته سجدة

0: فطالها. قال أبي: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه أحمد. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي الصغار ويتحفهم ويلاطفهم بالخطاب المؤنس لهم ويبدأهم بإطعامهم من باكورة الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. رواه البخاري. وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها إياه وألبسها إياه بيده صلى الله عليه وسلم. قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وفي رواية عند الحاكم: وقد أعجب الجارية قميصها، وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة، فراطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحبشة سنة سنة. وهذا مما يبهج الصغير استملاح ثوبه بأن يقال: ثوبك جميل أو لباسك حسن أو نحو ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الطفل في حقه اهتماما به وتأكيدا على إعطائه حقه وإشعارا له بقدره. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، وهذا من حقوقهم أن يسوى بينهم في العطاء والمنع. عن حسين عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته، رواه البخاري. وعن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فهل كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، رواه مسلم. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله وفي لفظ في الصحيح أكل ولدك نحنته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع، وفي لفظ قال فرد، وفي لفظ آخر قال في فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي لفظ لهما فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي آخر فلا تشهدني على جور، وفي آخر فأشهد على هذا غيري، وفي آخر أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفي لفظ آخر أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وغالبها في صحيح مسلم، وعند البخاري منها لا تشهدني على جور، وقوله لا أشهد على جور، والأمر برده، وفي لفظ سوي بينهم، وفي لفظ هذا جور، أشهد على هذا غيري. وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا، بل هو تهديد لتسميته إياه جور. وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا صيانة لهم عن التحاسد والعداوة والبغضاء والتدابر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويمازحهم ويدخل عليهم السرور ويناديهم بالكنية وهم صغار. عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه؟ قال كان فطيما. قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال فكان يلعب به. متفق عليه. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، رواه ابن ماجه. قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقنت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في دارنا، رواه ابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، قال محمود قال أبو سامة يعني مازحه، رواه الترمذي. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زينب بنت أمي سلمة وهو يقول يا زوينب يا زوينب مرارا، رواه الضياء في المختارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقال له عيينة بن حسين بن بدر ألا أرى تصنع هذا بهذا؟ والله ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط، يعني نبتت لحيته ولم أقبله قط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، رواه ابن حبان. وكان صلى الله عليه وسلم يعتنق الصغير ويضمه ويقبله ويمسح رأسه، وهذا كله من عطفه ولطفه وجميل إحسانه عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، فقال: أثم لكع، أثم لكع، يعني حسنا. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه. متفق عليه. وعن يعلى ابن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه، ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه سماع حاجة الصغير واعتبار كلامه والسعي في حاجته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. ولفظه عند أحمد: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. قال الحافظ ابن حجر: والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة. وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدته في تلك الحاجة لساعد على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته صلى الله عليه وسلم من جميع أنواع الكبر. ومما يتأكد معاشر الأحبة الكرام العناية به نحو الصغار الحرص على نهيهم عن المحرمات وإبعادهم عن المنهيات ومنعهم منها حفاظا على نشأتهم وسلوكهم، ولا يقال يسكت عن ذلك بحجة أنهم لم يبلغوا سن التكليف، وهذا من الأخطاء الشائعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهما الحرير. وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. والصغار إذا أمروا بالطاعات منذ الصغر اعتادوا عليها، وإذا نهوا عن الحرام منذ الصغر اعتادوا على تركه. وفي وصية لقمان الحكيم قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة لقمان قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وعن أبي الحوراء قال: قلت للحسن ابن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في، قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل: يا رسول الله، ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الرفق بالصغار والعطف عليهم واحتمال كل ما يكون منهم. عن أم الفضل أخت ميمونة رضي الله عنهما قالت: رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجزعت من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. قالت: فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال، فضربت بين كتفيه فقال: أرفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله، أو جعت ابني. قالت: قلت: يا رسول الله، اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. رواه أحمد. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: قل السائل: هل هناك كفارة للحلف بغير الله؟
5: عليها التوبة إلى الله، ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله. من قال واللات والعزة فليقل: لا إله إلا الله. والحلف بغير الله كائنا من كان شرك، لكن عليه أن يتوب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه.
2: بين السائل والمجيب.

ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين. يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، في سورة يونس. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله: للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شمله، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا، ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا، ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: في قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله، ويسأل بارك الله فيكم عن الاعتصام، ما هي الاعتصام في الإسلام؟
4: قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، أمر من الله لنا أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله الآن هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الكتاب والسنة، فإذا اعتصمنا بحبل الله وتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، واجتمعت قلوبنا على ذلك وتآلبت قلوبنا على ذلك، كنا خير الناس وأسعد الناس. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهانا عن الفرقة والتباين في الآراء الباطلة. يجب علينا أن يكون مرجعنا في كل أحوالنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الألفية في الآداب الشرعية.
4: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
4: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
4: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى،
3: مع الدرس 74.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل تكون من شيئين: الأول بيان انقسام الفرض إلى فرض كفاية وفرض عين، والثاني بيان النصيحة ولمن تكون. ما القسم الأول وهو الفرض؟ فرض معناه الواجب، معناه الواجب، فالفرض والواجب بمعنى واحد، إلا أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب.

0: على مجموع الأمة، مثال ذلك تغسيل الميت، تكفينه ودفنه، الصلاة عليه ودفنه، كل هذه المقصود منها. وكذلك الجهاد، جهاد الطلب، كذلك الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وكذلك الدعوة إلى الله، هذه لا بد من وجودها، يجب وجودها على الأمة. فإذا وجدت حصل المقصود دون نظر إلى من قام به، هذا فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركه الكل أثم. أما فرض العين فهو الذي يكون المقصود منه وجود الفعل مع النظر إلى فاعله، يكون القصد الشرعي وجود الفعل مع الفاعل، مثل الصلاة، الصلوات الفرض والنفل، الفرض هذا واجب والنفل مستحب، مثل صلاة العيد على القول بأنها فرض عين، صيام رمضان، الحج بالنسبة للأفراد هذا فرض عين، الزكاة هذا فرض عين. فروض الأعيان هي التي لا بد من وجودها ويعتبر من فعلها، ولا يكفي فعل البعض عن البعض الآخر. لو صلى واحد ما يغني عن الآخر، لو واحد دفع زكاة ماله ما يغني عن الآخر، وهكذا. نعم.
1: وكن عالما أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبدي،
0: هذا فرض عين، كصوم رمضان، صوم رمضان والصلاة، صلوات الخمس، هذه فرض عين على كل مسلم، صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم. نعم.
1: وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد.
0: هذا الناظم رحمه الله عرف كل نوع، عرف كل نوع. فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم ولا يسقطه فعل البعض، وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموع، فإذا فعله بعضهم كفى عن الوجوب وبقي في حقهم، في حق الباقين سنة. نعم.
1: وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد.
0: نعم. ويبقى سنة حتى مع القيام من يكفي به، يستحب للباقين أيضا أن يقوموا به من باب النفل. نعم.
1: كدفع لضر المسلمين لقادر، كإشباع ذي جوع فقير مصرد.
0: نعم. دفع الضرر عن المسلم، إذا رأيت مسلما يريد أحدا يعتدي عليه بنفسه أو بماله أو حرمته، الدفع عنه فرض كفاية، لا يجوز تركه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، يعني لا يتركه بدون نصرة إذا احتاج إلى النصرة. فإذا قام من يكفي بنصرته سقط الإثم عن الباقي، وإلا آثم الجميع لو تركوه. نعم.
1: وستر لعريان عيادة مندف.
0: نعم.
1: كدفع لضر المسلمين لقادر، كإشباع ذي جوع فقير مصرد.
0: كذلك من فروض الكفايات إشباع الجائع الذي يخشى عليه من الهلاك، لا يجوز تركه يموت، بل يجب على من علم بحاله أن يشبعه، وجوب ما هو باستحباب. فلو تركوه كلهم حتى يموت يأثمون جميعا. نعم.
1: وستر لعريان عيادة مدنف.
0: كذلك ستر العريان، إذا كان واحد ما عنده ثوب يلبسه عريان، يجب على من علم بحاله أن يستره وأن يعطيه ثوبا. نعم.
1: وستر لعريان عيادة مدنف.
0: مدنف المريض يعني.

0: يعني المدنف يعني المريض الذي مرضه خطير، هذا لا يترك بل يعاد ويواسى، يعني وإذا حصل أنه يعالج يعالج. نعم.
1: وستر لعريان عيادة مدنف وتغسيل ميت ثم دفن الملحد،
0: لأن من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، هذا حق يعني واجب، لكن ما هو واجب على كل الناس، إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي. عيادة مدنف. نعم.
1: وتغسيل ميت ثم دفن الملحد،
0: كذلك من حق المسلم على المسلم أن الميت من المسلمين يجب على المسلمين تغسيله فرض كفاية، وتكفينه إذا لم يكن له مال، إذا لم يكن له مال فيجب على من علم بحاله أن يكفنه، أما إن كان له مال فيكفن من ماله. كذلك حمله ودفنه، حفر قبره ما يترك. نعم.
1: وستر لعريان عيادة مدنف وتغسيل ميت ثم دفن الملحد،
0: نعم،
1: وتكفينه ثم الصلاة عليه مع متابعة المحمول للقبر فاسعدي.
0: نعم، هذا من حق المسلم على إخوانه المسلمين، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وتشييعه ودفنه، فإذا قام من يكفي بهذه الأمور سقط الإثم عن الباقين، أما لو ترك فإن الجميع يأثمون. نعم.
1: ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي.
0: كذلك من فروض الكفايات تعلم الصنعة التي يحتاجها المسلمون، فيجب على المسلمين أن يوفروا هذه الصنعة التي يحتاجون إليها، فإذا قام بها من يكفي منهم وتعلمها سقط الإثم عن الباقين. نعم، مثل تعلم الطب، المسلمون بحاجة إلى الطب، تعلم صناعة الأسلحة أو التدرب عليها، هذا من الواجب للمسلمين أجل أن يدافع عنهم. نعم.
1: ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي.
0: نعم، حتى ولو كانت مباحة الصناعة، لكن إذا احتاج المسلمون إليها صار تعلمها فريضة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها كلهم يأثمون لأنهم بحاجة إليها، وإذا تركوها يحتاجون إلى الكفار. نعم.
1: وزرع وغرس حفر نهر وبئرها وتنظيمها ثم البثوق فسددي.
0: كذلك كل ما فيه مصالح المسلمين مثل الزراعة، لا يجوز للمسلمين أنهم يتركون الزراعة، كذلك حفر الآبار للسقيا، لا يجوز للمسلمين يبقون بدون ماء، يوفر الماء لهم فرض، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. كذلك إصلاح الماء، إصلاح الأنهار ومجاريها لمصالح المسلمين، إقامة الجسور، عمل الطرق، كل هذه من الضروريات للمسلمين، لكن ما يجب على كل مسلم، إنما يجب على المجموعة، فإذا وجدت سقط الإثم عن الباقين وصار الأجر لمن قام بها. نعم.
1: وزرع وغرس حفر نهر وبئرها وتنظيمها ثم البثوق فسددي.
0: نعم، بثوق المجاري اللي يضيع الماء معها، يسدد مما يجل يحفظ الماء ولا يضيع. نعم.
1: بناء لجسر ثم سور ورمها وقنطرة يحتاجها ثم مسجدي.
0: هذه مشاريع العامة، بناء الجسور على المياه، على الأنهار، يعبر الناس عليها، الكباري التي يعبر الناس عليها، هذا من المصالح العامة لا بد من عملها، واجب على الجميع عملها ما داموا يحتاجون إليها. القناطر، والقناطر والجسور بمعنى واحد. نعم. بناء المساجد، لا بد للمسلمين من مساجد يصلون فيها، فيجب على المسلمين أن يبنوا مساجد على قدر الحاجة، فإن تركوا بناء المساجد أثموا، وإذا بناها بعضهم حصل المقصود وحصل على الأجر. نعم.
1: بناء لجسر ثم سور ورمها.
0: سور البلد، يعني سور البلد، إذا كان قلعة تحتاج إلى سور يمنع العدو، لا بد من بنائه دفعا للخطر، فبناؤه فرض كفاية. نعم.
1: بناء لجسر ثم سور ورمها.
0: رمها يعني إصلاحه، إصلاح الجسور وإصلاح الأسوار إذا احتاجت إلى إصلاح، يبقى نفعها فائدتها. نعم.
1: وقنطرة يحتاجها ثم مسجدي.
0: نعم.
1: إمامتنا العظمى إقامة دعوة.
0: كذلك مما يجب على المسلمين وجوب كفاية نصب الإمام، لا يبقون بدون إمام، يجب عليهم أن يختاروا إماما لهم يتولى أمر المسلمين ويقيم الحدود ويمنع الظلم، لا بد من إمام ينصبونه ويختارونه، لكن نصبه فرض كفاية هو على كل الناس، إذا قام أهل الحل والعقد باختيار الإمام لزم البقية السمع والطاعة. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجهزوه ويدفنوه حتى بايعوا للخليفة، فلما بايعوا للخليفة توجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يصلح أن المسلمين يبقون ولا ساعة بدون إمام، خشية من الفساد. نصب الإمام فيه مصالح عظيمة، وهو ضرورة من ضرورات الحياة، ولكن الذي يتولى نصبه هم أهل الحل والعقد من أصحاب الرأي والعلماء الذين يرجع إليهم في المهمات، وليس كما عليه نظام الغرب من ما يسمونه بالانتخاب، هذا نظام غربي كافر. نظام الإسلام لا، يكفي أهل الحل والعقد، لأن الصحابة لما بايعوا أبا بكر الصديق انقاد البقية للسمع والطاعة له، ولم يقولوا حنا ما شيورنا ولا أخذ رأينا، المسلمون يد واحدة يسمعون ويطيعون، اختيار الإمام هو من صلاحية أهل الحل والعقد في المجتمع، أما الانتخابات يعني لا أصل لها في دين الإسلام، بل هي فوضى، وأيضاً هذه الانتخابات ما هي بصحيح، تشرى بالدراهم والذمم، كل واحد يواجر جماعة ينتخبونه، ما هو بصحيح أبد، ولا فوضى. أما أهل الحل والعقد فهم يعرفون الكفء من غير الكفء، ولا يعينون إلا من فيه مصلحة للمسلمين، فأهل الحل والعقد والرأي والعلم يعرفون الكفر الذي يصلح للإمام، ولهذا اختاروا أبا بكر أفضل الصحابة، وقد حقق الله به ما توقعوه، لأنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل العرب واهتز الإسلام، ولكن هذا الرجل الذي إيمانه يزن إيمان الأمة، هذا الرجل ثبت الله به الإسلام، وردع به أهل الردة، واستقر الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الرجل المسدد المحنك قوي الإيمان قوي العزيمة. نعم.
1: إمامتنا العظمى إقامة دعوة.
0: كذلك من فروض الكفايات الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله، لابد من الدعوة إلى الله لنشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فلا بد أن المسلمين يقوم جماعة منهم بالدعوة إلى الله، فيهم كفاية وفيهم علم. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمة يعني جماعة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هو كل الناس يدعون، لا، يقوم بها من فيه كفاية، يختار من العلماء، اختار من العلماء الصالحين أصحاب الرأي والحنكة من يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا فرض كفاية، أو كل الناس يدعون، لأن هذه فوضى، ما تصير دعوة تصير فوضى. فلا بد أن يقوم بالدعوة من فيهم كفاية فيهم مقدرة. نعم. فلو ترك المسلمون الدعوة إلى الله أثم، وإذا اختاروا من يقوم بها سقط الإثم عن، أو قام بها أحد من علمائهم تبرعا منه حصل المقصود. نعم.
1: إمامتنا العظمى إقامة دعوة.
0: الإمامة العظمى، الإمامة العظمى، أما الإمامة الصغرى مثل إمامة الصلاة هذا راجع لتعيين أهل المسجد واختيار أهل المسجد، اختارون لهم إمام، أو أن الجهة المختصة تنصب لهم إمام. أما الإمامة العظمى فلا، لا بد من أهل الحل والعقد. نعم.
1: إمامتنا العظمى إقامة دعوة ودفع لشبهات المضل الملدد.
0: كذلك من فروض الكفاية القيام بالرد على الملاحدة وأصحاب الشبهات الذين يتكلمون ويكتبون ويدعون إلى الرذيلة، يدعون إلى البدع إلى الشرك، لا بد من الرد عليهم، ما يتركون فيما من يخذل يقول وشو له رد عليهم، هذه حرية الرأي، كل له رأيه، ما تفرضون على الناس، الله فرض على الناس، ما هو حنا اللي نفرض، الله فرض على الناس، لابد من الخضوع لحكم الله سبحانه وتعالى، ما نترك الناس فوضى، لابد من الرد، لكن لا يتولى الرد إلا من عنده علم وحكمة، يعرف كيف يرد ويعرف كيف يدفع الشبهات، هذا لا بد منه، لا بد من وجود علماء يردون على أهل الضلال، وإلا لو تركوا لضاع الدين وانتشرت البدع والمحدثات والشركيات. نعم.
1: جهاد وحج كل عام كذا القضاء.
0: نعم. كذلك الجهاد، الجهاد على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين يكون في ثلاث حالات: الأولى إذا دوهم البلد، إذا دوهم البلد من العدو يجب على كل من يستطيع القتال أن يقاتل، فرض عين. الحالة الثانية إذا حضر القتال، إذا حضر القتال وهو يستطيع القتال يجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك. فمن حضر القتال وهو يقدر على القتال وجب عليه، هذه الحالة الثانية، فرض عين. الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام، استنفره الإمام، أمره أن يغزو، أن يتجند مع الغزو، يجب عليه أن يسمع ويطيع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. فيجب على من استنفر للجهاد وفيه مقدرة ألا يمتنع، فرعين هذا. فيما عدا هذه الأحوال الثلاث، الجهاد جهاد الطلب، جهاد الطلب فرض كفاية لا يتركه المسلمون، لا بد من الجهاد مع القدرة لنشر الإسلام وقمع الكفر والشرك، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ففي ما عدا الأحوال الثلاث يكون الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل وهم يقدرون عليه أثموا. نعم.
1: جهاد وحج كل عام.
0: الحاج هو زيارة البيت العتيق لأداء المناسك، الحج لغة القصد، حج لغة القصد، وشرعا هو قصد البيت العتيق لأداء المناسك تعبدا لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأمة يجب كل سنة، يجب أن يحج البيت، ما يترك سنة ما يحجون. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فلا يجوز أنهم يقولون هالسنة ما احنا بحاجين ولا يكون في حج هالسنة، لا ما يجوز، لا بد حج البيت كل سنة. أما بالنسبة للأفراد فيجب مرة واحدة مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بالنسبة للأمة يجب كل سنة، بالنسبة للأفراد يجب مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة. نعم.
1: جهاد وحج كل عام كذا القضاء.
0: كل عام هذا بالنسبة للأمة أو بالنسبة للأفراد. نعم.
1: جهاد وحج كل عام كذا القضاء.
0: كذا القضاء نصب القاضي، نصب القاضي فرض كفاية، لأن لا بد للناس من قاضي يحكم بينهم بما أنزل الله، يفصل الخصومات، فلا يترك الناس بدون قضاء يقضي بالحكم الشرعي، والذي يختار القاضي هو الإمام، نصب القضاة هذا من صلاحياته، لكن لا يتركون بدون قضاة. نعم.
1: جهاد وحج كل عام كذا القضاء.
0: فالقضاء فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يوجد من يكفي تعين على من فيه الكفاية، حتى ولو لم ينصب يجب عليه أن يقضي بين الناس، أو إذا طلبه الإمام أن يمتثل يجب عليه، بل قالوا له أنه يطلب إذا رأى أن القضاء ما فيها حد وأنه سيضيع وهو عنده كفاية، يجب عليه أنه يتقدم ويطلب أنه يعين، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا لم يكن في القضاء من يكفي فإنه يتعين على من فيه صلاحية أن يقبل إذا عين، وإذا لم يعين يتقدم هو يطلب لأجل إنقاذ القضاء من الضياع، هو قصدها المنصب أو الراتب، لا، قصدها أن يبقى القضاء في الإسلام ولا يضيع، تضيع الحقوق. نعم.
1: جهاد وحج كل عام كذا القضاء، والإفتاء وتعليم الكتاب.
0: كذا الإفتاء، الإفتاء. والفرق بين القضاء والإفتاء، القضاء هو الإخبار بالحكم مع الإلزام، الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به، أما الإفتاء فهو بيان الحكم الشرعي بدون إلزام، المفتي ما هو بيلزم، ما هو بيلزم، لكن يبين الحكم الشرعي، هذا هو الإفتاء. الإفتاء مثل ما قلنا في القضاء، ما دام فيه من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي ويكتفى بمن وكل إليه الفتوى. أما إذا لم يوجد من يصلح للفتوى فإنه يتعين على من فيه الكفاية، يتعين على من فيه الكفاية أن يتولى هذا الأمر لئلا يضيع الناس، تضيع الأحكام. نعم.
1: جهاد وحج كل عام كذا القضاء والإفتاء وتعليم الكتاب الممجد.
0: كذلك تدريس العلم، التدريس لا بد منه، تعليم الكتاب والسنة والفقه والنحو العربية وما يحتاجه الناس لا بد منه. فإذا قام به من يكفي، صار فيه مدرسون يقومون بالتعليم على الوجه المطلوب، سقط الإثم عن البقية. أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون، لأن العلم لا يبقى إلا بالتعليم، الدين كله لا يبقى إلا بالتعليم. لو فقد التعليم ضاع الدين، وانتشرت البدع والخرافات والشركيات، فلا يبقى الدين الصحيح إلا بالتعليم ونشر العلم. كذلك مما يحتاجه الناس علم الحساب، علم الحساب الذي به يعرفون مقادير الأشياء والحقوق. علم الحساب علم عظيم، ويحتاجه الفرضي لقسمة المواريث، ويحتاجه التاجر، ويحتاج للعبادات أيضا معرفة المواقيت، حساب الفلكي، هذا كله الناس بحاجة إليه. علم الحساب الناس بحاجة إليه وضروري. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإن تركوه أثموا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الألفية في الآداب الشرعية. الألفية في الآداب الشرعية.
3: فإن المسلم خصوصا طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها.
2: الألفية في الآداب الشرعية للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى.
3: وابن عبد القوي إمام معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة والنحو وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، وألف في ذلك.
2: الألفية في الآداب الشرعية منظومة نافعة جمعت فوائد جمة وأحكاما شرعية مهمة وجملة من الآداب والأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها.
3: المسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
2: الألفية في الآداب الشرعية شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
7: هل يجب متابعة الإمام في التأمين؟
8: نعم، التأمين سنة، سنة مؤكدة، لا سيما إذا أمن الإمام، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، وتكون يكون تأمين الإمام والمأموم في آن واحد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
9: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
10: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
11: وكان الله سميعا بصيرا، الله جل وعلا سميع، يعني له سمع، بصير يعني له بصر، يسمع ويبصر سبحانه، ولا يحجب بصره شيء ولا يمنع سمعه شيء، بل هو يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات بجميع الحاجات وتفنن المسؤولات، وبصير لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى ببصره النافذ، فهو سبحانه وتعالى سميع بصير. وفي هذا مراقبة الله جل وعلا أن يسمعك وأنت تقول زورا أو كلاما قبيحا أو شركا أو دعاء لغير الله أو كفرا بالله عز وجل، عليك أن تصون لسانك، لأن الله يسمعك سبحانه وتعالى، فعليك أن تسدد القول، عليك أن تسدد أقوالك، لأن الله يسمعك سبحانه وتعالى، وعليك أن تخشى الله، فإن الله يراك أينما كنت، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى. لهذا يروى أن رجلا طلب من أخيه أن يوصيه، قال له إذا عصيت الله فلا تسكن في ملك الله، قال له وأين أسكن؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، قال كيف يليق بك أن تعصيه وأنت تسكن في ملكه؟ ثم قال له إذا عصيت الله فاختفي عنه في مكان لا يراك، قال ما أستطيع أن أختفي عن الله جل وعلا، قال له كيف تعصيه وهو يبصرك وينظر إليك، هذا لا يليق بك، قال له إذا عصيت الله فلا تأكل من رزقه، قال وكيف، من أين آكل؟ قال كيف تعصيه وتأكل من رزق، هذا لا يليق بالعاقل، فهي موعظة بليغة. فعلى المسلم أن يراقب الله جل وعلا أينما كان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذا يدل على مراقبة الله جل وعلا في أي مكان، وليس هناك مكان يخفيك عن الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يكون عندك هذا الشعور، فإن وصلت إلى درجة اليقين بالله عز وجل حتى كأنك تراه من قوة الإيمان، هذا هو الإحسان. دون ذلك إذا لم تصل إلى هذه الدرجة فعليك أن تستشعر أن الله يراك سبحانه وتعالى أينما كنت، وحينئذ فإنك تخاف من الله عز وجل وتستحيي من الله.
9: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
10: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
12: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: في باب فضائل سعد بن أبي وقاص الزهري خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا ليلة البارحة أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون الخلافة فيهم بعدما طعن أبو لؤلؤة المجوسي عليه نعائم الله، وأدرك عمر رضي الله تعالى عنه أنه ميت، جعل الخلافة في ستة من أصحاب رسول الله، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ولم يجعل لابنه عبد الله بن عمر حق، وإنما جعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه معهم شاهدا يحضر المناقشات المفاوضات، ولكن لا يولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وكان الأمر كما أراد الله تعالى، جعلت الخلافة في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بايعه المسلمون بل بايعه أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن من بايعه بالخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما سبب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فرؤيا رآها قبل أن يسلم، رأى أنه في ظلم حالك سواد مكفهر ظلمة، وبعد ذلك رأى ضياء القمر، وعندما رأى الضياء أبصر أناسا يعرفهم، هم أبو بكر، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه رؤيا منامية، وكأنه في المنام سأل هؤلاء القوم: متى أتيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الآن. استيقظ سعد رضي الله تعالى عنه من رؤيته، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناحية أجياد بمكة، فذهب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أجياد، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك، وأراد الله تعالى له الخير، فدخل في الإسلام وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، أبو بكر، خديجة، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، عمار، ياسر والد عمار. إذن سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين في الإسلام، أراد الله تعالى لهم هذه الكرامة، وهيأ الله تعالى لهم هذا الأمر العظيم. لذا فإن الإمام مسلم ذكر فضائل هذا الرجل الصالح السابق إلى الإسلام، وذكر لنا ليلة البارحة قضية حراسته لرسول الله، عن في خاطري أن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج في هذه الليلة إلى حراسة، فأتى إلى رسول الله وصادف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تلك الليلة أصابه أرق سهر، وإذا بخشخشة سلاح، فقيل من؟ قال سعد بن أبي وقاص، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه، وظل يحرس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصباح. ذكر لنا الإمام مسلم أن لسعد رضي الله تعالى عنه منقبة أخرى في يوم أحد، يعني في غزوة أحد، أتى سعد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل مشرك كافر يؤذي المسلمين ويشتد عليهم ويحرقهم بالنار. فلما أتى سعد إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أخذ سهامه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد، فداك أبي وأمي، يعني أفديك بأبي وأفديك بأمي. فوقف سعد رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم موقفا عظيما، فما كان من سعد إلا أن أخرج السهام، وكانت السهام لا نصل لها. السهام عبارة عن عود طويل يجعلون في آخره نصل حديدة، إذا رمى بها أصابت كالرصاص، فتخرق وتخزق وتقتل. سهام سعد في ذلك اليوم ليس له نصل، أخذ سهاما والنبي يرى، ورمى سعد رضي الله تعالى عنه، وكان سعد راميا، رمى ذلك المشرك، وإذا بالرجل المشرك يسقط من على دابته وتنكشف عورته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المشرك الكافر الذي آذى المسلمين، قد جندله سعد وألقاه على الأرض، ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لأن المشرك الكافر قد ظهرت عورته، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بما وقع، لأن هذا الكافر المشرك كان شديدا على المسلمين في هذا اليوم، فالله جل وعلا انتقم منه. إذن سعد رضي الله تعالى عنه له فضائل جليلة، ولذا استمر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في ذكر بعض فضائل سعد. من ذلك ما روى أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني مصعب بن سعد، مصعب ابن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يقول سعد: إنه نزلت فيه آيات من القرآن، وفي رواية أخرى أربع آيات من القرآن نزلت في شان سعد. ما هن هذه الآيات؟ وذكر القصة. الأمر الأول: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بديني. عندما دخل في الإسلام: يا سعد، أنت تزعم أن الله تعالى أوصاك ببر والديك، أنا والدتك، وأقرت لسعد رضي الله تعالى عنه بأنه بار بها، لكن والله لا أكلمك حتى تكفر بهذا الدين الذي دخلت فيه وهو دين الإسلام، وأنها لا تأكل وأنها لا تشرب. وقد زعمت يا سعد أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، عليك الطاعة، فإن لم تطع فاعلم أنني لا أكلمك وأنني لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. الناس يقولون هذا قاتل أمي، عمل شيطاني وخبث مرير وابتلاء امتحان. امتحن الله تعالى راهبا صالح بأمي، وهو جريج الراهب الصالح العابد. جاءت أمه إلى صومعتي موضع عبادتي، فنادته: يا جريج يا جريج يا جريج. وجريج يقول: يا ربي، أمي وصلاتي، هل أستمر في صلاتي أم أنني أجيب أمي؟ فآثر أن يمضي في صلاتي جريج ولا يجيب الأم، فغضبت أمه وانصرفت ودعت عليه ألا يميته الله تبارك وتعالى حتى يريه شر المومسات الباغيات الزانيات. وكان الأمر كما قالت. جريج عابد صالح له صومعة مشهور معلوم، ابتلاه الله تعالى بامرأة بغي زانية، أتت إلى جريج في صومعته وطلبت من جريج أن يزني بها، فأبى جريج وامتنع، حاولت وفعلت ما فعلت، لكن الله تبارك وتعالى وقى جريج من أن يقع في هذه الكبيرة. فذهبت هذه البغي

أين الغلام؟ قيل هذا الغلام. فأتى جريج الصالح العابد إلى الغلام ووجه الغلام وقال له: يا غلام، من أبوك؟ هذه كرامة أكرم الله تعالى بها جريج. فنطق الولد الصغير وقال: إن أباه الراعي. وهذا من الغلمان الذين تكلموا في المهر، غلام جريج وعيسى ابن مريم، واختلفوا في الثالث الغلام غلام العزيز أو غلام المرأة في قصة أصحاب الأخدود، قيل هذا وقيل هذا، وكل ذلك وقع. أصحاب الأخدود، جاءت امرأة ومعها غلامها، وكان عظيم القوم عليه لعائن الله، إما أن يدخلوا في دينه أو أن يلقيهم في الأخدود. فأتت المرأة ومعها الغلام، فلما أرادت أن تلقي نفسها تحاشت وتوقفت، فأنطق الله غلامها وأمرها بأن تقع. المقصود، جريج ابتلاه الله تعالى بسبب الأم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه آثر أن يبقى على الإسلام وألا يلبي أمر أمه، وكان مع الله تبارك وتعالى. فامتنعت أمه من الطعام اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، لم تأكل حتى جاء ولدها عامر أخو سعد بن أبي وقاص فسقاها ماء، وصارت تدعو على سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا يهمه دعاؤها ولا يضره. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في شأن سعد وأمه. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، إلى أن قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، إن للوالدين حق. وقل أن تجد آية في كتاب الله أمر الله جل وعلا فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وقرن الله تعالى ذلك بالوالدين. لكن الوالد إذا أمر بفسوق، أمر بفجور، أمر بكفر، أمر بشرك، أمر بما لم يحل الله، فالمعلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أن تعبد غير الله، أن تعود إلى دين الجاهلية، إلى دين قريش، والله تبارك وتعالى قد اختار لنا هذا الدين، هذا الشرع الحنيف الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الوالد نصرانيا أو كان مجوسيا أو كان يهوديا ودعا الولد إلى أن يرتد ويدخل في الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، لا يجوز للولد أن يبر أباه في هذا الأمر، ولكن الإحسان إلى الوالدين أمر أوجبه الله. ولو كان الوالد مشرك، كافر، يهودي، نصراني، يجب على الولد أن يبر أبويه وهما كافران، إلا إذا أمر بمعصية الله، أمر بالشرك، أمر بالكفر، أمر بما لا يرضي الله جل وعلا فلا. ومن هنا نعلم أيها الإخوان أن حق الوالدين عظيم، يجب على العبد أن يتقي الله تعالى فيهما وأن يبرهما أحياء وأموات. بر الوالد لا ينقطع بموته، مات أبي، ماتت أمي، انتهى البر؟ لا، البر حال الحياة، والبر بعد الممات. البر حال الحياه

0: الله جل وعلا ضرب لنا نماذج، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كانت قولة أف لا تجوز أن تطلق على الوالد، فهل يجوز الضرب؟ هل يجوز الشتم؟ هل يجوز أن يؤثر المرء زوجته وأولاده على أبويه، أبيه وعلى أمه؟ وقد بلغنا قصة الشاب أو قصة ثلاثة النفر الذين آواهم المبيت في غار وانطبق عليهم الغار، انحدر الصخرة من أعلى الجبل وأتت إلى فوهة الغار ووصبت الغار بحيث لا يستطيعون الخروج. نظروا يمينا وشمالا ماذا يفعلون؟ لا يعلم عنهم أحد. نظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم، كل من عمل منكم عملا صالح عليه أن يتزلف وأن يتقرب وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بهذا العمل الصالح لعل الله تعالى يفرج عنا هذا الكرب الذي نحن فيه. الكرب عظيم، موت، هلاك، لا يدري عنهم أحد، في خلاء، آواهم المبيت وهم في الخلاء، فاضطروا إلى أن يدخلوا الغار فدخلوا الغار، وإذا بصخرة حدر وتسد فوهة الغار، من يدري عنهم إلا الله؟ لا أحد. قام الأول تزلف توسل تقرب إلى الله تبارك وتعالى ببر والديه، يا رب أنا لي والدان شيخان كبيران وكان لي أولاد ولي زوجة وكنت لا أغبق لأحد قبلهما، أنا أذهب أرعى بدوابي ثم آتي بالغبوق اللبن الذي يشرب فأعطيه أبي أولا وأمي، بعد ذلك أسقي أولادي وزوجي، فنأى بي المرعى يوما، في يوم من الأيام ابتعدت وما عدت إلا وقد نام أبي ونام أمي، نامت أمي والغبوق في يدي، فأخذت الغبوق وتوقفت عن أن أسقي أحدا، لا زوج ولا ولد، والصبيان يتضاغون تحت الإناء يريدون الشرب، فلم أسقي أحدا منهم حتى استيقظ والداي. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا التوسل الحقيقي، التوسل الحقيقي أن تتوسل إلى الله بخالص عملك، أن تتوسل إلى الله بما تملك، أن تقدم لله جل وعلا عملا صالحا، بعد ذلك إذا قدمت العمل الصالح يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا، تتصدق، تحج، تبني دار لليتامى، تبني مدرسة، تعطي فقير أرمل، تعتق عبد، تحج حجة، تتقرب إلى الله، يا رب أنا أتوسل إليك بهذا العمل الصالح أن تفعل بي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا هو التوسل المشروع الذي أطبق عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لا توسل العاجزين الغافلين الذين يعتمدون على الغير، يعملون العمل السيء، يرتكبون ما حرم الله، وبعد ذلك يريد أن يجعل ذنوبه آثار أعماله السيئة على الولي الفلاني وعلى النبي الفلاني وعلى الرجل المقرب الفلاني. ما لهؤلاء؟ أنت الذي جنيت، أنت الذي عملت، فاعمل العمل الصالح، فإذا عملت العمل الصالح تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح. ألا ترى أن الله تعالى علمنا ذلك في سورة نكررها دائما ليل نهار؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، حمدنا الله، أثنينا عليه، مجدنا الله تبارك وتعالى، حمدناه، أثنينا عليه، مجدناه، بعد ذلك اهدنا، يعطنا. هذا هو التوسل المشروع الصالح الذي ينبغي للعبد أن يعتمد عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لما قال هذا الولد البار هذه المقالة، وإذا بالصخرة تنشق ويرون الضياء، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج لأن الصخرة لا زالت جاذبة. تقدم الثاني وتوسل إلى الله بعفافه، تقدم الثالث وتوسل إلى الله جل وعلا بأمانته، الثاني توسل إلى الله تعالى بأنه قد تمكن من ابنة عمه وكان يراود ابنة عمه، وأنه قد ألجاها الحال إلى أن تأتي يوما إليه ليزاني بها ويدفع لها مال، فدفع لها المال وخلا بها، ولما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي اضطربت الفتاة وقالت له: يا عبد الله اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فلما سمع هذه المقالة قام من عليها وترك، والله عمل صالح. اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء لوجهك ففرج عنا ما نحن. الثالث تقرب إلى الله تعالى بأنه أعطى أجيرا أجرته، وكأن الأجير لما أخذ الأجرة استقلها، فهذا المؤجر صاحب العمل أخذ المال نماه مال قليل للمستأجر العامل الذي أتى ليعمل عنده، استقل العامل هذا المال، ولما استقل هذا المال ذهب، أخذ الرجل هذا المال. هذا نوع فريد، هذا عمل عجيب غريب، أخذ المال نماه أصبح ذهب وحر وبقر وغنم ومالا كثيرا. اضطر المؤجر أن يأتي ليأخذ المال القليل في يوم من الأيام، فأتى إلى المؤجر: اعطني حقي يا عبد الله، أنا لي عليك دريهمات قليلة كنت قد كرهتها، أعدها إلي. قال له: اذهب إلى هذا المال الذهب الحرث الغنم البقر الإبل، هذه لك، أنا نميتها لك. ما شاء الله، نحن عندنا هذا مغفل درويش بهلول يأخذ المال وينميه، هذا أمر لا يقع إلا من أفراد قلة. يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه، يا ليتنا نعطيه حقه. إن أمر العمالة اليوم أصبحت بلاء وأصبح الشر وأصبحت مصيبة عظيمة على أفراد الناس، أدت بعض الناس إلى الوقوع فيما حرم الله، أدت بعض الناس إلى الوقوع في مقت الله وغضب الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه. هذا أمر ليس بالسهل. ثلاثة أنا خصمهم، من خصمهم؟ رسول الله؟ لا. آدم؟ لا. من؟ جبريل؟ ميكائيل؟ لا، الرب أنا خصمهم يقول الله. نحن نعتبر أن هذا الأمر بسيط، هذا يا أخي عامل، إن أحب أخذ ولا يضرب رأسه بالجدر، ولا بعد ذلك يسفر ويرحل وينتهي كل شيء، يسفر ويرحل ويعود وهو ماقت وهو غاضب، يرفع يديه لله ليل نهار في السحر، يرفع يديه: يا رب إن فلانا قد ظلمني فانتقم لي منه، هذا سهل؟ والله ليس بسهل، أمر عظيم كبير جدا. هذا الرجل قال له خذ هذا المال واذهب به. قال يا عبد الله اتق الله، لا تستهزي بي، أنا أريد الدرهمات القليلة التي كنت قد كرهتها في ذلك اليوم، لا أريد هذا، هذا ليس لي. قال لا، هذا مالك. أخذ البقر، الغنم، الحرث، الذهب، المال، ذهب به. والله إنه لعمل صالح. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ويفرج الله عنهم ويمشون في الخلاء كأنه ما أصابهم شيء. الشاهد من هذا الكلام، إن لي أبوان، أبوين، أبوين لي، أبوين يا رب، أنا لا أغبق لأحد قبلهما. ولذا فإن حق الوالد أثناء الحياة معلوم، بعد الوفاة هل الوالد حق؟ وإذا قيل الوالد المقصود به الأب والأم، ألي والدي علي حق بعد موتهما؟ الجواب نعم، أتصدق عنهما، أدعو الله تعالى لهما، أحج عنهما، أعتمر عنهما، أصل قرابتهما، أصل صديقهما، لوالدي صديق، لوالدتي صديقة، أصلها، أحسن إليها، أهدي لها شيء كأنها مقام والدي، والدتي. يأتي الوالدان يوم القيامة ويجدان من الأعمال عند الله تعالى أمثال الجبال، فيقولان للرب جل وعلا يا رب بما أدركنا هذا العمل، هذا عمل كثير ما عملناه، بدعاء ولدك الصالح لك، بصدقة ولدك الصالح لك، بحج ولدك الصالح لك، بعمرة ولدك الصالح لك، عندك مال ابني دار، ابني دار من شدد الناس محتاجون اليوم إلى سكنة، فقراء لا يجدون، والله لا يجدون السكن. ابني أنت ثري، الله تعالى أنعم عليك، اجعل ذلك وقت، حبس ذلك، سبل ذلك على والديك، يكتب الله تعالى لك الأجر ويكتب الله تعالى لهم الأجر. ألا ترى أنك إذا تصدقت بصدقة عن والدك كتب الله لوالدك حسنة وكتب الله لك 10 حسنات، اعتمرت عن والدك كتب الله تعالى لوالدك عمرة كتب الله لك 10 عمر، حجج لوالدك كتب الله تعالى لك لوالدك حجة كتب الله لك 10 حجات، الحسنة بعشر أمثالها، ماذا نريد من الفضل أكثر من هذا؟ والله المستعان. هذا ما يتعلق بشأن نزول الآية الأولى في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن القرآن نزل موافقا وممجدا ومكرما الموقف العظيم الذي وقفه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فكان هذا دستور ومنهج وطريق لكل إنسان مسلم، إن دعاه والداه إلى أن يكفر بالله، إلى أن يشرك بالله، إلى أن يعبد غير الله، إلى أن يرتكب معصية من المعاصي لا يفعل، ولكن عليه أن يبر، عليه أن يحسن، عليه أن يتقي الله في والديه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كما تدين تدان، كما تدين تدان. والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة، ومن القصص الواقعي الذي حصل وشاهده الناس في هذه الأزمان، رجل في برية على فرس قبل هذه السيارات، وإذا بشاب حمل أباه على كتفيه وذهب به إلى الصحراء، فرآه هذا الفارس مسافر، رأى رجلا على ظهره، رجل شيخ كبير، فقال الفارس لم لا ألحق بهما وأريد هذا الولد من حمل هذا الشيخ وأوصله إلى موضعه الذي يريد. فتبعهما وإذا بالولد وضع أباه على الأرض وذهب ليحمل صخرة كبيرة يريد أن يلقيها على رأس أبيه، فما كان من الفارس إلا أن نهره: اتق الله، ماذا تريد أن تفعل؟ وإذا بالشيخ يرفع بصره وينظر إلى هذا المنجد، إلى هذا الذي منع الولد من وضع الصخرة، فقال الشيخ الكبير للفارس: دعه يفعل، فإنني فعلت لوالدي ما يريد أن يفعل، فليفعل بي ما فعلت لوالدي. بروا آباكم تبركم أبناؤكم، إن العقوق في هذه الأزمان كثر، وبخاصة العقوق للأم الضعيفة الرقيقة الصالحة التي أصابها من الجهد ما لا يعلمه إلا الله. إذا بالولد بعد أن كبر وبعد أن تزوج يرفضها ويركلها برجليه لأن زوجته الهانم أمرته بذلك، يعطيها فضلة طعام، يسكنها في شر المساكن، يمضي عليها الليالي ذوات العدد، لا يصلها، لا يسأل عنها، لا يبالي بها. ومن الأمثلة الواقعية الحاصلة في بعض البلاد الإسلامية التي يوجد بها مواضع ومكاتب ومواضع للرعاية، إذا كبر الوالد بلغ 70 80 أحمل والدي وأذهب إلى دور الرعاية وأضع والدي في دور الرعاية، لأنه لا يوجد من يخدمه ومن يعينه، تستقبلها الدولة جزاها الله خير الجزاء، تستقبل هذا الشيخ الكبير وتضعه في هذا الموضع، وولده موجود ثري غني قادر. هذه مسألة انتهت. المسألة الثانية: لا يزور أباه عام كامل. والله حدثونا بذلك، والله حدثونا بأن بعض الأبناء لا يتنازل أن يذهب ليسأل عن أبيه أو حي أم ميت، فليبشر بما قال القائل: كما تدين تدان. نسأل الله العافية والسلامة. نجح سعد رضي الله تعالى عنه في هذه القضية. القضية الثانية التي ذكرها سعد ونزل القرآن الكريم في شأن سعد بن أبي وقاص: قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، خرجنا في غزو فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة، فإذا فيها سيف، سيف مهند ثقيل جيد. قال سعد: فأخذته فأتيت به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله مثلني هذا السيف، أنا أريد هذا السيف، لأنه شجاع مقدام مغوار، لا يريد طعام وشراب، لا يريد ذهب وفضة، إنما يريد سيف مهند. ولذا استبشر بهذا وأراد أن ينحله النبي صلى الله عليه وسلم وينفله هذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رده، لأنه ما قسمت الغنائم، هذه أنفال، هذه غنائم لا يتصرف فيها الآن، وإنما نتصرف فيها بما أمر الله تعالى. الرسول يقول هذا لمن؟ لخالي سعد، خال النبي، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفله من الغنيمة، لأن النبي لا يجاري ولا يحابي، أنا أحابي أقربائي وجماعتي وأولادي وإخواني وأصهاري وأرحامي وجيراني، لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا تأخذه في الله لومة لائم، رد. قال سعد: فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبر في موضع الغنائم التي تقبض لا مثني نفسي. كيف تضع هذا السيف؟ ارجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام واطلب منه أن ينفلك السيف. فرجعت فأعطيته فقلت فرجعت إليه فقلت يا رسول الله أعطنيه. اسمع ما وقع من النبي. قال سعد فشد لي صوته، رفع النبي علي صوته وقال لي رده من حيث أخذته. قال سعد فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، كما قسم الله جل وعلا الأنفال، وقد سبق لنا الكلام على ذلك. هذه القضية الثانية. قضية ثالثة نزل القرآن فيها بسبب سعد بن أبي وقاص. سعد بن مالك بن وهيب بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرض في عام حجة الوداع رضي الله تعالى عنه، فأتى النبي إليه يعوده يزوره في مكة، فأتاني فقلت يا رسول الله دعني أقسم مالي حيث شئت، أنا ليس عندي إلا ابنتين ولي مال كثير، فدعني أقسم مالي حيث شئت وأريد أن أوصي، فهل أوصي بنصف مالي بمالي؟ قال النبي لا. قلت بنصفي؟ قال النبي لا. قلت بثلثي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير، لا تتجاوز الثلث في الوصية. لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس. البنتين تأخذان الثلثين، الباقي يرد إليهما عند من يرى الرد، وربما أن يكون لك عصبة لهما عصبة، العصبة تأخذ المال الباقي. فلا يوصى بالمال كله ولا يوصى بنصف المال، وإنما يوصى بأقل من الثلث. وبعض الناس يوصون بالمال كله لأنه يعلم أنه لا وارث له، لا زوجة لا ولد لا بنت. إذن من الذي يرث؟ له إخوة، له أبناء عم، له عم لا يريد أن يرث، فيجعل ماله وقفا يوصي بالمال حتى يمنع الورثة. فإذا أوصى هذه الوصية بالمال كله وعلم أنه لا يريد إلا أن يمنع الورثة تبطل الوصية وتحدد في الثلث فقط، وما عدا ذلك يعود لإخوانه وأبناء عمومته الورثة إن شاء الله تعالى. قلت دعني أقسم مالي، قال فأبى. قلت فالنصف، قال فأبى. قلت فالثلث، قال فسكت. وفي بعض الروايات أن النبي قال له الثلث والثلث كبير أو كثير كما سمعت. لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة أم مات بمكة. سعد بن خولة مهاجري جاء للحج وأراد الله تعالى أن يموت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب للمهاجر أن يبقى بمكة أكثر من 3 أيام. فسعد بن خولة مهاجري بقي ومات في مكة. سعد بن أبي وقاص مهاجر دعا النبي له شفاه الله تعالى بعدما شفي، عاد وجاهد مع رسول الله بقية الغزوات حتى مات النبي وهو عنه راض، بقي مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفتح الفتوحات العظيمة الكبيرة بلاد فارس. الذي افتتحها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفارس المقدام. بعد ذلك عاد إلى طيبة طيبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشاء الله تعالى أن يموت بالعقيق، فحمل من العقيق ودهن ببقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمر سعد يذكر الأخبار، من ضمن الأخبار التي ذكر قال: أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين بالمدينة، مجلس من مجالس الصحابة، وذلك قبل أن يحرم الله الخمر، فقالوا لي: يا سعد تعالى نطعمك ونسقيك خمرا. الأنصار كرماء، الأنصار عظماء، الأنصار فرحوا بالمهاجرين الذين هاجروا وآتوا إليهم، ولذا أثنى الله تعالى على الأنصار، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصال الكرم، هذه خصال الجود، هذه خصال المتحابين في الله الذين جمعهم الله تعالى على كلمة الإسلام، على كلمة لا إله إلا الله. تعال يا سعد اطعم معنا كل، وتعال اشرب خمرة قبل أن تحرم الخمر. قال سعد: فأكلت وشربت معهم، فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي، عندهم رأس بعير يأكلونه، وعندهم زق إناء فيه خمر. قال: فأكلت وشربت معهم. بعد ذلك أثناء الخمرة والسكرة والخمر يغطي الدماغ، وسمي خمر لأنه يخامر ويغطي العقل، بدل أن أشكرهم على أنهم أطعموني وسقوني وأنهم اعتبروني أخا لهم، ذكرت الأنصار وذكرت المهاجرين، وبدأت أفضل المهاجرين على الأنصار لأنني مهاجر، فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فغضب رجل سكران، لأن الخمر أم الخبائث، غضب هذا الرجل، أخذ لحيي الرأس فضربني به، فوقعت الضربة في أنف سعد، ففزر أنف سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال سعد: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما وقع وحصل، فأنزل الله عز وجل فيا، يعني سعد، أنه كان من أسباب نزول تحريم الخمر. أنزل الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرمت الخمر على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثانية، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن السكران يطأ ابنته ويطأ أمه ويجامع أمه وتحمل أمه منه وهو لا يدري، سكران ثمل، سأل الله العافية، يشرب بوله، يأكل خراءته لأنه فاقد العقل، والمجنون خير منه لأن المجنون نزع الله عقله، ولكن السكران هو الذي تسبب في نزع عقله. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم على أن السكران الذي تعاطى الخمر إذا طلق امرأته طلقت عليه، لأنه هو الذي تسبب في هذا الأمر المنكر الشنيع. بعد ذلك حرم الله تعالى الخمر بقوله: جل وعلا: إنما الخمر والأيميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. رجل كريم عظيم ذو درجة عالية من أعيان الناس كان يشرب الخمر، فمنعه الناس ونصحه الناس: يا فلان لا تشرب الخمر، أنت رجل عاقل، أنت رجل كريم، أنت من أعيان الناس. أبى، فشرب الخمر يوما وسكر وصار يستقي، وإذا بكلب يأتي إليه ويلهث ويأكل القي الذي خرج منه حتى بلغ إلى فم هذا العين الكبير العاقل، فاستيقظ وإذا بالكلب يلهث في فمه. سبحان الله، أنا أتنزل إلى هذه الدرجة؟ الله جل وعلا كرمني وعظمني والناس يرونني في أعينهم الشخص الكريم الكبير، يأتي كلب يلهث في فمي، فكان سببا لتركه شرب الخمر، والله المستعان. قال سعد: فقلت المهاجرون خير من الأنصار، فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما نزلت هذه الآية كان أبو طلحة وجماعة من الأنصار يشربون الخمر في موضع يسمى مسجد الفضيح بقرب بيت الشيخ حليت مسلم رحمة الله عليه، وكان هنالك موضع يسمى مسجد الشمس. ذهب أنس إلى أبي طلحة وهم يشربون جرار كبيرة، فأخبرهم بأن الله قد حرم الخمر، فما كان من أبي طلحة ومن كان معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا أن كفوا الأوعية وكسروها، لأن الله تعالى حرم. ما قالوا نجعلها خل، ما قالوا نبيع هذه لليهود، ما قالوا نشرب هذه وبعد ذلك ندع، وإنما علموا أن الله تعالى قال فاجتنبوه، فاجتنبوا وتركوا. أنا لا مقصر، لا أصلي، لا أصوم، لا أقول أنا لا أصلي الآن إلا بعد مدة من الزمن، لا، بمجرد أن علمت أن الله تعالى أوجب علي الصلاة أقلع، أنا مرتكب لأن معصية من المعاصي، لا يتريث، لا يتردد، لا يتوقف، لا يعلم لعل الله تعالى يقبض روحه قبل أن يتوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: نعم، بدل أن يذهب المسلم إلى الساحر أو الكاهن أو العراف أو المشعوذين، الله جل وعلا أغناه عن ذلك الأدعية الشرعية والأوراد الثابتة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقي من السحر ويشفى بها المرض بإذن الله. فالله أغنانا عن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين للعلاج عنده، كذلك الله أغنانا أيضا بالطب الذي هو علاج المرض. والطب الآن والحمد لله متوفر وموجود، فعندنا أمران يغنيان عن الذهاب للسحرة والمشعوذين والكهان. الأمر الأول الدعاء والورد صباحا ومساء، تلاوة القرآن الكريم والتعوذ بالله من شر الأشرار وكيد الفجار، لا سيما في السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. سورة الفلق فيها التعوذ من السحر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات، هذا السحر، ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد وهو العاين. وكذلك في سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان الخناس، سمي وسواسا خناسا لأنه إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله انخنس عنه وبعد عنه. فهذا العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما ثبت ذلك في الصحيح، سحره يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، وأثر فيه السحر حتى صار صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله. فجاءه جبريل عليه السلام ورقاه بسورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فشفاه الله بذلك. نعم.
1: الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
2: وما خلق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
1: مع الدرس الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام أبو إبراهيم المزني رحمه الله تعالى في رسالته الموسومة بشرح السنة قال غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع. بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، فقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. الحمد لله أحق ما ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. قال عال على عرشه في مجده بذاته، وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
3: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجمل التي استمعنا إليها من كلام المزني رحمه الله تتضمن أمورا عدة، أحدها أن كتابة المزني هذه الرسالة هي جواب لمن سأله عن أمور في العقيدة، والأئمة يسمون العقيدة السنة لأنه لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد، فمبناها على الكتاب وصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كان أهل الفضل والصلاح والتقى إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم مشكلة عمدوا إلى الأكابر من أهل العلم بالسؤال، وطلبوا منهم الجواب الشافي الكافي، وهذه سنة متبعة بدءا من الصحابة فأئمة التابعين فمن بعدهم من أهل العلم والفضل والدين والإيمان. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. الأمر الثالث، كان الأئمة لا يترددون في البيان، سواء الحامل لهم عليه الحال، يعني ما يرونه في من حالهم في من حولهم، أو السؤال، فهم يبينون الحق بدليله من الكتاب وصحيح المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصودهم شيئان أو ثلاثة، أحدها النصيحة، فإن من حق المسلم على المسلم النصيحة، لا سيما إذا استنصح. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم سلم، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصحه. الحديث. وأخرج البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه فيما بايعه عليه والنصح لكل مسلم. الأمر الثاني تقوية عزيمة هذا السائل، فإن المرأة بإخوانه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمن عرض له ضعف في أمر من أموره فإنه تقوى عزيمته ويشتد أجره حين يعمد إلى إخوانه من أهل العلم والفضل فيستنصحهم ويستشيرهم. الأمر الرابع الحرص على تصفية الناس دينهم لله، وأن يعبدوه بدينه الخالص الذي ارتضاه لهم، فأودع طريق معرفته، طريق المعرفة بهذا الدين، الكتاب وصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة أمر مهم، وهو الحيلولة بين أهل السنة وبين مخالفيهم الذين يريدون أن يفسدوا عليهم دينهم، وهذا حينما يضعف الطلب، طلب العلم وتحصيل الفقه في دين الله، فإن الله سبحانه وتعالى من سعة رحمته وفضله يقيم رجالا يشتد بهم الأزر وتقوى بهم العزائم، يجعلهم حصنا حصينا للأمة في وجه المفسدين من أهل الأهواء. ثم بدأ المصنف رحمه الله بحمد الله والثناء عليه، وهذا تأسم بالكتاب الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر أمورا من أمور العقيدة الصحيحة، ومنها علو الله على خلقه بذاته فوق عرشه، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة والمبتدعة، فإن أهل السنة يثبتون هذا النوع من علو الله عز وجل، علو الذات لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. قال الله تعالى: آمنتم من في السماء، وقال: يا عيسى إني رافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: يصعد إليه الكلم الطيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ وأجمع أهل السنة على هذا النوع من العلو. وقد نقل الإجماع، أو ممن نقل الإجماع، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله قال: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله فوق عرشه بائن من خلقه، ونقل هذا ونقل الإجماع غيره. والعقلاء مطبقون على هذا. وأما دلالة الفطرة فإن الخلق مفطورون حال ما تنوبهم النوائب على الاتجاه إلى الله في السماء. فانظر إلى الداعي من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا، حين يدعو ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء. ومنها إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، فلا يعزب عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا العلم هو من معاني العلم المحيط بكل شيء، هذا من معاني المعية العامة. ولهذا قال: هو قريب بعلمه أو دان بعلمه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، فقدره نافذ فيهم من خير أو شر، فلا مفر لهم عما قدر الله عليهم.
4: بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل: لقد حجينا ورجمنا في اليوم 12 بعد صلاة الفجر مباشرة، وطفنا
6: في اليوم الثاني عشر
5: نعم، وطفنا طواف الوداع ثم سافرنا في نفس اليوم وكنا مضطرين لذلك، فهل علينا فدي أم لا؟ وإذا كان علينا فدي فهل نخرجه نقودا بدل الفدي؟ وأين نخرج الفدي؟
6: نعم، القول الراجح أنه لا يجوز رمي الجمرات في اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد زوال الشمس في هذه الأيام 3، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا في دين الله لرمى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، لأنه أيسر عليه وأيسر على الأمة. فلما عدل عن ذلك إلى أن تزول الشمس دل هذا على أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، وهو كذلك. ونقول لهؤلاء الجماعة: يلزمكم الآن فدية، يعني يلزم كل واحد منهم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء مع التوبة إلى الله تعالى وعدم العود لمثل ذلك.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد،
7: اللهم صل وسلم،
8: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في أحكام الجنائز قال ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن صلاة الجنازة ابتداء هي فرض كفاية، إذا قام بذلك من يكفي يعني صلى عليه بعض الجماعة سقط الإثم عن الباقين، لكن لو أن الكل تركوا هذا الميت ولم يصلوا عليه أثموا جميعا. أما لو أن إنسان لم يدرك الصلاة عليه ويحب أن يصلي عليه فإنه له أن يصلي عليه إذا وضعت على الأرض قبل الدفن أو بعد الدفن، كل ذلك جائز سواء جماعة أو أفرادا، حتى يقول إلى مدة شهر. لو كنت غائبا عن البلد ثم جئت ووجدت إنسان قريبا لك أو صديقا لك محبوب عندك قد توفي فلك أن تسأل عن قبره، فإذا دلوك عليه فصلي عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك، صلى على المرأة أو على الرجل الذي كان يقوم المسجد لما أنهم لم يخبروه به، قال دلوني على قبره فدلوه عليه فصلى عليه. وكذلك ذكر أنه جاء من سفر وأحد الصحابة قد توفي قبل شهر فصلى عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الدليل على جواز الصلاة على الميت ولو بعد الشهر. نعم.
8: قال رحمه الله تعالى قال ولا بأس بالدفن ليلا ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها.
7: ليلا لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن أحد الصحابة وكانوا في سفر، والظاهر أنهم كانوا في تبوك لما توفي أحد الصحابة رضي الله عنه ذي البجادين، وكان ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أيضا نزل في قبره يلحده ويدعو له ويقول اللهم إني قد بت راضيا عنه فرض عنه، حتى أن بعض الصحابة قال يا ليتني أنا مكانه. فالشاهد أنه دفن في الليل. وأما عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها يعني عند زوال الشمس، هذا قد ورد حديث نهينا في ثلاثة أوقات عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، ثم ذكر هذه الأوقات عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قيامها يعني قبل أن تزول يعني قبل أن تجب صلاة الظهر.

0: إذا حملتم الميت فأسرعوا به، فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشرا تضعونه عن أكتافكم. وقد ورد أيضا أن الميت وهو محمول إن كان صالحا يقول عجلوني عجلوني، لأنه قد بشر وعرف منزلته قبل أن يفارق الدنيا، كما في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا يبشر عند وفاته المؤمن، فلا يخرج من الدنيا إلا وقد عرف منزلته ومكانه. فلذلك يقول عجلوني عجلوني، لأنه مسرور ليس خائفا مما أمامه. أما إن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي، لأنه أيضا قد رأى منزلته قبل أن يفارق الدنيا، يعرض عليه مكانه. نعم.
1: دون الخبب.
0: دون الخبب يعني دون، يعني ليس عدوا يعني يركضون بركضا، لا، لكن سرعة، سرعة معتدلة، يعني مثل الهرولة، مثل الهرولة. نعم.
1: قال واستحب أن يدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل.
0: نعم، يعني إذا كان الإنسان الذي ينزل في القبر فإن الذي ينزلونه يعطون أول شيء رجليه ليكون أسهل، فيأخذه من قبل رجليه ثم يجعله في قبره مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة داخل اللحد. هذا هو السنة والأفضل والأكمل إذا تيسر، واللحد أفضل من الشق، لأن الشق ليس لنا كما في الحديث اللحد لنا والشق لغيره. الشق شق يعني شق في الأرض جحر ثم يدخل فيه، أما اللحد فإنه يكون على جانب القبر من أوله إلى آخره، يكون كالسقف عليه مثل ما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه لما توفي صلى الله عليه وسلم وأرادوا دفنه اختلف الصحابة فيما بينهم هل نشق له شقا أو نلحد له لحدا، وكان في المدينة رجلان أحدهما يشق وثاني يلحد، قالوا نرسل إليهما وأيهما جاء الأول يكون الله اختاره لنبيه، فجاء الذي يلحد قبل فكان قاطعا للحجة، يعني قاطعا للنزاع ومقيما للحجة. فلذلك ترجح أن اللحد أفضل من الشق. إذا نعم.
1: قال الشيخ ابن سعباد ويدل لإدخال الميت القبر من عند رجليه ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق أنه قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة.
0: نعم، من قبل رجلي القبر يعني أنه الذي يستقبله في القبر يأخذ الميت ويدخله من قبل رجليه، يعني من قبل الجهة التي توضع فيه رجليه. نعم.
1: قال يكره الجلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن.
0: نعم، المشيعون أحيانا يكونوا قسمان، قسم يمشي يعني بعضهم يمشي وبعضهم يركب، عاد كانوا على الدواب يمشون على الإبل أو غيرها، ولا عند السيارات. إذا كان مكان المقبرة بعيد قد يكون بعضهم يمشي وبعضهم يركب، أما مثل البقيع فإنه ما فيه أحد يركب، كلهم مشاة لأن المسافة بين الحرم والبقيع قريب. لكن المهم عاد الكلام على الحكم العام الشرعي في أي مكان، إذا كان بعضهم يمشي وبعضهم يركب فالذي يركب يكون خلف الجنازة والذي يمشي يكون أمام الجنازة، ويستحب لمن شيعها ألا يجلس على الأرض حتى توضع الجنازة على الأرض. أيضا على المشيعين أن يحذروا من الوطء على القبور والجلوس عليها والاتكاء إليها، لا تتكئ تضع القبر عند ظهرك وتستند إليه أو على جنبك يمين أو يسار تتكئ عليه، ولا تجلس عليه أو تلقي عليه شيئا ليس بطيب من تفل أو غيره، فإن حرمة المسلم ميت كحرمته حي، كما أنه يحرم كسر عظمه. أيضا بعض الجهلة والسفهاء إذا جاءوا بالميت ورأوا أنه طويل والقبر أقصر فيه نقص ما جلس يحفر زيادة، لا، ربما كسر

0: رجليه وقال هو ميت ولا يدري عن شيء كله سواء. هذا ذنب عظيم وخطأ كبير وما يفعله إلا السفيه. إذا وجد قصير القبر يحفر زيادة، ينتظرون المشيعون ويحفر زيادة ويوضع في قبره مرتاحا، وحرمته ميت وحرمته حي، فلا يحل لك أن تؤذيه أو تفعل أي شيء يؤذيه يوم كان حي، فإنه يؤذيه وهو ميت. كما أنه لا يجوز إلقاء القمائم والقاذورات في المقابر أبدا. نعم.
1: قال يكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله،
0: يعني إذا تبعت الجنازة يكون الأمر سواء كونك في السوق أو في المقبرة، بعنا وشرينا وأجرنا وفعلنا وتركنا، لا، الواجب أنك تتفكر في مآلك، وأن هذا المحمول أمامك يوم من الأيام ستكون مكانه أنت، قريب أو بعيد سيكون ذلك، ففكر بما تؤول إليه وما ستكون حالك إذا كنت في مكانه. هل أنت ممن يقول عجلون عجلوني أو من يقول أخروني أخروني؟ هل أنت في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ فكر وتأمل واخشع وتذلل لربك، لا يكون همك الدنيا والتفكير فيها، فإن الدنيا ما بقيت لأحد أبدا، الدنيا لا تبقى لأحد، سيطوى كل من فيها من هؤلاء وسيكون تحت الأرض، إلا من تقوم عليه بالساعة والعياذ بالله وهم شرار خلق، هؤلاء يموتون من موت البهائم. لكن المهم أنت مسلم، فكر في مآلك فيما ستؤول إليه إذا صرت مثل هذا المحمول أمامك، ولا تدري قد يكون بكرة ولا بعده ولا في نفس الليلة، الله أعلم، وقد تعيش بعده عشرة سنين، لكن المآل لا بد منه، طالت الدنيا أو قصرت أبدا، كل ابن أنثى وإن طالت سمامته يوما على آلة حدباء محمول. نعم.
1: قال ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا.
0: نعم، هذا يعني يكون حالك في المقبرة وحالك في السوق سواء. نعم.
1: قال يكره أن يسجى قبر رجل،
0: يسجى يعني يغطى ويستر، ما في داعي، لكن المرأة يسجى من أجل يكون أستر لها حتى تدفن، توضع في لحدها ثم تدفن، يوضع عليها اللبن ثم عند ذلك تدفن. نعم.
1: قال ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم،
0: يعني أنه لو وجد إنسان زوجته أو قريبته هو محرمها، لكنه ربما أنه ما يحسن التصرف أو ما يستطيع من شدة يعني المصيبة ونحو ذلك أنه يتولد وضعها في قبرها، فإنه لا بأس أن ينزل من غير محارمها، فلا حرج في ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان معهم في دفن إحدى بناته رضي الله عنه الجميع، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم لم يقارف البارحة، أو معنى حديث يعني لم يجامع، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله، فأمر أن ينزل ويلحدها في قبرها، عاد ما هي الحكمة الله أعلم. نعم.
1: قال واللحد أفضل من الشق ويسن تعميقه وتوسيعه.
0: نعم، هذا يعني القبر يسن تعميقه وتوسيعه، توسيع القبر على الميت هذا من الراحة، يرتاح، والراحة عاد الأمر الذي لا يعلمه إلا الله، لو كان قبره أضيق ما يكون وهو مؤمن تقي فسيكون أوسع ما يكون، لكن عاد أيضا حتى في الظاهر يوسع أفضل من كونه ضيق، ويعمق أيضا لأنه أسلم وآمن وأضمن من أن تحفره السباع أو نحو ذلك. نعم.
1: قال يكره دفنه في تابوت.
0: التابوت ليس لنا، ليس للمسلمين أن يوضع في تابوت يحفر له في الأرض كما فعل بمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، وهذه هي السنة وهذه الملة وهذا هو الذي يجب ينبغي أن يعمل. نعم.
1: قال ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله.
0: نعم، هذا هو السنة، إذا وضع في لحده يقول بسم الله، يعني نضعه قائلين بسم الله مستعينين بالله وعلى بركة الله لأن بسم الله بركة واستعانة، وعلى ملة رسول الله يعني أنه مات عليها ويبعث إن شاء الله عليها. نعم.
1: قال يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده،
0: هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنوا الميت قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني من حين ما دفن في قبره جاءت الملائكة تسأله من ربك وما دينك ومن نبيك، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يسأل في قبره، فإن أجاب الجواب الصحيح نجا وأفلح وفسح له في قبره مد بصره وفتح له باب من الجنة، وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فإنه يضيق عليه قبره ويفتح له باب من النار ويفرش من النار ويضرب بمرزبة لو ضرب بها جبال الدنيا لصارت ترابا، يصرخ منها صرخة يسمعه كل شيء إلا الثقلان إلا الجن والإنس. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا تولوا عنه، ولكن ليس له استطاعة أن يذهب معهم فقد انتهى من الدنيا وأهلها، وإنما أمرنا أن ندعو له بالثبات، اللهم ثبته بالقول الثابت، تدعو له بالمغفرة والرحمة والجنة والنجاة من النار، وأن يثبته عند السؤال، اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ولكن لم يرد أن الدعاء يكون جماعية، واحد يدعو والبقية يؤمنون، هذا ما ورد. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هيا أنا أدعو وأنتم أمنوا، هو القدوة، قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وأقبح من ذلك من إذا وضعه في قبره قال يا فلان إذا جاءك الملائكة وسألوك قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلقنه بغششه حتى بعد الموت إن كان مؤمن، فالله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سيلهمه الجواب ولو لم يقرأ ولم يكتب حرفا ما دام مؤمن، وإن كان غير مؤمن لو عنده علوم الدنيا ما نفعته، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ما ينفع التلقين عند الموت بأن نردد عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى ما نقول قل، لا نقولها نرددها لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أما تلقين بعد الموت وفي القبر هذا ما ورد وليس له أصل، وإنما هو مبتدع ولا فائدة منه أبدا. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، يدل لذلك حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال المؤلف ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات.
0: نعم، يعني تشارك بالدفن بثلاث حثيات، يعني تملأ يديك تراب وتضعها في القبر تشارك. نعم.
1: قال ويستحب رفع القبر قدر الشبر.
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي، يعني وصى علي قال يا علي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، مشرف يعني مرتفعا، والقبر يرفع قدر شبر من أجل أن يميز عن سائر الأرض بأن هذا قبر، حتى لا يوطى عليه أو يداس أو يحفر أو يمتهن، شبر مسنم يعني يجعله سنام مثل سنام البعير، تكون علامة بأن هذا قبر، هذا هو المقصود. أما رفع كثير فإن هذا مكروه، ولأنه يخشى من أن يفتتن به ويظن الجهلة بأن رفع قبره يدل على رفع شأنه فيتبركون به كما يفعل بعض الجهلة في بعض القبور، والذين يبنون عليها أبنية ويسمونها مقامات، فهذا أمور، هذه أمور تخالف الإسلام وتخالف السنة، فلا ينبغي للإنسان أن يتعمد ذلك ويفعله. انظروا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أصحابه رضي الله عنهم وضعوه يعني ارتفاعه بقدر شبر مسنما، ليس بينه وبين القبور الأخرى فرق، إنما الفرق في القبور في داخلها، أما ظاهرها فهو سواء. نعم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يسأل يقول: بارك الله فيكم، ما المقصود بخيانة الله سبحانه وتعالى، وهل هي من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر؟
6: يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. خيانة الله بأن نشرك معه غيره ونعبد معه غيره ونجعل غيره بمنزلته في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والالتجاء إليه بأن نجعل مخلوقا بيد الخالق، تلك خيانة من رب العالمين. ومن خيانة رب العالمين ألا أن ننكر أسماء وصفاته وننفيها ونثبتها. ومن الخيانة لله تعطيل أوامره وارتكاب نواهيه. ومن الخيانة لله إضلال الأمة وتضييع أخلاقها والسعي في فسادها. ومن الخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الإيمان به وعدم تصديقه أو الشك في أخباره وعدم قبولها وتقديم الآراء الرجال عليها، فإن هذا من أنواع الخيانة. فإن الأمل تقضي منا الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص دين الله والإيمان برسول الله والسمع والطاعة له وتنفيذ سنته والبعد عما نهى عنه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فإذا عصينا الله ورسوله فقد خنا أمل الأمانة التي بيننا وبين الله وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرنا خوة لأماناتنا لأن مؤتمن الدين. قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالدين أمام أنك الأمة، خيانة الدين ألا يدعى إليه وأن تضيع الدعوة إلى الله، فتلك من خيانة الأمانة.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب البيوع. كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع. فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع، يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله.
2: شرع الله البيع وأحله لعباده لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا والتنعم إليه أحيانا.
1: كتاب البيوع.
2: وبدأ العلماء في البيوع بعد العبادات لأنها أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، وإلا فإن النكاح مثلا له علاقة بالمعاملة وعلاقة بالعبادة، لكن البيوع أكثر متعلقا بالنسبة للبشر، لأن الإنسان يحتاج إليها في أكله وشربه ولباسه ومسكنه ومركوبه ومنكحه وغير ذلك، فهي أعم تعلقا، ولهذا عقبها أهل العلم جعلوها عقب العبادة.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. مع الدرس 67.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عبد الله بن عمر قال: وفي رواية البخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. تصدق بأصلها أصل الأرض، ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل وغيره. يقول: لا يباع ولا يوهب، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ليس من كلام عمر وشرط عمر، ولكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يباع، والبيع هو المعاوضة، يعني لا يبدل بغيره على سبيل البيع. ولا يوهب هو إعطاؤه تضرعا بدون مقابل. ولكن ينفق ثمره، ينفق، وإذا أنفق الثمر فإن المنفق عليه يتصرف فيه كما شاء، لأنه ملك. فالثمر إذا يملك يباع ويوهب، ولكن الأصل لا يباع ولا يبقى ثابتا محددا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلم، وجه ذلك أن إثبات الوقتية دليل على ثبوت أصل الملك، لأنه لا يمكن أن يوقف أحد شيئا لا يملكه. وفي أيضا من فوائد الحديث استشارة أهل العلم والفضل، استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف، لأن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف. أما إذا كان وجه الصواب معلوما ووجه المصلحة معلوما فلا حاجة إلى الاستشارة، لأن الاستشارة للخلق كالاستخارة للخالق عز وجل، والاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ينبهم على المرء ولا يدري ما عاقبته ولا مصلحته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستخير الله في كل شيء، لكن إذا انبهم الأمر عليه تلجأ إلى الله تعالى بالاستخارة، واستعن بإخوانك بالاستشارة. ولكن هل تقدم الاستشارة على الاستخارة أو بالعكس؟ من العلماء من قال: استخركم ما استشر، من أجل أن تكون الاستشارة إذا أشير عليك برأي صار هذا دليلا على أن الله اختار لك هذا الرأي. ومنهم من قال: ابدأ بالاستشارة، ولكن الصحيح أنك تبدأ بالاستخارة أول، لأنه إذا التبس الأمر عليك وأنت صاحب الشأن فإن غيرك قد يكون مثله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستخارة إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه، ولم يأمر بالاستشارة. إذن الحديث مشروعية استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم عليه الإنسان من التصرف. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إنه لجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالإشارة مع أنه من أقرب الناس رأيا وأصحهم فهما، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون، يعني ملهمون. فعمر وكان مشكورا رضي الله عنه في إصابة الصواب، ومع ذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث اتهام الرأي، أن الإنسان لا يعجب برأيه بل يتهم رأيه، وهذا هو الذي أمر به عمر رضي الله عنه، قال: أيها الناس اتهموا الرأي. ثم استشهد لذلك بما جرى من صلح الحديبية، حيث عارض النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار، لأن عمر في صلح الحديبية كما تعلمون تأثر من الشروط وناظر الرسول عليه الصلاة والسلام وناقشه، قال له: ألست كنت تحدثنا أننا نطوف بالبيت؟ قال: بلى، ولكن هل قلت لك أنك تطوف به هذه السنة؟ قال: لا. قال: إنك عافي ومطوف به. وقال له: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: لم نعطي الثنية في دينه؟ لماذا نقول: من جاء منكم مسلما رددناه إليكم، ومن جاءكم منا فلا تردوه عليه؟ وهذا فيه غضاضة في ظاهره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما من جاءنا منهم مسلما وردناه فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فهو الذي اختارنا في هذا. هذا معنى الكلام في الجملة الأخيرة. ثم قال له: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصر. اللهم صل وسلم عليه. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وناقشه في ذلك، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. هذا الآن كان عمر عند المناقشة يرى أن رأيه أقوى، ولكن كان ما ثلثه النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب. المهم أن الإنسان ينبغي له أن يتهم رأيه، أن يتهم رأيه مهما كان من الذكاء والفتنة فهو ناقص. طيب، إذن فيه فضيلة عمر في إيش؟ في استشارة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا منقبة لعمر حيث اختار أن يتصدق أو أن يخرج أنفس ماله لله عز وجل، لقوله: لم أصب مالا هو أنفس عندي منه. وهكذا كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأوا المال الذي يعجبهم تصدقوا به، يتأولون قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كان له بستان قريب من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منه. ولما نزلت هذه الآية: وإذا أحب ماله إليه هذا البستان بيضها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرها، وإني أخرجه صدقة لله إلى الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخل دخل، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. صحيح والله، هذا الربح، ليس الربح أن تنمي مالك لجوارك، هذا الربح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فأنفقها أبو طلحة في قرابته وبني عمه رضي الله عنه. وهكذا عمر رضي الله عنه، هذا المال أنفق ماله عنده، أنفق ماله عنده، ومع ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أين يضعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن تتعلق نفسه بشيء من ماله، لأن أنفق يعني أطيب وأغلى، وهو مأخوذ من النفس لأن النفس تتعلق به، فإذا تعلقت نفسك بالمال فهذا من طبيعة الإنسان. ولولا طبيعة الإنسان وتعلق نفسه بالمال ما كان للإنفاق فائدة، لأن الإنفاق ما ليس بمحبوب أمر سهل، ما في شيء،
4: لكن الحقيقة أن المحب هو أن تنفق شيئا محبوبا لك، فحب الإنسان للمال أمر طبيعي لا يلام عليه، وإذا أدى ما أوجب الله عليه فيه فقد سلم منه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول عمر مرني ماذا أفعل بها، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه على تعبيره وقال افعل كذا لكان ذلك على سبيل الوجوب، لكنه خرج من ذلك بقوله إن شئت حبست أصلا، لئلا يلتزم عمر بما لا يلزمه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث ثبوت هذا النوع من التصرف، وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ويسمى عند العلماء الوقف، لأن هذا التصرف قريب. العادة أن الإنسان إذا تصرف بالشيء يخرجه من ملكه نهائيا، لكن هذا لم يخرج من الملك على سبيل الإطلاق، بل خرج خروجا مقيدا أصله ثابت ولكن ثمرته غير ثابت، يستغلها من هي له استغلالا كاملا ويملكها ملكا مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحديث الإنسان ماله وإن لم يملك سواه، يعني يجوز للإنسان أن يوقف جميع أملاكه. من أين تؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر، لم يقل لعمر هل لك مال غيره، فلما لم يستفصل علم أن الحكم إيش عام. ومن القواعد المقررة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. طيب، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في مرض الموت المخوف، فإنه لا يملك أكثر من الثلث، لا يملك أكثر من الثلث. ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق في ثلثي ماله منع، فقال بالشطر فمنع، فقال بالثلث فقال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا دليل على أن الإنسان المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر من الثلث. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الوقت مبني على البر. من أين يؤخذ؟ من قول تصدق، تصدق، والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. وعلى هذا فلو وقف على جهة إثم فإن الوقف يقع باطل. لو وقف بيته لأصحاب الأغاني والمعاد فالوقف باطل. ليش؟ لأنه ليس على جهة الإثم، على جهة المحرم. طيب، لو وقف بيته على الأغنياء لم يفسد، لأن الأغنياء ليس أهل الصدقة. طيب، لو وقفه على القرابة وفيهم أغنياء صح، لأن صلة القرابة بر وعبادة. طيب، لو وقف هذا الماء على المارين بالشارع صح؟ طيب، يمر في الشارع أناس كفار يشربون منه، لا يضر لأنهم يأتون تبع. ولهذا لو وقف على أهل الذمة فقط ما صح، لأن أهل الذمة كفار. لكن إذا وقف وقفا عاما على المار في الشارع مثلا فلا بأس. المهم أن نأخذ من هذا الحديث أن أصل الوقف مبني على إيش؟ على البر، على أن يكون طاعة لله. فإذا كان على إثم أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يقف، إلا إذا كان على معين فإنه يصح فيما هو على بر وفيما ليس على بر ولا إثم. فلو وقف على زيد وهو غني فهذا إيش؟ صحيح صحيح، لأنه ليس على جهة عامة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يباع الوقف، أن الوقف لا يباع لقوله لا يباع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يباع وقف، لا يباع، فلا يجوز بيع الوقف. ولأننا لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحديد. ما معنى التحديد؟ إلا حفظ، حفظ لا يتصرف فيه، فلا يجوز بيعه. طيب، لكن هل تجوز المناقلة به؟ يعني بمعنى أنه لو وقف بيتا هل يجوز أن يناقل به فيبدله ببيت آخر؟ الواقع لا يجوز، لأن المبادرة أو المناقلة بيع، البيع ما هو؟ مبادرة مال بمال. فإذا لو بدل هذا الوقت ببيت آخر فإنه لا يجوز حتى ولو كان هو الواقع. فلو أنه أوقف بستان الشرقي ثم بدا له أن ينقل الوقت إلى البستان الغرب فهذا لا يجوز، لأنه معاورة. وإن كان هو نفسه اللي أعوض، لكن ما دام أخرجه لله لا أرجع، إلا إذا دعت الضرورة إلى بيعه، مثل أن تتعطل منافذ كمسجد بنى مسجد لله وانتقل أهل الحج أو أهل البلدة كلهم انتقل، فهنا بيعه إيش؟ جائز. لماذا؟ للضرورة، لأن منافعه تعطلت. وكذلك لو وقف بيته وانهدم البيت وليس له ما يعمره به ففي هذه الحالة يجوز أن يبيع. لماذا؟ للضرورة، لأن منافعه المقصودة بالوقت تعطلت. واختلف أهل العلم هل يستجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة، يعني بمعنى أن ينقله إلى ما هو أنفع وأصلح. فمن أهل العلم من أجاز ذلك، ومنهم من منع ذلك. فمن منع هذا قال إن حديث عمر يقول لا يباع، لا يباع، وليس فيه استثناء. هذا دليل. قالوا ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الأوقات، إذ كل واحد يتراءى له أن المصلحة في نقله إيش؟ ينقله، فتمنع المناقلة بالباء، كما فعل مالك رحمه الله حين استأذنه الرشيد خليفة العفاء المعروف. استأذنه الرشيد أن يهدم الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم، قال له لا، لا تفعل، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء إنسان من الملوك قال أغيته، مع أن مصلحة فيما يبدو أن يعاد إلى قواعد إبراهيم. إذن يقول من منع المناقلة بالوقت ولو للمصلحة إن عموم حديث عمر ليس فيه استثناء. والتعليل سد للباب لئلا يتلاعب ناظر الأوقات فيه، يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيجيز أو يناقض، فسد الباب أولا. أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة استطعت أن يقاس عليها. أما الأدلة العامة فقالوا إن الشارع ينظر دائما إلى المصلحة، فما كان أصلح فإن الشارع لا يمنع منه، لأن أصل الشريعة كلها، لأن أصل الشريعة كلها مبني على إيش؟ على المصالح، على تحصيلها وتقليل المفاسد. إذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعة. أما الدليل الخاص فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهنا، فأعاد عليه فقال صلي هاهنا، فأعاد عليه الثالثة فقال له شأنك إذن. وهذا لا شك أنه تغيير للنذر، لكنه تحويل له من مقبول إلى أفضل. قالوا فإذا جاز تحويل النذر من المقبول إلى الأفضل فالوقت مثله، لأن الوقت التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه الجهة، فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل كذلك تحويل الوقت. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء. ما هو القضاء؟ المحاكم الشرعية، لئلا يتلاعب تناظر الأوقات، فلا بد من مراجعة المحاكم، وإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز هبة الوقت، لا تجوز هبة الوقت، يعني قيل له تبرعا دون عوض بقوله ولا يوخذ، حتى الواقف لا يجوز أن يهبه، حتى الواقف، طيب حتى الواقف لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه، ها؟ الواحد لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه، نعم لا يجوز، لأنه لو وهبه الموقوف عليه لملك عينه وجاز له أن يتصرف فيه، ولكنه يعطيه الموقوف عليه على أنه وقف لا على أنه هبة. ومن فوائد الحديث أن الهبة غير البيع، غير البيع، وجه ذلك أنها عطفت على البيع، والأصل في العطف المغايرة. ما المغايرة؟ يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، المعطوف غير المعطوف عليه. والغرض من هذا أننا إذا قلنا إن الهبة ليست بيعا فإنها لا توافق البيع في أحكام، يكون لها أحكام خاصة. فلو وهب الإنسان شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة فالهبة صحيح، ولو وهب شيئا في المسجد فالهبة صحيح، ولو وهب شيئا مجهولا فالهبة صحيح. فالمهم أننا إذا قلنا إن الهبة غير البيع صارت مفارقة له في أحكام، وهو كذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن اختيار عمر رضي الله عنه في تخطيط الوقت، حيث وقفه على جهات ينتفع بها المسلمون عموما: الفقراء، القربى، الرقاب، سبيل الله، ابن السبيل، الضيف. وإذا قارنا بين وقت عمر وأوقات الناس اليوم تبين الفرق العظيم. أوقات الناس اليوم يخصونها بالذرية، بالذرية، ثم مع تخصيص مياه بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية الذرية ما يوجب أن تتقطع الأرحام بينه وتحصل الشحناء والعداوة كما هو واقع. فإنه يحصل بين بني العم في أوقات جدهم مثلا من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بينه، فربما ينال الموقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من الإثم لأنه هو السبب. وقد حكى لي بعض الناس أن بني عم تخاصموا في وقت لهم، فقال أحدهم لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقت، أعوذ بالله. كيف؟ لأنه أحس بشيء عجز أن يتحمله من العداوة والبغضاء والخصومات، لكن وقفهما بعيد من هذا، بعيد من هذا الذي يوجب النزاع. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الصرف في هذه الجهات، أما الفقراء فظاهر والقربى كذلك ظاهر، لأن الصرف في القربى من باب صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال، حتى إن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وأما الرقاب فالفضل فيها ظاهر، لأن الشرع حث على العتق ورغب فيه، حتى إن من أعتق عبدا من العبيد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ممن أعتقه، وهذا فضل عظيم. وأما سبيل الله فواحد، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام، ويشمل الجهاد في القتال وفي العلم، كل هذا داخل في سبيل الله. وأما ابن السبيل فالصرف فيهم ظاهر أيضا، لأن ابن السبيل يكون منقطعا ليس معه شيء يوصله إلى بلد، انقطع بالسفر فهو في ضرورة إلى ما يوصله إلى بلد. وأما الضيف فالصرف فيه ظاهر أيضا، لأن الضيف مسافر نزل بك، مسافر نزل بك يحتاج إلى عناية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان من البلد واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكثير من الناس قد يخجل من أنه يبقى في السوق من مر مد يده إليه وقال أعطه، فإذا نزل الضيف على ناظر الوقت الذي أوقفه عمر كفاه المؤمن. والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادق، هل تجب أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال لا تجب لأن الضيف غير مضطر، ومنهم من قال بل تجب، وهو ظاهر النصوص أن الضيافة تجب إذا نزل بك الضيف وإن كان يوجد مطاعم أو فنادق. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
2: والأصل في البيوع الحل، لقول الله تعالى وأحل الله البيع، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البيع يعني الدليل، لأن الأصل هو الحل.
1: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المقلوب.
6: إجابات عن تساؤلات
0: في مسائل العبادات والمعاملات،
6: وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات.
7: يقول رجل اشترى أرض ليقيم عليها عمارة، وفي نيته أن يبيعها بعد انتهاء بنائها، ومكث في عمارتها 3 سنوات، يريد أن يخرج زكاتها، هل يزكي 3 سنوات أثناء عمارتها أم عن سنة واحدة بعد انتهائها وبيعها؟
8: ما دام أنه بنى ليبيع فما يعرفه ما كان عنده من المال عندما شرع في البناء، إن كان جميع المال الذي بنى به كان يملكه قبل بدء البناء فعليها الزكاة في كل سنة، وإن كان هذا المال يأتي دفعات فما كان عند بدء البناء يملكه ففيه الزكاة عند تمام حوله الأول ثم الثاني ثم الثالث، وما لا فكل قسط يزكى إذا تم حوله.
0: فقه العبادات وأحكام المعاملات.
5: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
6: إجابات عن تساؤلات في مسائل العبادات والمعاملات، وبيان لما فيهما من أحكام فقهية
0: عبر إيضاحات النيرات. فقه العبادات وأحكام المعاملات. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر ابن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم وغيره. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

0: وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال: من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: فقد كان السلف رحمهم الله يحذرون من جعل صفة من الصفات المأثورة في غير موضعها المشروع، كمن يرفع يديه في الدعاء على المنبر يوم الجمعة في غير الاستسقاء، مع أن رفع اليدين في الدعاء مشروع في غير هذا الموطن. روى مسلم في صحيحه عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. فكيف أيها الإخوة بمن يخترع في الرفع صفات لا أساس لها أو حركات لا أصل لها؟ ومن يتأمل أحوال الداعين يرى منهم عجبا في هذا الباب وأمورا غريبة جدا لم يأتي شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيها الإخوة أن بعض الداعين ينزل في رفعه ليديه مفرقتين أو مجموعتين إلى ما تحت السرة أو إلى السرة، ولا يخفى ما في ذلك من عدم المبالاة وقلة الاهتمام بهذا الأمر العظيم. ومنهم من يجعل يديه عندما يرفعهما مفرقتين رؤوس الأصابع إلى القبلة والإبهامان إلى السماء، ولا يخفى ما في ذلك من المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. ومنهم من يقلب يديه إذا رفعهما في الدعاء إلى جهات عديدة، أو يقوم بهزهما أو يحركهما حركات متنوعة. ومنهم من إذا دعا أو قبل أن يدعو يمسح إحدى اليدين بالأخرى أو ينفض يديه ونحو ذلك. ومنهم من يقبل يديه بعد رفعهما للدعاء وهذا أمر لا أصل له. ومنهم من إذا دعا مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، وهذا ورد فيه بعض الأحاديث إلا أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه في هذا إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة، انتهى. ومن الهيئات المحدثة في رفع اليدين تقبيل الإبهامين ووضعهما على العينين عند ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان أو غيره، وقد روي في ذلك حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من قال حين يسمع أشهد أن محمد رسول الله مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، ثم يقبل إبهامه ويجعلهما على عينيه لم يعمى ولم يرمد أبدا. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن هذا الحديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خزعبلات بعض المتصوفة أنهم ينسبون ذلك لقول الخضر عليه السلام. ومن الأمور المحدثة في ذلك ما يفعله بعضهم حيث يجمع أصابع يده اليمنى ويجعلها على عينه اليمنى وأصابع يده اليسرى على عينه اليسرى، ثم يهمهم بالقراءة أو الدعاء. ومن الأمور التي تفعل ولم تثبت أن بعضهم يجعل يده اليمنى على رأسه عقب السلام من الصلاة ثم يدعو، ويستندون في ذلك إلى ما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ويقول: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الغم والحزن. رواه الطبراني في الأوسط والبزار، وهو حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء في هذا الباب أن بعض المصلين قد يشير بالسبابتين في التشهد، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يدعو وهو يشير بإصبعيه السبابتين فقال له صلى الله عليه وسلم: أحد أحد. رواه الترمذي. ومن المخالفات في هذا الباب أيها الأخ المستمع أن بعض الداعين قد يخصص أوقاتاً يرفع فيها يديه بالدعاء دون مستند شرعي لذلك التخصيص، كمن يرفع يديه بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام، وكرفع اليدين عقب السلام من الصلاة المفروضة جماعياً أو كل بمفرده. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد صلاة الفريضة، ولم يصح ذلك أيضاً عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل له، انتهى. ومن ذلك أيضاً رفع الأيدي بالدعاء بعد سجود التلاوة، وكذلك رفعهما عند رؤية الهلال ونحو ذلك. والحاصل أيها الإخوة أن المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه لا يجوز الرفع فيها، لأن فعله سنة وتركه سنة، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر. والواجب على جميع المسلمين التقيد بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وترك ما سوى ذلك.
0: فإني قريب.
2: وإذا

0: فإني قريب.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: شذرات من محاضرات،
3: شذرات من محاضرات،
2: شذرات
3: في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
3: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
3: شذرات من محاضرات.
4: والتلاوة يراد بها ثلاثة أمور: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة الحكمية العملية. أما التلاوة اللفظية فأن يقيم الإنسان حروف الكتاب الذي أنزل، وأما التلاوة المعنوية فأن يقيم معناه، أي معنى الكتاب الذي أنزل، وذلك بأن يفسره بما أراده الله عز وجل لا بهوى نفسه، فلا يحرف الكلمة عن مواضعه. وأما التلاوة الحكمية العملية فأن يؤمن بأخباره ويقوم بأوامره ويتجنب نواهيه. يتلونه حق تلاوته، أي التلاوة الحق، فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أولئك يؤمنون به، يعني هؤلاء هم الذين يؤمنون به حقا. وأما من لم يتلوه حق تلاوته إما في اللفظ أو المعنى أو في الحكم والعمل فإنه لم يؤمن به، وقد نقص من إيمانه به بقدر ما نقص من تلاوته. وبين عز وجل في هذه الآية أن من كفر بالكتاب الذي آتاه الله إياه فإنه خاسر، خسر الدنيا والآخرة خسرانا كاملا إن كان لم يؤمن به إطلاقا، وخسرانا ناقصا إن كان آمن به على وجه ينقص الإيمان، لأن الله تعالى حكم عدل. فمن كان معه الإيمان كله فله الربح كله، ومن كان معه الكفر وليس معه إيمان فله الخسران كله، ومن كان معه إيمان وكفر فله الربح فيما آمن والخسران فيما كفر.
2: شذرات من محاضرات،
3: شذرات من محاضرات،
2: شذرات
3: في مجالس عامرة بالعلم النافع
2: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
3: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
2: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
3: شذرات من محاضرات.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
6: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: فمن كان يريد حقا الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعد.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع
2: الإسلام ما في جماعات، جماعة الإخوان ولا جماعة التبليغ ولا صوفية ولا شيعة، فيه كتاب وسنة.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل
3: الذي ينحرف في عقائده وفي مناهج حياته عن باب الله سنة رسول الله، فإنه مشاق للرسول عليه الصلاة والسلام وإنه متبع لغير سبيل المؤمنين.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع السلف على التوحيد وعلى العقيدة، هذا شرف ومدح، فنحن نفتخر ونسأل الله أن يجعلنا على مذهب السلف وأن يثبتنا عليه ولو فارقنا منه. إنما نجمع الناس، إنما نجمع الناس، نحن ندعوهم إلى مذهب السلف والعقيدة الصحيحة، فإن استجابوا والحمد لله، وإن أرادوا المفارقة فهم وما اختاروا لأنفسهم.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.
5: توفر اللين والرفق في الدعوة والرفق بالناس والمدعوين، فالسلفيين مشهور عنهم فيما أراه أنا الشدة وقلة الرفق في الدعوة، فهذا رأيي أنا.
6: طيب نعم. أنت منهم؟
5: أرجو ذلك.
6: ترجو ذلك؟
5: نعم.
6: أنت منهم يعني أنت سلفي؟
5: نعم.
6: طيب أنت من هؤلاء السلفيين المتشددين؟
5: لا أزكي نفسي و...
6: لا
5: أنا شيخ أقصد، أنا أقصد سمة بارزة.
6: القضية الآن ليست قضية تزكية، قضية بيان واقع، وقضية كما قلنا أنه أنت الآن تثير هذا السؤال هو من أجل التناصح.
5: نعم.
6: فأنا لما بسألك فأنت من هؤلاء المتشددين، ما يرد هنا موضوع أنا لا أزكي نفسي، لأنك تريد أن تبين الواقع. بمعنى لو سألتني هذا السؤال بقول لك أنا فيما أظن لست متشددا، لكن هذا لا أعني أنني أزكي نفسي، لأني أخبر عن واقعي.
5: نعم.
6: ففكر في السؤال. ما أظن السؤال؟
5: نعم
6: والله السؤال. طيب.
5: وجوابي شيخ مثل جوابك.
6: نعم.
5: جوابي مثل جوابك.
6: إذن لا يصح أن نطلق أن السلفيين متشددون، والصواب أن نقول بعضهم متشددون. واضح إلى هنا؟
5: طيب.
6: فإذا نقول أن بعض السلفيين عندهم أسلوب في الشدة، لكن ترى هل هذه الصفة صفة اختص بها السلفيون؟ فإذا ما الفائدة وما المغزى من مثل هذا السؤال؟ هذا أولا.
5: نعم.
6: وثانيا، هل اللين الذي قلنا هو الواجب، هل هو واجب دائما وأبدا؟
5: أبدا لا.
6: فإذا لا يصح لك ولا لغيرك أن تصف أولا، يعني نخرج بالنتيجة التالية، لا يجوز لك ولا لغيرك أن تصف طائفة من الناس بصفة تعممها على كلهم جميعا. وثانيا، لا يجوز لك أن تطلق هذه الصفة على فرد من أفراد المسلمين سواء كان سلفيا أو خلفيا في حدود تعبيرنا، إلا في جزئية معينة.
5: نعم.
6: ما دام اتفقنا أن اللين ليس هو المشروع دائما وأبدا. نعم. فنحن نجد الرسول عليه السلام قد استعمل الشدة التي لو فعلها السلفيون اليوم لكان الناس ينكرون عليه أشد الإنكار. مثلا لعلك تعرف قصة أبي السنابل أظن اسمه الذي ابن بعكك أي أبو السنابل، تذكر هذه القصة؟
5: لا لا لا.
6: امرأة مات زوجها وهي حامل فوضعت، فكان بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضعها لولدها. فيقول الحديث وهو في صحيح البخاري أنها بعد أن وضعت تشوفت للخطاب وتجملت وتكحلت، فرآها أبو السنابل وكان خطبها لنفسه فأبت عليه، فقال لها لا يحل لك إلا بعد أن تنقضي عدة الوفاة كقاعدة وهي 4 أشهر و10 أيام، وهي فيما يبدو أنها امرأة تهتم بدينها، فما كانت منها إلا أن تجلببت وسارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال لها أبو السنابل، فقال عليه السلام كذب أبو السنابل. هذا شدة أم لين؟
5: نعم شدة.
6: شدة ممن؟ من أبو اللين.
5: نعم.
6: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. إذن ليس مبدأ اللين بقاعدة مضطردة كما اتفقنا آنفا، وإنما ينبغي على المسلم أن يضع اللين في محله والشدة في محلها. كذلك مثلا كما جاء في مسند الإمام أحمد لما خطب عليه الصلاة والسلام خطبة، قام رجل من الصحابة وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وعده. شدة أم لين؟
5: أسلوب قول النبي صلى الله عليه وسلم،
6: يعني هذه أنا أسميها حيدة لأنك ما أجبتني كما أجبتني من قبل، لما قلت لك أبو السنابل قال له علي في حقه كذب أبو السنابل، شدة أم لين؟ قلت شدة.
5: هذه شدة نعم.
6: وهذه الثانية
5: فقط بين له قال أجعلتني لله ندا يستفسر.
6: هذه حيدة بارك الله فيك. أنا ما أسألك بين أم لم يبين، أنا أسألك شدة أم لين. لماذا الآن اختلف منهجك في الجواب؟ من قبل ما قلت بين له لما قال له كذا أبو السنابل، هو بين، لكن هذا البيان كان بأسلوب هين لين كما اتفقنا أنه القاعدة، أم كان فيه شدة؟ قلت بكل صراحة كان فيه شدة. الآن ما عدا عما بدأ في السؤال الثاني،
5: السؤال الثاني لم يقل له كاذبا أو قال أجعلتني لله ندا.
6: الله أكبر، هذا أبلغ في الإنكار بارك الله فيك.
7: شيخنا قال كمان
6: بئس
7: الخطيب وأنت في
6: الوقت مسلم، في قضية أخرى. نعم تذكر هذا الحديث، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد إيش غوى. قال بئس الخطيب وأنت، شدة أم لين؟ المهم بارك الله فيك، في هناك أسلوب لين وفي هناك أسلوب شدة. الآن بعد أن اتفقنا أنه ليس هناك قاعدة مضطردة على طول، لين لين لين على طول، شدة شدة على طول، إذن تارة هكذا وتارة هكذا. الآن حينما يتهم السلفيون بعامة إنهم متشددون، ألا ترى أن السلفيين بالنسبة لبقية الطوائف والجماعات والأحزاب هم يهتمون بمعرفة الأحكام الشرعية وبدعوة الناس إليها أكثر من الآخرين؟
5: لا شك
6: فيه. لا شك، بارك الله فيك. إذن بسبب هذا الاهتمام الذي فاق اهتمام الآخرين في من هذه الحيثية، الآخرون يعتبرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان مقرونا باللين هذا شدة، بل بعضهم يقول هذا مش زمان اليوم، بل بعضهم غلا وطغى وقال البحث في التوحيد يفرق الصفوف اليوم. فإذا بارك الله فيك، اللي بدي أصل معك إليه هو أن القضية قضية نسبية، يعني إنسان ليس متحمسا للدعوة وخاصة للدخول في الفروع التي يسمونها بالقشور أو أمور ثانوية، فهو يعتبر البحث ولو كان مقرونا بالأسلوب الحسن يعتبره شدة في غير محلها. لا ينبغي، وأنت سلفي مثلنا، لا ينبغي أن تشيع بين الناس ولو هؤلاء الناس القليلين الآن، وتذكر أن السلفيين متشددون، لأننا اتفقنا بعضهم متشدد، وهذا لا يخلو حتى الصحابة فيهم اللين وفيهم إيش المتشدد. ولعلك تعرف قصة الأعرابي الذي هم بأن يبول في المسجد، فماذا هم به الصحابة؟ هموا بضربه. هذا لين أم شدة؟ شدة. لكن ماذا قال لهم الرسول؟ دعوه. فإذا قد لا يستطيع أن ينجو من الشدة إلا القليل من الناس، لكن الحق هو أن الأصل في الدعوة أن تكون على الحكمة والموعظة الحسنة، ومن الحكمة أن تضع اللين في محله والشدة في محلها. فأن نصف إذن خير الطوائف الإسلامية التي امتازت على كل الطوائف بحرصها على اتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح بالشدة هكذا على الإطلاق، ما أظن هذا من الإنصاف في شيء، بل ومن الشرف في شيء. أما أن يقال فيهم، فمن الذي يستطيع أن ينكر مدام الصحابة فيهم من كان متشددا في غير محل الشدة؟ فأولى وأولى في الخلف من أمثالنا، خلف بالمعنى اللغوي، أن يوجد فينا متشدد. ثم الآن نتكلم عن شخص بعينه، هب إنه هين لين، هل ينجو عن استعمال الشدة في غير محلها؟
5: لا أبدا.
6: فإذا بارك الله فيك، القضية مفروغ منها. وإذ الأمر كذلك، فما علينا غير أن نتناصح. إذا رأينا إنسانا وعظ ونصح وذكر بالشدة في غير محلها ذكرناه، فقد يكون له وجهة نظر، فإن تذكر فجزاه الله خيرا، وإن كان له وجهة نظر سمعناها منه وينتهي الأمر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
7: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير

0: مصيرا.
1: فيثق الناجي الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه، هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الشريف السلفيون الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة، وكل فرقة تخالفهم هي متوعدة بالنقص.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل.
3: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من تمسك بالسنة وتقيد بأحكامها وانضبط بضوابطها فهو على منهج أهل السنة والجماعة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب
4: اتباع. إذا كثر الاختلاف وكثرت المناهج المتعددة المختلفة المتفاوتة، فطريق السلامة والنجاة أن يبحث الإنسان عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه بذلك يحصل طريق السلامة ويحصل طريق النجاة. فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع.
5: فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية.
2: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
10: يسأل، يقول
11: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
12: يسأل عن الأضحية، يقول هل يجوز ذبح الطلي المخصي ضحية أو لا يجوز؟
13: نعم، يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية.
12: نعم،
13: حتى إن بعض أهل العلم رجحه على الفحل، قال لأن لحمه يكون أطيب، والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل لكمال أعضائه وأجزائه، وهذا أفضل لطيب لحمه. وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين.
2: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول ماذا يفعل؟
8: يقول السائل
10: يسأل، يقول
11: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.
15: يقول تعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد.

ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون. فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله وخوفهم نقم الله وذكرهم بآيات الله وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم جزاء موفور وثواب مذخور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به، فقال الكافرون عنه إن هذا لساحر مبين، أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفههم وعنادهم. فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون.

يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله. ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين. فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزه خاضعون لعظمته وسلطانه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. ذلكم الذي هذا شأنه، الله ربكم، أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال، ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. فاعبدوه، أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية. أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام؟ فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال:

إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي فقال: وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه، ليجزي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات بالقسط، أي بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده، وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم، أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

أثبت من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيهما من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة.

يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حصلوها ومن أي جهة لاحت ابتدروها، قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست دار ممر يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود.

أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار، أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال:

يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة، يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنة النعيم. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم، أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاقتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون.

دعواهم فيها سبحانك اللهم، أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليه من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام، أي كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه سلام. وقد قيل في تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك إلى آخر الآية أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال، فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين.

وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم. وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يؤمنون بالآخرة فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله.

0: وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره.
1: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه،
0: أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضره فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين أي المتجاوزين للحد ما كانوا يعملون.

يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله. وهذه سنته في جميع الأمم،

0: ثم جعلناكم أيها المخاطبون خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا والآخرة، وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: وعن المقدام ابن معدي كرم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. ما ملأ، ما نافية، وملأ فعل ماض، وعاء مفعول ملأ، شرا صفة، ومن بطنه واضح. طيب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الإنسان يملأ الأوعية، يملأ الإناء حليبا ليشربه الناس. طيب، هذا ولا غير طيب؟ طيب، يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب، لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن، هذا لا تملأ، فما ملأت وعاء شطا منه. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء، لأنه مقر الطعام والشراب، ويسمى المعدة. يقول الرسول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي من معدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم، وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرغ، المعدة معمل، معمل يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب، لا بد أن يتعب. ولهذا قال بعض الناس: لا تأكل طعاما على طعام، فإن إدخال الطعام على الطعام من المهلكات. ومثل ذلك قال: لو أعطيت عملة، رجال يعملون عملا، وقلت اعملوا هذا، وهو عمل مذنن يعني متعب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت اعملوا، ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدعوا العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة، ولهذا نقول لا تملأها. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر ومرض الغم ونحو ذلك إلا بأسباب الكثرة، كثرة الأكل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب. الآن كم يقدم لك على الغداء من نوع؟ نعم، لا، ثلاثة قليلة، لكن بعض الناس ثمانية تسعة. نعم، هذه الأغذية تختلف، ويختلط الغذاء، يختلط الدم، جسم مركب من عدة أغذية، ويصعب علاجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله، وهو حق، قال: ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم معالجة، لأن معالجتهم لا تحتاج إلى تعب. طيب، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لها يعني أسباب كثيرة، لها مفاسد كثيرة. وفي آخر الحديث: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو العدل، هذا هو العدل. الطعام يحتاج إلى شراب، ولهذا يقول: كلوا واشربوا، اجعل الطعام له الثلث والشراب الثلث، وثلث للنفس لتتنفس ويتسع نفسك. وهذا لو أننا مشينا عليه ما أصبنا بالأمراض إلا أن يشاء الله، لكن هذا من أسباب الوقاية. ويذكر أن بعض الأوروبيين لا يشبعون في الأكل، لكن يكثرون عدد الوجبات. الآن نأكل ثلاث مرات، هم يأكلون خمس مرات، لكنهم لا يكثرون الأكل. وهذا هو الترتيب الصحيح، كل قليلا وإذا جعت فكل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان، وجه ذلك أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. ومنها أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى، النهي عن ملء البطن لأنه موجب للأذى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به. بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل أكل كثير يملأ بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من, من, من, من الطعام من ملء البطن، ثم بعد ذلك يطلب أشربة تهضم. اللهم المستعان. الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة ويروح يدور ما يطهرها به، من الأصل لا تكتب. طيب، فإن قال قائل: أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد أكل أو قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟ بلى، لكن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وهذا شيء نادر. والرسول عليه الصلاة والسلام عذره من أجل أنه كان جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أحيانا يجعل للمرء ما يقابل حاله التي عليها التي كان عليها حتى يعرف قدر حكمة الله ونعمته، كما فعل مع جابر. جابر رضي الله عنه كان معه جمل قد أعيا تعب، وأراد جابر أن يسيبه ويتركه، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الجمل ودعا له، فانطلق الجمل يمشي حتى كان في سابق القوم، وكان بالأول في أخريات القوم، وأراد أن يسيب أي سمين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه. ثم قال له: بعنيه بأوقية. فقال: لا، كان بالأول يريد أن يسيبه، والآن ما امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو السبب أيضا، الرسول هو السبب في أنه صار يمشي قويا، ومع ذلك أبى، لكنه قال: بعني. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه متمسك به، يعني لما رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به باعه عليه. لما وصل المدينة أعطاه الثمن، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكرم وهذا الامتحان أراد أن يمتحن هذا الرجل، كان بالأول مشفقا، يعني كان في الأول كارها لهذا الجمل، ثم صار راضيا به، ثم باعه، ثم جاءه الجمل والثمن. وأصل شراء النبي عليه الصلاة والسلام له من أجل الاختبار والامتحان. نعم، لا نروح كثير. طيب، إذن نقول مما ينبغي الإنسان أن يأكل إيش؟ ثلثا، ويشرب ثلثا، ويتنفس بثلث. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائما، لكن النادر لا حكم له. يعني لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحيانا فلا بأس، أما أن تجعل هذا بيدنك لا.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: كيف يكون الإنسان متوكلا على الله؟
6: المتوكل على الله هو أن يكون عابدا لله، مطيعا لله، مؤدي لفرائض الإسلام، مبتعدا عن المنكرات والمعاصي، لأنه عرف الله وعرف عقابه وعرف ثوابه، فازداد خوفا منه ورجاء لما عنده، فتوكل عليه في أداء الواجبات وترك المحرمات، يرجو فضله وإحسانه وكرمه وجوده.
3: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
2: تريد من فضيلتكم توجيه للأخوات المسلمات في حياتهم فضيلة الشيخ؟
3: نعم، الأخوات المسلمات لهن مكانة عظيمة في الإسلام. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلهن مكانة في المجتمع ومكانة في الدين، وهن مكلفات مثل الرجال في الجملة. والوصية أن يتقين الله سبحانه وتعالى في عبادتهن وأداء الفرائض، وأن يتقين الله جل وعلا في طاعة الزوج، وأن يتقين الله جل وعلا في تربية الأولاد وحفظ البيت عند غياب الزوج. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن المهم أيضا محافظتها على الستر والعفاف والحياء والحشمة، إذا خرجت أن تخرج بالآداب الشرعية، لا تتجمل، لا تتعطر، لا تتبرج بالزينة في الثياب وغيرها، تكون ساترة لجسمها، لا يظهر منها شيء، تبتعد عن الاختلاط مع الرجال، وتحرص على أن تكون صائنة لنفسها من عبث العابثين، أن تلتزم الحجاب، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومعنى يدنين من جلابيبهن أي يغطين وجوههن بطرف الجلال الكبير أو الشيلة أو الغطاء على الرأس تضفيه على وجهها، ليدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفاف ويعرفن بالعفة فلا يطمع فيهن الفساق. فدل على أن ترك الحجاب سبب للأذى، إذا لم يروها متحجبة فإنهم يؤذونها بمراودتها وبطلب الفعل ما لا يجوز منها. فالحجاب فيه صيانة للمرأة من الأذى، من أذى الفساق والمنافقين والذين في قلوبهم مرض.
1: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
5: هذه رسالة أيضا يقول فيها، يسأل عن تطليق المرأة لزوجها. يقول: أقدم لكم سؤالي هذا حول ما يلي: هل يجوز في شريعتنا الإسلامية أن المرأة تطلق زوجها دون أسباب به؟ وهل من الممكن لزوجها أي يحق لها الزواج بعد ذلك؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
6: ليس في الشريعة الإسلامية أن المرأة تطلق الرجل، وإنما الرجل هو الذي يطلق المرأة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قال فإن طلقها، إلى أن قال فإن طلقها. يا أيها نعم، الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء، إلا أن المرأة يكون بيدها الفسخ إذا وجد سببه كفوات شرط اشترطته لنفسها وهو من الشروط الجائزة، فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ. وكذلك أيضا لو وجد به عيب يمنع كمال العشرة فإنه يحق لها أن تطالب بالفسخ لوجود هذا العيب إذا لم ترضى به، وأما بدون سبب شرعي فلا يمكنها أن تفسخ النكاح. إذن فالطلاق من النساء ممتنع بكل حال، وأما فسخهن للنكاح بمعنى أن المرأة تفسخ النكاح الذي بينها وبين الرجل فهذا جائز إذا وجدت أسبابه الشرعية.
5: نعم.
4: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل، الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو 3 أو 2 أو 3 حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه، ومن سعى على 3 بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو 2 بنتان أو 2 أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ.
0: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تدبروا آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته مع الدرس الرابع عشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون

0: كنتم تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة، سورة الطور، وهي مكية بالاتفاق، يعني نزلت في مكة قبل الهجرة، فيها عظات وبينات تذكير. فالله سبحانه وتعالى في أولها أقسم وحلف بمخلوقات عظيمة من مخلوقاته الدالة على قدرته على كل شيء، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل، والحلف بغير الله شرك، كما صح في الأحاديث: إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف من المخلوق إلا بالله.

سبحانه وتعالى، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والمخلوق لا يعظم إلا الله جل وعلا. فقوله سبحانه وتعالى والطور، الواو واو القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. والله بالله تالله. والطور مراد به الجبل الذي تنبت به الأشجار، تنبت فيه الأشجار. أما الجبل الذي لا تنبت فيه أشجار فيسمى جبلا فقط، فكل جبل تنبت عليه الأشجار فهو طور. ولكن المراد بالطور هنا طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام، وناديناه من جانب الطور: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. فهو المراد بهذه الآية، وهو طور سيناء. وسيناء صحراء أضيف إليها الجبل لأنه فيها، فرقا بينه وبين غيره من الجبال. وهو مجرور بواو القسم والطور، وهكذا دائما المقسم به مجرور بحرف القسم: والله بالله تالله. فحرف القسم من حروف الجر دائما وابدا. وكتاب مسطور، كتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق، وقيل المراد به الكتاب المنزل، وهو يشمل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. أقسم الله بالكتاب المنزل. مسطور يعني مكتوب، مكتوب ومسطر في رق، فتح الراء على المشهور من القراءات في رق، والرق هو ما يكتب عليه من الجلود أو الأوراق، فما يكتب عليه فهو رق. وكانوا في الأول يكتبون على الجلود أكثر ما يكتبون عليها قبل أن يظهر الورق، في رق منشور أي مكتوب. والبيت المعمور، البيت المعمور في السماء مثل البيت المعمور في الأرض وهو الكعبة. البيت المعمور في السماء للملائكة يطوفون به ويدخلونه، كما أن المسلمين يطوفون بالبيت العتيق ويصلون إليه، فهو معظم ومحل عبادة للملائكة عليهم السلام. في السماء السابعة، وقيل في السماء الدنيا، وقيل الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والذي في السماء الدنيا بيت العزة، وكل منهما متعبد للملائكة، وهو بحيال الكعبة المشرفة يعني بحذائها في السماء. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والبيت المعمور معمور بالعبادة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، هذا يدل على كثرة الملائكة. فعمارة البيوت، بيوت الله، إنما هي بالعبادة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. تكون بالعبادة
لا بالزخرفة والأصباغ والألوان والكتابات والنقوش، إنما عمارتها بالعبادة، وهي تبنى البناء الحسي لتؤوي العباد فيها وتكنهم من الحر والبرد والمطر، هي تبنى، لكن بناؤها الحقيقي إنما هو بالعبادة والبيت المعمور والسقف المرفوع. السقف هو ما علا وارتفع، مراد به هنا السماء، مراد بها هنا السماء، فالسماء هي السقف، سقف الأرض، جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالسماء سقف الأرض وبناؤها، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، السقف المرفوع، مرفوع عن الأرض، بينه وبين الأرض مسيرة 500 سنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء من السماوات السبع 500 سنة. هذا يدل على اتساع هذا الكون، يدل على اتساع هذا الكون. فالمرفوع معناه المرتفع فوق الأرض وفوق الخلائق، السقف المرفوع. والبحر المسجور، البحر في الأصل هو الشق في الأرض، ويراد به هنا الشق الذي يمتلئ بالماء. والمسجور قيل معناه المملوء بالماء، وقيل معناه المسجور يعني الممنوع من أن يغمر الأرض، ممنوع أن يغمر الأرض، فالمسجور يعني الممنوع من أن يسيح في الأرض ويغمرها ويغطيها بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقيل المسجور معناه الموقد بالنار، لأنه في يوم القيامة يسجر البحر، يعني يوقد كما تسجر التنور، يعني توقد، ففي يوم القيامة تسجر البحار نارا، كما قال تعالى وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت نارا. والبحر المسجور، هذه إقسامات من الله جل وعلا للتوكيد، وإلا فهو سبحانه وتعالى صادق ولو لم يقسم، وإنما أقسم للتوكيد وقطع شبه المشبهين. المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، وقوع العذاب الذي يكذب به المجرمون. إن عذاب ربك لواقع، أي حاصل لا محالة، حاصل لا محالة في وقته وفي أجله، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا جاء أجله حصل بلا شك ولا ريب. فهؤلاء الذين يستعجلون العذاب، هذا من طغيانهم وجهلهم، وهذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون للرسل ائتنا بعذاب الله كنت من الصادقين، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فالله جل وعلا جعل لوقوع هذا العذاب وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشكرون. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إذا وقع فإنه لا يقدر أحد على دفعه ورده، فإنهم في الدنيا يتخذون الوقايات ويتخذون الموانع التي تمنع من المكروه
ولكن في الآخرة ما في شيء يدفع العذاب، لا حصون ولا جنود ولا سلاح ولا قوة، لا شيء يدفع العذاب إذا وقع يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، أي لا أحد يقدر على رفعه أو الهروب منه أو التحصن منه أو الابتعاد عنه، لا أحد يقدر، ما له من دافع. متى يقع؟ يوم تمور السماء مورا، يوم ظرف منصوب الظرفية، والعامل فيه واقع، واقع يوم تمور السماء مورا، عند قيام الساعة، عند قيام الساعة تمور السماء، يعني تتشقق إذا السماء انشقت، تتفطر إذا السماء انفطرت، تكون السماء كالمهل أي كالفضة المذابة، هذه السماء القوية المتماسكة السميكة التي كففها كما في الحديث 500 عام، كفف السماء 500 عام كما في الحديث، تتفطر وتتشقق لأمر الله سبحانه وتعالى وتتقطع إذا أمرها الله سبحانه وتعالى، وذلك من شدة الهول. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، جبال الرواسي الثابتة في الأرض يأتي عليها يوم تتقلع من وصولها وتكون هباء منثورا، تكون كالعهن أي الصوف المنفوش من رقتها، هي جامدة صلبة، إذا جاء الهول والقضاء والقدر صارت رقيقة، صارت مثل العهن المنفوش، وتكون هباء منثورا. إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا، هباء غبار. ويوم نسير الجبال، سيرها الله سبحانه وتعالى، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وذلك من شدة الهول. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا، يذر الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وذلك للحشر، حشر الخلائق على ظهر الأرض، فلا أحد يختفي من وراء جبل أو بوادي أو شجر، قاعا صفصفا ما أحد يحصل له يختفي أو يلول. الجبال تسير وتنسف وتدك حتى تكون كأنها لم تكن وكأنها لم توجد، لأن أجلها قد انتهى، أجلها قد انتهى، وانتهت الدنيا بما فيها وحانت الآخرة، فالذي أوجدها قادر على أن يغيرها سبحانه وتعالى. وتسير الجبال سيرا، إذا حصل هذا فويل يومئذ للمكذبين، ويل وعيد، هذا وعيد من الله، وقيل هو واد في جهنم، وقيل هلاك، ويل هلاك يومئذ، أي إذا حصلت هذه الأهوال فويل يومئذ للمكذبين الذين كانوا يكذبون الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويل لهم من عذاب الله عز وجل، يكذبون الرسل ويقولون أنتم سحرة وكذبة وما فيه عذاب ولا فيه قيامة ولا بعث ولا نشور. فإذا حصل، إذا وقعت الواقعة
ليس لوقعتها كاذبة، حينئذ وقعوا في الويل والثبور والعياذ بالله. فويل يومئذ للمكذبين بالبعث والنشور، مكذبين للرسل، مكذبين لكتب الله عز وجل، ويل لهم، فقد حل بهم ما يوعدون. فويل يومئذ للمكذبين. من هم؟ الذين هم في خوض في الدنيا يخوضون، يخوضون ويترددون فيما جاءت به الرسل. بعضهم يقول سحر، وبعضهم يقول كهانة، بعضهم يقول هذيان مجانين، بعضهم يقول أساطير الأولين، فهم يخوضون بالباطل بدل أن يؤمنوا ويصدقوا ويستعدوا، أمضوا وقتهم في الخوض الباطل والعياذ بالله. يلعبون، خلقوا للعبادة وخلقوا للعمل الصالح، لكنهم صاروا يلعبون، اشتغلوا باللهو واللعب ونسوا الآخرة والعياذ بالله. هم لم يخلقوا للعب واللهو وإضاعة الوقت، إنما خلقوا لأمر عظيم لم ينتبهوا له. ولما نبهوا لم ينتبهوا، بل كذبوا بذلك والعياذ بالله. الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون ويلعبون في هذه الدنيا، ولم يعملوا للآخرة، فويل لهم حين ذاك. ويل لهم يوم يدعون، أي يدفعون بقوة ويساقون بعنف. يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دع، يدفعون إليها بعنف وقسوة، لا رحمة ولا هوادة، تدفعهم الزبانية والعياذ بالله. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ساقون إليها ويدفعون إليها، ولا أحد يتخلص من الزبانية. يوم يدعون، الدع هو الدفع، فذلك الذي يدع اليتيم يعني يدفعه ويقسو عليه ولا يرفق به ويرحمه. فالدع هو الدفع بقوة. يوم يدعون إلى نار جهنم، إلى نار جهنم. جهنم من أسماء النار، ومن أسمائها سقر والهاوية وسجين والنار غير ذلك، والقارعة وغير ذلك، فلها أسماء كثيرة، منها جهنم والعياذ بالله. إلى نار جهنم، فنار جهنم من إضافة الموصوف إلى صفته، نار جهنم. دعا مفعول مطلق، مصدر ليدعون، يدعون دعا باب التأكيد، كما تقول ضربته ضربا شديدا، مفعول مطلق أو مصدر مؤكد لفعله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ثم يقال لهم من باب التبكيت والتوبيخ: هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، هذه جهنم التي كنتم في الدنيا تكذبون بها، لما أنذرتكم الرسل من النار ضحكتم وسخرتم، قلتم ليس فيه جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور، إن هي إلا حياتنا الدنيا. هذه جهنم، هذه إشارة إلى النار حاضرة، نار حاضرة يرونها. هذه جهنم
التي كنتم بها في الدنيا تكذبون الرسل لما أخبروكم بها وتكذبون بها فلم تعملوا للخروج منها والفرار منها. الآن هذه أمامكم كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت الأول كان يخبر عنها إخبار وهي من علم الغيب، هي من علم الغيب، لكن إذا بعث الناس من قبورهم صارت من علم الشهادة، شاهدونها بأعينهم، يشاهدونها بأعينهم. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يقولون هذا سحر، ما جاء به الرسول هو من باب السحر، يقول هنا جنة ونار، هذا سحر. أفسحر هذا؟ أو الله أعلم هل هذا الذي أمامكم خيال ولا حقيقة؟ هو خيال أو حقيقة ناصعة واضحة؟ فهم كانوا في الدنيا يتهمون الرسل بالسحر والكذب وغير ذلك من الأوصاف الذميمة، فيوبخون يوم القيامة. أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ أم بمعنى بل أنتم لا تبصرون، يعني في الدنيا ما كنتم تبصرون البصيرة، البصيرة النافعة، وتعلمون أن ما أخبرت به الرسل فإنه هو الحق وأنه لا بد منه وأن الرسل صادقون مصدوقون لا يقولون على الله إلا ما يعلمون. أم أنتم لا تبصرون؟ ما كان عندكم بصيرة وإيمان وتصديق لهذا الموقف الذي أنتم واقعون فيه؟ فهذا ليس بسحر، النار حقيقة ليست بسحر، لكن أنتم ما كنتم تبصرون في الدنيا وتؤمنون بالغيب، تستعدون لهذه النار لما ينجيكم منها، بل كنتم تضحكون وتستهزئون وتسخرون، فهذه العاقبة الوخيمة والعياذ بالله. وهذا التوبيخ أشد عليهم، هذا التوبيخ من تعذيبهم والعياذ بالله. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، اصلوها أي ادخلوها، ادخلوها وهي تصلاكم من فوقكم ومن تحتكم ومن أيمانكم وشمائلكم، غمرتهم النار وتصلاهم من كل ناحية ولا مفر لهم منها. والصلي هو تعذيب بالحرارة الشديدة. اصلوا فاصبروا أو لا تصبروا، الصبر ما هو نافعكم شيء. يمكن في الدنيا الإنسان يصبر على المكاره وعلى المشاق وينتظر الفرج، لكن هذه ما منها فرج ولا مخرج، سواء صبرتم أو لم تصبروا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. الصبر لا ينفعهم حينئذ، نصبر على حرها وعذابها أو لا تصبروا، سواء عليكم الأمران، الصبر وعدم الصبر، ليس هناك حيلة العياذ بالله، سواء عليكم صبركم وعدم صبركم. الدنيا يمكن الإنسان
يتقوى بالصبر ويتسلى بالصبر وينتظر الفرج، لكن الصبر في النار ما لها فائدة. سواء تصبر أو لا تصبر سواء عليه. قال الله جل وعلا: إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا الذي حاق بكم ووقعتم فيه إنما هو بسبب أعمالكم الكفرية والشركية والإلحادية. ما ظلمناكم، فالله لا يعذب إلا من يستحق العذاب، ولا ينعم إلا من يستحق النعيم بسبب الأعمال، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا حصر، حصر في أن هذا الجزاء إنما هو بسبب أعمالكم، لم تعذبوا بأعمال غيركم أو تعذبوا بغير سبب، لا، إنما الذي عذبتكم أعمالكم التي شغلتكم بالباطل في الدنيا في خوض يلعبون، هذه عاقبتهم والعياذ بالله. إنما تجزون ما كنتم تعملون، لا ظلم من الله جل وعلا، لا يعذب أحدا بغير عمله أبدا، وإنما يجازي الناس بأعمالهم التي قدموها باختيارهم في الدنيا وإرادتهم وطوعهم. فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، وكل سيلاقي جزاء ما عمل من خير أو شر. والله قص علينا هذا في القرآن من أجل أن نستعد له قبل أن يقع. هذا من رحمته بنا أنه بين لنا ما أمامنا وما سيكون من أجل أن نستعد له ونعمل للخلاص منه ونعمل للجنة. هذا ما أراده الله جل وعلا من هذا البيان الذي كأنك تشاهده، كأنك تشاهده. وهذا سيحصل لا محالة، فخلص نفسك قبل أن يفوت الأوان، تب من ذنوبك وأكثر من حسناتك، واستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، ولا تضيع حياتك في اللهو واللعب والغفلة والإعراض مع المكذبين ومع الضالين ومع المنافقين والكافرين. لا تلهو ولا تلعب ولا تغفل ولا تنسى، بل كن دائما على استعداد. إنما تجزون ما كنتم تعملون، فلا يعذب أحد لغير ذنب، ولا يعذب بعمل غيره، ولا يظلم من عمله شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فهذا هو خبر الله جل وعلا في هذه الآيات وفي غيرها، كأنك تشاهد المستقبل وتعاينه تماما. فإن كنت من أهل البصيرة فإنك تستعد لهذا اليوم، أما إن كنت من الذين لا يبصرون فإنك ستلاقي مغبة إهمالك وقبيح أعمالك، والله جل وعلا لا يظلم أحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.

0: أكبر آياته تفسير لآيات وسور مختارة من سور المفصل لفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
1: والمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه بين السور، وقيل سمي المفصل لأنه لم يدخله النسخ، لم يدخله نسخ. وكل المفصل في موضوع التوحيد وإقامة الأدلة على ذلك.
0: ليدبروا آياته.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
5: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: مسألة الولا والبراء أمر مهم جدا، يجب أن نوالي من والى الله ورسوله، وأن نعادي من عاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. اليهود كفروا بما جاءنا من الحق، النصارى كفروا بما جاءنا من الحق أو آمنوا به كفروا به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والآن لا أظن أن يهوديا أو نصرانيا لم تبلغه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا قليلا، فقد قامت الحجة وبانت المحجة ولا عذر لأحد. وأهم شيء أكرره عليكم أن يكون في قلوبكم محبة الله ورسوله ومحبة من يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه الله ورسوله وكراهة من يكرهه الله ورسوله. يجب علينا هذا، وإلا كان إيماننا ناقصا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، وأن يجعلنا نحب من أحبه الله ورسوله ونكره من كرهه الله ورسوله، وأن يهيئ لهذه الأمة الإسلامية من أمرها رشدا، إنه على كل شيء قدير.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
4: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
5: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
3: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت الله الحرام، في بلده الحرام، في هذا الشهر الحرام. وأقول إن دين الإسلام الحق قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، وحث على التآخي والترابط والاجتماع. لذا شرع من مناهج التوحيد وشعائر التعبد ما يعين على تحقيق ذلك وتعميقه. فالإله المستحق للعبادة واحد، والنبي الخاتم المعصوم صلى الله عليه وسلم واحد خاتم الأنبياء، والقبلة التي يصلي المسلمون إليها واحدة، والصراط المستقيم واحد، وخلق الله النفس أو الناس من نفس واحدة. كل ذلك ترسيخ وتأكيد على ضرورة العناية بهذا الأصل في هذا الباب، ألا وهو وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. وهنا ألمح إلماحة بارك الله فيكم، إلى أن المرأة يلحظ إذا ما تدبر آيات الكتاب العزيز، يلحظ أمراً مهماً، وهو أن أكثر الآيات آيات الكتاب العزيز أكثرها في ذم الاختلاف والافتراق، وكذلك في التحذير من أسبابه المفضية إليه، وهي أكثر عدداً من الآيات التي تأمر بالاجتماع والاعتصام بحبل الله المتين. وليس في هذا إشكال، إذ الأصل هو الاجتماع على الحق والاعتصام بحبل الله تعالى ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. أما مفارقة الحق ومفارقة الاجتماع وإيجاد الفرقة فهذا طارئ على الأصل ناشئ، لذا فهو مهدد خطير لهذا الأصل. يلمح إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الدليل على إبطال التحليل، قال رحمه الله: الوجه الرابع والعشرون أن الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها. ثم أخذ في تعريف هذه القاعدة وبيان أقسامها، وذكر جملة من شواهدها نحو من 30 شاهدا، ثم قال: 27 أنه صلى الله عليه وسلم سن الاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك، مع كون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصول الصلاة الأصلية. لماذا هذا كله؟ قال: لما في التفريق من خوف تفريق القلوب وتشتت الهمم. ثم إن محافظة الشارع على قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذات البين وزجره عما قد يفضي إلى ضد ذلك في جميع التصرفات لا يكاد ينضبط لكثرته، وكل ذلك يشرع لوسائل الألفة وهي من الأفعال، وزجر عن ذرائع الفرقة وهي من الأفعال أيضا. بناء على هذا وانطلاقا من هذا، سأتناول الكلام في موضوع هذه المحاضرة حسب ما يتيسر وييسر الله لنا من الوقت فيها، أن أتناول الكلام عليها من أوجه 5. الوجه الأول في بيان معنى الافتراق، في بيان معنى الافتراق. والوجه الثاني في حكم الافتراق والفرقة. والوجه الثالث في ذكر بعض أسباب الافتراق. والوجه الرابع تنبيه فيه بيان حقيقة الاجتماع. والأخير والخامس الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بخير. فأما الأول وهو في بيان معنى الافتراق، فالافتراق في اللغة مصدر الفعل افترق، الثلاثي المزيد. أصل المادة الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل على تمييز وتزييل بين شيئين. ثمة كلمات قليلة شذت عن هذا الأصل، ولهذا الأصل أبنية كثيرة، لكن الكلمة هذه تدل على فصل بين شيئين وانقسام بين جزئين وقطع بين جهتين. وهذا الفصل والقطع والانقسام يكون حسياً ويكون معنوياً. أما في الاصطلاح فالمراد بالافتراق هو التفرق والاختلاف في الدين، هو التفرق والاختلاف في الدين. قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في نزهة الأعين النواظر باب القطع: القطع في الأصل الفصل بين المتركبين، ثم يستعار في مواضع تدل عليها القرينة. وذكر رحمه الله بعد هذا أن بعض المفسرين ذكر أن القطع في القرآن يأتي على 11 وجهاً، 11 وجهاً. والذي يفيدنا في هذا هو الوجه الخامس، حيث قال أن القطع مما ورد في معناه أو وجهه في القرآن التفرق في الدين، ومنه قوله تعالى في الأنبياء: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي أرادوا تفرقة أو أرادوا تفرقة في الأديان. ونحو هذا قرر الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه الإحكام. أما الوجه الثاني فهو حكم الافتراق أو الفرقة. أقول بارك الله فيكم: إن شريعة الإسلام الطاهرة جاءت بتحقيق مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وهذه المصالح العليا لا يجوز بحال أن يتم الإخلال بها من أي أحد كان. فجرم الشرع المطهر وعظم شناعة من حاول الإخلال بهذه الأصول والمصالح العظام، وبين ما يترتب على هذا الإخلال بها من الفساد الذي يلحق الناس في معاشهم ويشوش عليهم في حياتهم. وإن من هذه المصالح العظام والأصول الكبرى التي جاءت الشريعة برعايتها وتأكيدها وتعظيم إثم من أخل بها وجوب الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة والاختلاف. وتأكيداً لهذه القاعدة الكبرى والمصلحة العظمى هيئ الشرع الأسباب التي تقوي بنيان هذا الائتلاف وتشد من عضد هذا الاجتماع. فصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة يتحقق فيها الاجتماع في اليوم والليلة 5 مرات، والاجتماع الأسبوعي في يوم الجمعة، والاجتماع السنوي في صلاتي العيدين. والزكاة تمثل أيضا التكافل الاجتماعي والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع. صيام رمضان يوحد الأمة بأعماله في ليله ونهاره،
8: والحج التقاء سنوي لأجناس شتى من أماكن متباعدة، يلقى المسلم أخاه المسلم من أقصى الدنيا أو أدناها، فيبادره التحية والسلام، ويعيش معه في أخوة وألفة ووئام. وفي المقابل، إن من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الفرقة والاختلاف في الدين. لذا بعد هذا التمهيد أقول: من تأمل نصوص الشريعة في الوحيين يلحظ أن نصوصها في هذا الباب جاءت على أقسام، فتارة تأمر بالاجتماع أمراً صريحاً وتنهى عن الفرقة نهياً صريحاً، وتارة تأمر بما يحصل به الاجتماع والائتلاف، وتارة تنهى عن أسباب التفرق والاختلاف، وتارة تمدح وتثني على الاجتماع والألفة، وتارة تذم الاختلاف والفرقة بشتى صورها وأسبابها. ولعلي أدلل وأذكر أدلة في هذا المقام، فمن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الحافظ الإمام ابن جرير رحمه الله يريد بذلك تعالى ذكره: تمسكوا بدين الله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، إلى أن قال: وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً، وذلك سبب اتفاق الكلمة، ذلك الالتزام بالوحيين اعتقاداً وعملاً سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره ثلاثاً، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا الحديث: الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الإمام البغوي رحمه الله: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة، كل الأنبياء على ذلك عليهم الصلاة والسلام. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف بالجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. من الأدلة أيضاً قول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنها على شيء. وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما روى الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الفرقة الناجية من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتهى. هذا الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. قال: وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاة علات ديننا واحد، هذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام المتأخر، وما خالف ذلك فضلال أو فضلالات وجهالات وآراء وأهواء الرسل براء منها، كما قال تعالى: لست منهم في شيء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن النصوص بارك الله فيكم بما يحصل به الاجتماع والائتلاف قول الله جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بيّن وجه الاستدلال من هذه الآية الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم حيث قال: هذه الآيات تضمنت وصف المؤمنين بقيامهم بما أوجب الله عليهم من الإيمان والتوكل وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله والاستجابة لله في جميع طاعاته، ومع هذا فهم مجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فهذا هو تحقيق التقوى ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب وندبهم إلى العفو والإصلاح. لا شك أن العفو والإصلاح سبب لجمع الكلمة ورأب الصدع ووأد أسباب الافتراق والاختلاف. ومن الأدلة أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، والحديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في المسند والدولابي في الكنى وغيرهم، وهو حديث صحيح. ذكر هذا الحديث الإمام ابن رجب رحمه الله عند شرحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا

مقتدي البزار أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. ونقل عن الإمام الحسن أنه قال المصافحة تزيد في الود. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أسباب يحصل بها الاجتماع والائتلاف فيكون أو فيكون الناس بذلك إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. وفي الصحيح عند البخاري أن ابن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية وسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بخلافها فجئت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، يعني بأنه قرأ قراءة بخلاف ما سمعت منك. قال ابن مسعود فعرفت في وجهه الكراهة، عرف في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام الكراهة، وقال كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين ابن مسعود وصاحبه لأن كلا القارئين كان حسنا فيما قرأ، وعلل ذلك أي عليه الصلاة والسلام بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. فماذا فهلكوا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف. ومنها أيضا ما جاء في الصحيح عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. قال ابن بطال رحمه الله في الحديث الحض على الاتفاق لما فيه من ثبات المحبة والألفة والتعاون على الحق. قال ابن حجر قوله وتطاوعا أي توافقا في الحكم ولا تختلفا. لماذا؟ قال لأن ذلك يعني الاختلاف لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف أتباعكما فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة، والمرجع في الاختلاف إلى ما جاء به الكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. قال الإمام ابن رجب رحمه الله قوله ولا تباغضوا نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، يعني حظوظ النفس وأمورها ووسخ الدنيا ونحو ذلك من حب الزعامة والرياسة والتصدر وغير ذلك من الشهوات الظاهرة أو الخفية، وإنما نهى المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله بل على أهواء النفوس، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. خرجه مسلم. ثم قال وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد

0: صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى أن قال: ولهذا المعنى هو قطع أسباب التدابر، حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء، ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس، ورغب الله في الإصلاح بينهم كما قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى أن قال رحمه الله: وأما البغض في الله، قد تقدم أنه نهى المسلمين عن التباغض في غير الله، وأما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي، وليس داخلا في النهي، إلى أن قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، هذا مأخوذ من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا فيما بينهم بما يوجب التآلف، بما يوجب تآلف القلوب واجتماعها، ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وهذا من ذلك. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل لأخيه النفع، أن يوصل لأخيه ماذا؟ النفع، وأن يكف عنه الضرر. ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم، يعني أنه لا يجوز لك أن تظلم، هذا لا يخص أن المنع خاص بالمسلم، بل هو محرم في حق كل أحد مسلما كان أو غير مسلم. وهنا أنبه بارك الله فيكم أن النصوص الواردة في ذم الاختلاف والفرقة والتي تنهى عن ذلك إنما هي في اختلاف التضاد لا في اختلاف التنوع، فالأول مذموم والثاني يحصل ويقع فيما يسع فيه الخلاف بين أهل العلم في مسائل العلم مما لم يرد فيه نص، وهي محل أنظار العلماء واجتهاداتهم، والكل منهم راغب في أن يصل إلى الحق ولم يعقد الولاء والبراء على اختياره. قال العلامة القرطبي رحمه الله مستنبطا من آية آل عمران: واعتصموا بحبل الله، قال: الثانية قوله: ولا تفرقوا، يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم، إلى أن قال: ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعاً لهم من التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع، فإن ذلك ليس اختلافاً، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والاجتماع أو الجمع، وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع، وما زالت الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث، انتبه، وهم مع ذلك متآلفون.
1: وقال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز قوله ولا تفرقوا يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله تعالى. هذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد، وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، انتهى كلامه. وبناء على الذي ذكرنا من النصوص وأقوال أهل العلم ظهر لك أيها الموفق بإذن الله تعالى حكم ماذا؟ حكم الفرقة والافتراق، وأن هذا الفعل محرم بنص القرآن والسنة، بنص القرآن والسنة. ثالثا أو الوجه الثالث ذكر بعض أسباب الافتراق. سبق من النصوص التي أوردنا جملة منها أن التفرق حرمته الشريعة الإسلامية، ومما لا شك فيه أن الوقوع في التفرق له أسباب، مما لا شك فيه أن الوقوع في التفرق والاختلاف له أسباب أدت إليه. ولما كان الاختلاف والافتراق في أمر الدين محرماً فكذلك كل ما يؤدي إليه يأخذ حكمه، كل ما يؤدي إليه يأخذ حكمه، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد. ولا أظن أن الوقت يسع هذا الأمر المتعلق بالأسباب، أسباب الافتراق يحتاج إلى لقاءات لشرحه وإيضاحه واستيعابه، فالأسباب كثيرة. ولذا قلت أن الآيات التي تذم وتنهى أكثر كما ذكرت هذا في صدر الكلام، لكني أذكر بعضا من الأسباب بما يسعفنا به المقام. السبب الأول الجهل بالشريعة والابتداع في الدين. إن من أعظم أسباب الافتراق والاختلاف هو الجهل بشرع الله المطهر علماً والجهل به عملاً، وكذلك الابتداع في دين الله تعالى. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال افترقت اليهود على 71 فرقة، الحديث في حديث الافتراق، كلها في النار إلا واحدة. الجهل أيها الإخوة داء قاتل فتاك مهلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج فالعلم والعدل أصل كل خير، والظلم والجهل أصل كل شر. ونحوه قرر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. لذا تجد أن انتشار البدع وانتشار الفرق والنحل إنما بسبب ضعف العلم وجهلهم بالشرع والسنة. وقد ربط الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين ضعف نور النبوة وظهور البدع، فقال رحمه الله في رسالته المباركة التدمرية قال وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، قويت البدعة. وقال أيضا في موطن آخر كما في مجموع الفتاوى للعلامة ابن قاسم رحمه الله ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف. فإذا ظهرت البدع والفرق ماذا صار في الناس؟ التفرق والتشرذم والبعد عن منهاج النبوة. ومما يدل على ذم الجهل وأنه سبب للفرقة قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ومنها قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال جل وعلا: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. ويقول جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام الأصبهاني قوام السنة في الحجة: والحقيقة هذا النقل من نفائس النقول. قال رحمه الله: وما أشبه الليلة بالبارحة. وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف، لأنهم لزموا واعتصموا بالوحيين. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، جهمية، مرجئة، معتزلة إلى آخره. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. إلى أن قال: فإنا وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اختلفوا في أحكام الدين فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين ونظروا فيما أذن لهم فيه، فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل كثيرة. ثم ذكر أمثلة من هذه المسائل، مسألة الجدة ونحو ذلك. ثم قال: فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح، وبقيت بينهم أخوة الإسلام، ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. فلما حدثت هذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى النار ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزاباً، فانقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة. فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدثت من المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضاً بالكفر. ويعطيك الآن قاعدة: فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا
0: فلم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقا. اختلفوا في المسائل، وجهات النظر تباينت بناء على ماذا؟ على استنباطاتهم من الأدلة والقواعد العامة. فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا تفرقا، مراد بالتفرق الأول التفرق في القول، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها، والأخذ بقول من تلك الأقوال لا يوجب تبديعاً لا تكفيراً، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة. فكل مسألة حدثت فاختلفوا فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها وأن يعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك، في التمسك بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. فقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل هذا الكلام جيدا، ليس هو كلام يمشي ويعبر، وقف معه وتدبر فيه جيدا. من الأدواء والأسباب التي تسبب الفرقة هو قرين للأول، وهو اتباع الهوى، وهذا السبب من أعظم أسباب الضلال والانحراف عن الحق. واعلم أن الهوى لم يرد في القرآن إلا مرادا به الذم، فقد أخرج الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بسند صحيح عن الإمام طاووس ابن كيسان أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا عابه. إلا إيش؟ عابه. فمن ذلك قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين تعليقا على الآية هذه، قال: المقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل، فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض، أو أن يقع في العمل بخلافه، أو أن يقع العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. فالأول البدع، والثاني اتباع الهوى، وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء. بهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات، فالأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات، ولهذا كان السلف يقولون احذروا من صنفين: صاحب هوى فتنته فتنته أو فتنه هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه. ثم قال: وفي صفة الإمام أحمد أنه قيل في صفته عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلى أن قال: فقوله فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. وقوله خضتم كالذي خاضوا، إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات، وكثيراً ما يجتمعان. فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله. والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم، ويخوض كخوضهم، وأن لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم. وعقد فصلاً أو باباً كاملاً الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين، عقد فصلاً كاملاً في كتابه روضة المحبين، وهو الباب 29 في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى، هكذا عنوان الباب. وذكر رحمه الله 50 أمراً تعين المرء، إن أراد الله به خيرا تعينه على ترك اتباع ماذا؟ الهوى. قال رحمه الله أعني الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: إن اتباع الهوى يطمس نور العقل، يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب، ويصد عن اتباع الحق، ويضل عن الطريق المستقيم، فلا تحصل بصيرة العبرة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، والباطل بالحق، فأنى له الانتفاع، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. قال الإمام ابن تيمية في التحفة العراقية: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعاً لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. وقد ذكر الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثاً له طرق عديدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 مهلكات و3 منجيات. فقال: 3 مهلكات شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث. وفي الحقيقة أنك لو تدبرت مواطن الافتراق وافتراق الأمة تلحظ أن أصول المعارضين لأهل السنة والحق ومحاربتهم للهدى إنما منشأه من اتباع الهوى. ولا يخفى عليكم حديث رأس الخوارج لما قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اعدل يا محمد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما يتعلق بأمر الخوارج وأول ظهورهم ونحو ذلك، ثم قال: فكان مبدأ البدع هو الطعن بالسنة، أو الطعن في السنة بالظن والهوى، كما طعن إبليس
1: في أمر ربه برأيه وهواه. لذا أهل العلم كانوا يسمون أهل البدع بإيش؟ بأهل إيش؟ أهل الأهواء، أهل الأهواء. من الأسباب بارك الله فيكم الكبر والحسد والغضب. حقيقة إن هذه الأمور ناشئة عن اتباع الهوى، سواء هوى شهوة أو هوى شبهة، فتجد المفارق للحق الذي جعل وأسس لهذا الافتراق تجده متكبراً حاسداً لمن خالفه، مبغضاً للحق وأهله، يقرب من وافقه على هواه ويبعد من لم يوافقه على هواه. قال الإمام ابن القيم في الفوائد: أركان الكفر أربعة، الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها. لك أن تتخيل كيف تتجذر في المرء. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر بعض الأمور التي تعين إن شاء الله لمن أراد الله به خيرا في أن يتفلت من هذه الأمور المهلكة. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: قال أبو عثمان النيسابوري: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، إلا لكبر في نفسه. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم في الصواعق المرسلة الوجه 46: إن المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطان وبغير علم، وأخبر أن مصدر تلك المجادلة كبر واستكبار عن قبول الحق مما يرون أنهم أعلم منهم، ممن يرون أنهم أعلم منهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة، إذا كان عندها شيء من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منها وحصل لها به نوع رئاسة ومال، فإذا جاءها من هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته، عارضته بما عندها من العلم وطعنت فيه فيما عنده بأنواع المطاعن. قال تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول رحمه الله: هؤلاء، ويبين أن سبب ردهم للحق الذي ظهر هو الكبر والاستكبار. ولتعلم أن الحاسد والمتكبر مصروف عن الهداية للحق وعن اتباع آيات الله تعالى ومنقاد للباطل. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة: قال طائفة من السلف أمنع قلوبهم عن فهم القرآن، عن فهم ماذا؟ القرآن. وقال رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: من عُرِض عليه حقٌ فردَّه فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. الأمر الرابع بارك الله فيكم الغلو. منهج الغلو منهج مرفوض شرعا وعقلا، وهو مخالف لنص الوحيين ومخالف للعقل السليم والفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها. ما سلك قوم هذا السبيل إلا ضلوا وأضلوا، إذ دين الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. سبب للمروق من الدين والوقوع في البغي والتشرذم والافتراء، أعني الغلو، وسبب لظهور البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل هذا الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله، ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ونظراً لكون الغلو قد وقع في أمم سابقة وكان سبباً في ضلالهم، جاءنا التحذير من الوقوع فيه. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواءهم، أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو في الدين، فقال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه غداة العقبة وكان على راحلته: هاتي التقط أو القط لي. قال: فالتقطت له حصيات هن حصى الخذف. قال: فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء، يعني فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، المراد بهم المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، قاله النووي رحمه الله. وبوب الإمام البخاري في الصحيح فقال: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. لا تظن أنه إذا ما كنت على السنة أنه لا يمكن أن تقع في الغلو، لا، هذا ممكن أن يقع المرء فيه، ولذلك دائما يطلب العبد من ربه أن يثبته على الحق حتى يلقاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم، فعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه الأمر الرابع أسباب عديدة وكثيرة، لعل هذا القدر يكفي في ذكرها نظراً للوقت، أظن مضى لنا ساعة. الوجه الرابع تنبيه في بيان حقيقة الاجتماع. أقول لأن البعض يفهم أن الاجتماع اجتماع كيفما اتفق، لا، الاعتصام بحبل الله له حقيقة، وأن الاجتماع في أمر الدين لا يكون على حساب الدين. فالله جل وعلا لم يطلق لنا الأمر بالاجتماع كيفما اتفق، بل أمرنا بالاعتصام بحبله والاجتماع على الحق. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر في آية آل عمران وحديث مسلم الذي مضى. تحقيق هذا الاجتماع إنما يكون بتجريد التوحيد لله تعالى وتجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام والتزام طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن هذا هو الصراط المستقيم وهو سبيل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: الاعتصام به نوعان، اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياذ وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه، هذا نوع أو قسم. والثاني اعتصام بوحيه، وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علماً وعملاً وإخلاصاً واستعانةً ومتابعةً واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة. وتقدم أيضاً أني ذكرت لكم كلمة العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره لما قال: وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: لأنه صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم لا محالة، فيجب علينا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عما عنه سكت. إذا علمت هذا وأدركته تماما، علمت القاعدة الأساسية في اجتماع كلمة المسلمين وسبب حصول تآلفهم، وأن هذا هو الحل الوحيد الصحيح لمأساة الفرقة التي تقع أو وقعت بين المسلمين، وأن أي حل تلفيقي آخر بأي صورة كان خرج عن هذا لن يفلح ولن ينجح. خاتمة. قال العلامة السعدي رحمه الله، قال العلامة السعدي رحمه الله في رسالة نفيسة له أسماها درة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، قال: المثال الثالث، يعني من محاسن الإسلام، ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف على هذا الأصل الكبير من نصوص الشريعة الكتاب والسنة شيء كثير، وقد علم كل من له أدنى معقول منفعة هذا الأمر وما يترتب عليه، يعني تحقيقه، وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية وما يندفع به من المضار والمفاسد. ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق هذا أصلها الذي تدور عليه، كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل، إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم، أنه روح دينهم. انتهى كلامه رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وعفو وكرمه وجوده أن يجمع كلمة المسلمين قادة وشعوبا على الحق والهدى والسنة والرشاد، وأن ينصر السنة وأهلها في كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدعوة السلفية هي دعوة، هي الدعوة الحقة، لا تلتزم أو لا تنسب إلى شخص محدد، إنما هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم طريقة أصحابه وأئمة الهدى من بعده. فهم سلف لك وهم سلف صالح، هم سلف صالح. فمن يقول إن الدعوة السلفية بأصولها العلمية الصحيحة وقانونها الراجح الصحيح سبب للفرقة، هذا ما عرف السلفية أصلا، لم يعرف الدعوة السلفية حقا. كونه يخطئ بعض الناس هذا ثانيا، كونه يخطئ بعض أفراد من الناس ممن ينتسب إلى الدعوة، لا تحمل الدعوة السلفية تبعات أخطاء الناس ومن ينتسب إليها، فهؤلاء بشر وهم غير معصومين من الوقوع في الخطأ، ولا يكاد يسلم من الخطأ أحد. فإذا ما وقع مسلم مثلا ما في كبيرة من الكبائر مثلا، هل نجرم الإسلام؟ ما يجوز. وهل نقول إن الإسلام يدعو إلى فعل هذه الموبقات ويدل ويحث عليها؟ كلا، هو خطأ وفرد أخطأ فيه، وجاءت الشريعة ببيان ما يتعلق به من عقوبات وزواجر تخص هذا الفعل، وهكذا. فالدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة لا تفرق، وإنما تجمع، تفرق بين الحق والباطل نعم، تفرق بين السنة والبدعة نعم، تفرق بين الشرك والتوحيد نعم، تفرق بين الهدى والضلالة نعم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته الحق التي جاء بها والهدى، فرق الله به بين الحق والباطل، وبين الإسلام والشرك، وبين الهدى والضلال. فإذا كان يريد السائل هذا المعنى فهذا هو جوابه، إن كان لا، أن هذه الدعوة الآن، الدعوة السلفية في وقتنا الحاضر هي سبب للتفريق، كلا، وخطأ بعض أفرادها لا يعني ذلك خطأ الدعوة نفسها. وكما قلت في بدء الجواب، هذا ماله ولا والنظر في هذه الدعوة، أولم ينظر إلى جماعة الخوان المسلمين الذين أفسدوا العبادة والبلاد وضيعوا الاعتقاد وضيعوا مبادئ الشرع، وكل ما يجرون خلفه ويركضون وراءه هو الوصول إلى الكراسي بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة، ففعلوا كل ما يحلو لهم من محرمات وموبقات وغير ذلك، ولا تسل عما في صفوفهم من النصارى أو الروافض أو غيرهم أو الحلولية أو قل ما شئت مما تلمه هذه الجماعة الدسيسة أو المدسوسة على أهل الإسلام. وكذلك الجماعات الأخرى كجماعة التبليغ أو ما كان من جماعة الإخوان فرع السرورية وغيرها كثير وكثير، ما ينظرون له ويؤصلون له ويؤججون الناس حوله، أما يسبب فرقة هذا؟ ما شاء الله، يجمعون الناس، يجمعونهم على ماذا؟ على قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولهذا تجد في صفوفهم نصارى أو روافض أو حلولية أو اتحادية أو غير ذلك أو أصحاب طرق،
0: وهكذا
1: هؤلاء لا يفرقون. أهل السنة المحضة هم الذين يفرقون. هذا انعكاس وانقلاب في الموازين وقول على الله بغير علم. فلا يجوز أن ينسب إلى الدعوة السلفية المباركة هذه ماذا؟ الأخطاء التي قد تقع من بعض أفراده. أنت تريد الناس كلها معصومة؟ ما في أحد يسير على هؤلاء بشر، هؤلاء بشر يصيب الإنسان منهم ويخطئ، وكل ابن آدم خطاء. هذا سائل آخر يقول: نرجو منكم توجيه بعض الطلاب بالرفق بإخوانهم إذا رأوا منهم خطأ وعدم تصنيفهم مباشرة بعدم التثبت منهم. يا إخوة بارك الله فيكم، ذكرنا في هذا اللقاء ما يتعلق بذم ما جاءت الشريعة بذمه من الافتراق والتشرذم والتدابر والتقاطع والتشاحن. كونوا عباد الله إخوانا بارك الله فيكم. كيف كان الصحابة؟ كيف كان أئمة الدين من التابعين ومن سلف ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالح؟ كانوا على اختلاف في رأي فقهي أو نحو ذلك، مع هذا متآلفين، متآخين، متحابين. ما هذا بارك الله فيك؟ يعني من يفعل هذا بعدم الرفق، أنت ما تريد من أخيك أن يخطئ؟ إيش تريد يعني يمشي كيف؟ ملك؟ تريد أن يكون ملكا؟ لا يمكن، هو بشر ما يمكن أن يكون ملكا. وطلبك أن يكون ملكا هذا اعتداء وتعد، ولا يجوز هذا. وبما أنك تعتقد أنه بشر من البشر وليس ملكا، فضلا أن يكون نبيا معصوما، فهذا يعني أن الخطأ إيش؟ وارد. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا أخي، الإمام البخاري على جلالة قدره وعلو منزلته وسعة حفظه، ها وهو أمير المؤمنين في الحديث، يخطئ يا أخي، أخطأ. يعني في بعض الرجال لما ترجم لهم في التاريخ الكبير، ها فجاء من؟ ابن أبي حاتم، ألف ماذا؟ بيان خطأ البخاري في تاريخه. وجاء الخطيب رحمه الله جمع ما عند البخاري وكذلك ابن أبي حاتم في التاريخ الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو هكذا. فالخطأ وارد بارك الله فيك، ولسنا في مقام أن نقول لا يخطئ أحد. كيف تعامل أهل العلم مع هذا الخطأ؟ أعذرهم، ويعذر أخوك وترفق به وانصح له. لا، ليس بالضرورة أن تنصح وأن يقبل منك، ليس بالضرورة. فلا تبذل النصيحة على شرط القبول. قد تظن أنه أخطأ أو تظن أن ما فعله هو خطأ، تفهم، قد يكون الوضع هو الصحيح وليس خطأ، وفهمك هو الخطأ. وهذا وارد وكثير. إذن يجب أن تعرف ويجب أن تهدأ، تعامل مع إخوانك تعاملا راقيا. كيف تحب أن يتعامل الناس معك؟ كلما تقع في زلة ولا هفوة ولا غلطة ولا نسيان مباشرة، جاءتك الأصوات، وجلدوك وآذوك وتكلم، إيش هذا؟ هذه ما صارت أخوة ولا صار ماذا؟ تعاون على البر والتقوى. كيف تريد من الناس أن تتعامل معك؟ سؤال، اسأل نفسك، تريدهم أن إذا ما وقعت في خطأ تحملوك وبينوه لك؟ ما لم يكن في جانب حق الله تعالى يجب أن ترجع عن هذا. أما الأمور الأخرى مما يقع من الناس في معاملة ولا في تعامل ولا مع جار ولا مع أخ ولا مع صديق، معاملات أو تصرف خاطئ سهوا ونسيانا، تريد أن يتلطف معك في النصيحة، افعل هذا معه، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه كما قال عليه الصلاة والسلام في مسلم. عامل الناس فيما تحبهم أن يعاملوك به،
0: أنت تحب الناس أن يعاملوك بهذه الصورة الفظة والغليظة والجافة؟ هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله إلا مريض. إذن عاملهم بنفس الأسلوب يا أخي، إيش الذي يمنعك؟ حاطب رضي الله تعالى عنه وقصته في الصحيح كما تعلمون، فعل ما فعل رضي الله عنه، ومع هذا لما أتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه أو له؟ ما الذي حملك على هذا يا حاطب؟ لماذا فعل؟ شوف مع عظم الأمر الذي حصل، لكن ما الذي دعاك؟ ما الذي حملك؟ ما يصلح يا إخوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واحد ينتبه ويراقب الله جل وعلا في فعله وأقواله وأفعاله. هذا سائل أيضا، نختم. ما نصيحتكم لمن يعير إخوانه بذنوب قد تابوا منها؟ هل هذا من منهج السلف؟ كلا والله، ليس من منهج السلف في شيء، ليس من منهج القرآن في شيء. الذي تقوم على عليه الدعوة السلفية الكتاب والسنة ومنهاج الصحابة، طريقة الصحابة ها ومسلكهم رضي الله تعالى عنهم. كيف تعير أخاك بذنب قد تاب منه؟ هذا لا يفعله إلا من، نعم، إلا شخص مريض مخالف للسنة والهدي. سلف في هذا من الخوارج وأذنابهم، بارك الله فيكم. الله جل وعلا يعني قال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تاب وأصلح وانتهى وتبرأ من هذا، ليش تعيره بالذنب؟ فمن تاب تاب الله عليه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن التوبة تجب ما قبلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان تعييره لإخوانه بذنب قد ارتكبوه وقد تابوا منه، يعني أنت ما عندك ذنوب قد وقعت فيها من قبل، ما شاء الله، منذ أن جئت ونزلت من بطن أمك وأنت مستقيم على الجادة ما وقعت في خطأ إلى أن وصلت هذا العمر، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وبالعكس، المرء إذا كان قد وقع في ذنب ثم تاب منه وتبرأ إلى الله منه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والإمام ابن القيم له كلام جميل في الوابل الصيب وغيره، قال: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. ثم بدأ يبين رحمه الله كيف ذلك، أن الحسنة التي فعلها الشخص كأنه يمن على الله بها ويستعلي بذلك، فيتكاسل عن جملة من ماذا؟ من الطاعات وغير ذلك، ويمن على الله ويظن بذلك أنه بلغ منزلة علية عالية عنده سبحانه وتعالى، فتكون سببا في دخوله النار. ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة، قال: فلا يزال يذكر الذنب وقد تاب منه، فلا يزال يذكر الذنب ويستغفر الله ويتوب إليه ويعيد ويزيد ويتقرب إليه بالطاعات والقربات، كلما تذكره اجتهد في الطاعة واجتهد في ماذا؟ في القربة، حتى ارتفعت منزلته فكان سببا في دخوله ماذا؟ الجنة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت

السكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم

اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم